ولد وتسميه يسوع اللي هو عيسى بالعربي، ويكون عظيم وله شان وعالي، ويعطيه الله مجد والعرش بتاع سيدنا داود اللي هو واحد من أجداده للأبد للأخير. يعني ليش السؤال هنا؟ ليش الله يعطي إنسان أو يتجسد في إنسان يكون ابنه ويختاره عشان يتم الخلاص أو الفداء؟ احنا حكينا أو نتكلموا على العلاقة المقطوعة اللي بين الله والإنسان لما سيدنا آدم ارتكب الخطية في الجنة والله طرده من الجنة. العلاقة هذه الله عنده خطة إلهية كاملة وصريحة وواضحة عشان يعيد العلاقة، لأن الله هو العظيم، الإنسان هو الأدنى مستوى منه، فالله يبني العلاقة منه، هو محبة في الإنسان اللي خلقه. والعلاقة هذه طبعا ما تبتناش في في في كيف ما نقوله في يوم وليلة والله في حاجة واحدة، لا، بتجي عن طريق ترتيبات، ويعني والموضوع يعني ياخذ مراحل كيف ما نقوله. بدأت باختيار الشعب عشان الشعب هذا يعبدوا الله، والشعب هذا لما يعبدوا الله منهم يطلع سيدنا المسيح اللي هو يكون ابن الله عشان يرجع العلاقة مع الله اللي انقطعت بسبب الشيطان. وسيدنا المسيح عليه السلام تجسد، اللي هو بنقول انه تجسد الله في الجسد، جاء الله على هيئة انسان. هنا هو التجسد، الانسان هذا ما يكونش طبعا، لازم يكون من الله نفسه، من نفس ذات الله، لان لو من انسان بشري حيكون غالط وحيكون خطاي وحيدير ذنوب وحيكون يعني غير او مش جاهز انه يدير القصد متاع الله اللي من الأول مذكور أو من الأول كان مخطط لله للخلاص أو لفداء الناس. قلت يا خواتي ناخدكم في استراحة قصيرة وبعدين نكملوا موضوعنا.

نعود معكم أخوتي المستمعين، وإن شاء الله التسبيحة عجبتكم. ونرجع لموضوعنا اللي هو كيف المسيح ابن الله. قلنا أن من البداية لما حصلت الخطيئة وعرفنا كيف أن سيدنا آدم انقطعت علاقته مع الله المباشرة، وترتب عليها بعدين حتى الإنسان نفسه بعد الأولاد وأحفاد وأحفاد أحفاد والناس تكاثروا، انقطعت علاقتهم مع الله لأنهم خاطئين أو مذنبين. فالله دار خطة الخلاص أو الفداء عشان يرجع العلاقة مباشرة مع الناس يعبدون مباشرة، وما يكونش للشيطان الرجيم عليهم سيطرة بالمرة. فالله تجسد في شخص سيدنا عيسى اللي هو كلمة الله. وطبعا هذا في يعني في موضوع ثاني اللي هو نسمون احنا الثالوث الأقدس، هذا بيفسر ووضح بالتفصيل كيف ان الله وروحه والكلمة. لكن في المسيح ابن الله لما جينا نحكي على الموضوع هذا، فعلا المسيح هو ابن الله. ليش؟ لأن المسيح أولا لما تولد إنسان ذكي، كما نقول إنسان نظيف، ما عندهش أخطاء، ما عندهش ذنوب، ما تولدش من أب بشري لأنه هو ولد بالروح القدس، أمه حبلت به بالروح القدس. هو يكون من ناس إبراهيم، فعلا هو كان من ناس من إبراهيم، يعني يهودي، أمه يهودية. وحتى أن يعني الملاك لما جبريل، سيدنا جبريل لما جاء الأمة سألتها قالت لها كيف أنا نحبل ونجيب عيل وأنا ما تجوزتش، قالها هذه قدرة الله تحل عليك، الله يرسل روح القدس، الروح القدس خليك تحبلي وتجيبي عيل، وهذا هو يكون اسمه يسوع، أو نحن نسميه بالعربي عيسى، ويكون عظيم وابن الله يدعى ويعطى له العرش أو ملك سيدنا داود للأبد. ما عادش في ملك في إسرائيل أو في على عرش داود بعد سيدنا المسيح. وفعلا حتى تاريخيا بعد سيدنا المسيح تفرق اليهود، تفرقوا والحروب اللي صارت وللآن حتى يعني نشوف لا يوجد ملك لليهود، لأن آخر ملك اللي هو يبقى للأبد اللي هو سيدنا المسيح. هذه كلها من خطة الله سبحانه وتعالى عشان يرجع العلاقة اللي انقطعت مع الإنسان واللي بدت بسيدنا آدم في الجنة وارتكابه للخطيئة الكبرى. الموضوع أنا عارف إن الموضوع طويل ويمكن صعب بالفهم على الناس، لكن إذا عندكم أنتوا أي استفسارات ثانية وعندكم أي أسئلة أو معلومات أخرى تحبوا تعرفوها أو تفهموا أكثر، نحن مش أنا ولكن أنا شخصيا وكل زملائي وكل الناس اللي تحب الله وتحب تمجد الله وتعبد الله جاهزين في كل لحظة للرد على أسئلتكم وللرد على استفساراتكم، وبصراحة بكل أمانة، لأن نحن نتعامل مع كلمة الله ولازم نعطي كلمة الله بكل إخلاص وأمانة. أخوتي وخواتي، الاستقبال منكم أي استفسارات على العنوان اللي حنذيعوه لكم في آخر الحلقة هذه. السلام عليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
5: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول انه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية او في اي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت امبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلاً الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، أن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6، يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب، فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحص اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب

0: إلى ملاك كنيسة لاوديكية. هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله.
1: أنا أعرف أعمالك وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
0: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
2: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وأبتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: الثاني.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار، هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها. فيصدق فيهم المثل القائل:
2: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل.

0: الصباح الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا؟ وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة، فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلاً قليلاً من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سمع.

0: وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
1: رنم من قلبك على راديو سما

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابني الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم، ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. مساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ونهاية وبداية. ما كنتش موجودة معاكم الأسبوع اللي فات فوحشتوني جدا، بما أن أنا بقالي أسبوعين ما قابلتكوش، وبفكركم تاني ببرنامجنا والتيمة بتاعته أو طريقة يعني برنامجنا، أنه إحنا بيبقى الموضوع أنه إحنا بنحكي في قصة من الأفلام والمسلسلات اللي احنا بنحبها وبنشوفها، مع نهاية الفيلم أو المسلسل بتبدأ بداية حلقتنا اللي بنحكي فيها وبنتكلم فيها. معاكم سارة مايكل لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، بنتقابل كل خميس الساعة 5 عشان ما تنسوش خالص الميعاد وبنتكلم مع بعض. والنهاردة الحقيقة هنحكي يمكن حدوتة مش جديدة ويعني تقدمت كتير قوي بطرق كتيرة جدا، والنهاردة مش هبدأ من النهاية بتاعة القصة أو نهاية العمل الدرامي، لكن هبدأ من نهاية حقبة معينة في البطل بتاع العمل، نهاية الصداقة وبداية الانتقام. جملة كبيرة قوي، ايه ده نهاية الصداقة وبداية الانتقام؟ جملة كبيرة، لكن كلنا يعني ما بحبش عمم، بس أغلبنا مرينا بخزلين أصحاب بعونة تعشمنا فيهم وطلعوا مش قد عشمنا، تسندنا عليهم واكتشفنا أن احنا مسنودين على حيطة مايلة وخدعونا. طيب بطل العمل اتخزل من أقرب ثلاثة ليه، اتنين صحابه والبنت اللي كان بيحبها وكان عايز يتجوزها، اتخزل واتباع، وكانت نهاية للصداقة نهاية للطيبة وبداية الانتقام. لما حد بيأذيك، لما حد بيخزلك ويبقى قريب منك قوي، مشكلة ان احنا يعني لما بيبقى حد قريب مننا، لما ببقى متعشم في حد ومصدق فيه ووثق فيه وكده يعني، وبيخزلني موضوع بيوجع قوي، يعني بيوجع زيادة عن العادي أو عن الطبيعي. ولأنه لو أنا مثلا حد بعيد خزلني مش بيفرق لي عادي يعني، لكن لما حد يبقى قريب مني قوي ويخزلني موضوع بيوجع قوي. آسر أو مجد، يعني مش هقول لكم ليه كان اسمه مجد وإزاي بقى آسر وكده، مسلسل تركي اسمه إيزل وكان محقق يعني نجاح رهيب، ولما اتعرب كمان حقق نجاح أكبر. ليه؟ لأنه زي ما قلت أغلبنا مر بخداع، بخزلان من أصدقائه، ولقينا في البطل ده نفسنا بشكل أو بآخر. طب اشمعنى العمل ده تحديدا اللي أنا اخترته؟ عشان نهاية العمل ده نهاية بتقول لك أنه راجع نفسك لو أنت عايز تنتقم. فالنهاردة السؤال بتاعنا، لو صديقك، لو حد قريب منك خزلك، باعك، عمل فيك موقف انت ما كنتش تتوقع ابدا ان الموقف ده يخرج منه، هيبقى رد فعلك ايه؟ تسامح، تنتقم، ولا حاجة تانية؟ وعلى ذكر الحاجة التانية، بهاء سامح كده بيقول لنا هقف جنبه وادعمه. لا انا مش فاهمة ازاي بقى هتقف جنبه وتدعمه وهو باعك وخزلك؟ لا يعني قولي بقى هتتعمل ازاي، يعني دي حاجة من ضمن الحاجات اللي محتاجين نعرف دي ممكن تتعمل ازاي. ازاي ممكن واحد انا كنت بحبه قوي وصاحبي وصديقي وثقة يعني انا واثق فيه وبعتبره اخويا ويخزلني ويبيعني، ازاي هقف جنبه وادعمه؟ فيعني قولي اكتر تتعمل ازاي دي يا بهاء. لكن لما نرجع كده للقصة بتاعتنا أو الحدوتة بتاعتنا النهاردة ومسلسل آسر، بنلاقي تحول إنه كان يعني شاب اسمه مجد في العشرينات من عمره. مجد كان عنده اتنين صحاب قوي، راغب وعزت، كان بيحبهم جدا وكان بيعتبرهم زي إخواته. ولكن نلاقي كده إنه راغب كان بيغير من مجد جدا، لأنه مجد عنده بابا ومامته وأخوه، وراغب كان يتيم كانش عنده أب ولا أم، بالرغم من أنه أهل مجد كانوا بيعاملوا راغب على أنه فعلا ابنهم، إلا أنه كان جواه غيرة وحقد رهيب جدا على مجد، وقيس كأنه يعني مجد هو السبب في أنه راغب ما عندوش أهل، ما عندوش بابا وماما وإخوات. وكان دايما مامة مجد تحذره وتقوله خد بالك راغب مش صاحبك، راغب مش بيحبك، خد بالك هو مع أول فرصة تجيله هو هيبيعك، هو هيضربك في ظهرك. بس مجد ما كانش مصدق، كان بيقول لها لأ ده صاحبي وأنا بحبه جدا. وكمان عزت صاحب مجد، عزت بقى من نوعية الأصدقاء اللي هو إيه، هو مش باين عليه قوي إن هو ممكن يخني، يعني هو مش بيغير من صاحبه ولا حاجة، بس عارفين الشخص اللي هو بتاع مصلحته بيدور على مصلحته فين. يعني أعتقد قابلنا الشخص ده كتير في حياتنا، اللي هو يعني ممكن يبقى صاحبك في وقت من الأوقات، ممكن تبقى صاحبتك في وقت من الأوقات، بس لو لقيت مصلحتها مع حد تاني ما فيش ما يمنع، يعني خلاص أروح مع الحد التاني اللي فيه مصلحتي يعني. فمجد كان بيحب صحابه قوي قوي قوي، بس للأسف الشديد صحابه ما كانوش بيبدلوا نفس المحبة. لحد ما في يوم من الأيام بيتعرف على بنوتة جميلة اسمها حياة وبيحبها قوي، وبيقول لصاحبه راغب أنه أنا بحب حياة قوي وهي بتحبني وعايزة اتجوزها. وهنا بقى غيرة راغب بتزيد أكتر، لأنه بدأ يحس أنه طب يا مجد أنت عندك باباك ومامتك وأخوك بيحبوك جدا، وكمان حياة البنت اللي أنا بحبها ومعجب بيها أنت كمان بتحبها وهي بتحبك، لأ ده بقى الموضوع كبر قوي. وهنا بقى الغيرة بتبدأ تزيد وتتفاقم، وراغب بيبدأ يغير من مجد غيرة مدمرة، لحد لما بيقرر في وقت من الأوقات هو وحياة وعزت يتفقوا عليه بمساعدة والد حياة اللي هو أصلا نصاب، يعني إن هم يسرقوا محل جواهرجي فيه ذهب وألماز وكده، يسرقوا ويلبسوا التهمة في مجد. وهم بيسرقوا راغب يعني بيقتل السكيورتي بتاع المحل الذهب دوت، وطبعا بيحط المسدس عند مجد وبيحط بصمات مجد عليه، فبالتالي البوليس بيجي وبيقبض على مجد وهو اللي بيتسجن. طبعا بيفضل يصرخ وانا مظلوم انا مظلوم، وبيتفاجئ في المحكمة انه التلاتة بيشهدوا ضده، البنت اللي بيحبها وكان عايز يتجوزها وصحابه الاتنين عزت وراغب. لو انت مكانه تعمل ايه؟ تخيلوا كده معايا اقرب ثلاثة ليك في حياتك اتفقوا مع بعض عليك، هتعمل ايه؟ قبل ما نكمل كلامنا محمد كده بيقول من اي دولة انت؟ طيب انا مصرية يا محمد، لكن احنا راديو سما، راديو لكل الوطن العربي، يعني احنا كل الوطن العربي بلادنا، فيعني اهلا بيك معانا واهلا بيك موجود معانا في برنامجنا النهارده نهايه وبدايه. برنامجنا نهايه وبدايه برنامج بنتكلم فيه، بنحكي حواديت وقصص من افلام ومسلسلات بنتفرج عليها، لكن بنشوف القصه بطريقه مختلفه، وبندور في القصه على مفاهيم مختلفه، وبنشوف يا ترى ربنا ممكن يوصل لنا ايه من خلال القصه دي، من خلال الحدوتة دي. احنا بنشوف أبطال، يعني ممكن قصص تبقى واقعية ممكن غير واقعية، احنا بنشوف أبطال، بنشوف أشخاص زينا بيتصرفوا ازاي بيعملوا ايه، واحنا بنحكي الحدوتة. ممكن تحس في وقت من الأوقات انه ده انا او ده حصل معايا بشكل او بآخر، فبنتكلم وبنحكي، ويمكن واحنا بنحكي ده يخلينا نقف مع نفسنا ونغير حاجات في حياتنا للأفضل. اهلا بيك يا محمد، ومبسوطة بوجودك معانا النهاردة، واعتقد بقى انت اول مرة تكون معانا، فاهلا بيك كمان معانا في راديو سما. سؤال هسيبه معاكو قبل ما اخرج فاصل، لو انت مكان مجد وأقرب ثلاثة ليك باعوك اتفقوا مع بعض عليك، طب انت عملت حاجة وحشة فيهم؟ لا. طب انت يعني كنت مثلا بتحب حد فيهم اكتر من التاني؟ لا. طب انت ما كنتش جدع معاهم؟ لا، ده كان جدع معاهم، كان طيب جدا، كان بيحبهم قوي، كان صاحبهم قوي، وكان ممكن يعني يفديهم بروحه. طب ايه تفتكروا ممكن يعمل ايه مجد وهو في السجن مسجون ظلم، كل يوم بيفضل يصرخ، كل يوم بيفضل يعلي صوته ويقول انا ما عملتش حاجة، انا ولا سرقت محل الذهب ولا قتلت الراجل السكيورتي، انا ما عملتش حاجة. يا جماعة أنا ما عملتش حاجة، طلعوني من هنا أنا بريء. عمال يصرخ بس ما حدش سمعه، لحد لما بتحصل حاجة مش هقول لكم ايه هي. هنخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا، لانه جزء من جزء مهم جدا في برنامجنا نهايه وبدايه، التشويق، لان احنا بنحكي حدوته وقصه، فلازم في القصه التشويق. لكن قبل ما نخرج فاصل كده، بهاء بيقول الفكره ان احنا كبشر ممكن نكون بنخزل الناس ونكسر ثقتهم فينا، ومع ذلك مش بناخد بالنا. يعني الحقيقه انه دي حاجه يعني مهمة جدا، فكرة انه احنا كبشر ممكن نكون بنخزل ناس تانيين ومش بناخد بالنا، فده يخلينا لما حد يخزلنا ما ناخدش الموضوع قوي يعني على اعصابنا كده، واللي هو لا وازاي يعمل فيا كده. بس يا بهاء يعني ما هو الحياة مش مثالية قوي كده يعني بصراحة. يعني هقول لك سر، مش عارفة ازاي هقول لك سر وكل الناس دي بتشوفنا، لكن هقول لك سر يعني انه انا شخصيا، انا كسارة وانا بشوف المسلسل حين كنت مستفزة قوي ومتعصبة قوي ومتضايقة قوي، وحاسة انه لا بجد انا لو مكان مجد يعني ههد الدنيا بجد، موقف يوجع قوي قوي. فمش عارفة يا بهاء يعني مش عارفة. اكيد يعني اوقات لما حد مثلا بيخزلني خزلان زغنن كده بقول لنفسي يا سارة وأكبري دماغك، فيش حاجة، ما انتي أكيد خزلتي ناس تانين، بس مش درجة ان هم يتحالفوا مع بعض ويتفقوا ويسجنوك ظلم. مش عارفة يا بهاء، أنا يعني عارفة ان أنا باخد ودي معاك في الكلام، بس قولي يعني موقف زي ده انت ممكن تعمل فيه ايه. كمان رانيا حبيبتي، رانيا نايف كده بتقول سلام المسيح حبيبتي سارة. يا رانيا سلام ونعمة، يعني بجد مبسوطة جدا بوجودك معايا النهاردة، كنت وحشاني قوي قوي، بقالي فترة طويلة ما كنتيش معايا، فمبسوطة جدا بوجودك معايا النهاردة. وقولي لي يعني لو انت تعرضتي لموقف فيه خزلان من اصدقائك بقى الدائرة القريبة بتاعتك، او لو حطي نفسك كده مكان بطل العمل بتاعنا النهاردة مجد او قاسر، وهنعرف ازاي مجد بقى قاسر وهيعمل ايه. لا حطي نفسك كده مكانه، ولو صحابك القريبين اتحالفوا ضدك عملوا يعني زي مغرس كده مكيدة ليكي، فهتتصرفي ازاي؟ تعالوا كده نخرج نسمع فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، وأنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. وتعالوا نفكر مع بعض، تعالوا نفكر، وحتى ولو حسيت وانت ما بينك وما بين نفسك كده انه ايه ده، هو أنا ازاي هعمل كده، عادي مفيش مشكلة. هدف من أهداف برنامجنا انك تتواجه مع نفسك وتكتشف حقيقة نفسك علشان تغير من نفسك للأفضل وللأحسن. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا. تقدروا تبعتولي كده كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 003-579-9553-3302. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان.
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

ورجعت معاكم مرة كمان، وعارفة ان النهاردة الموضوع يعني شوية هيوجع ناس كتير فينا الحقيقة. النهاردة وانا عمالة حضر الحلقة عمالة افكر كده انه يعني سارة، لو انت مكان مجد فعلا وحصل فيكي كده هتعملي ايه؟ يعني الموضوع صعب يا جماعة، الموضوع صعب، صعب قوي قوي. وللأمانة يعني بجد هو ما عملش حاجة وحشة، ما عملش حاجة غلط، يمكن كان طيب زيادة، مش عارفة. يعني يمكن أوقات كتير كده بنتحط في مواقف بنحس فيها إنه أنا طبتي الزيادة دي اللي عاملة فيا كده، أنا لأني طيب كل الناس بيسئولي وبيأذوني وأنا ببقى ساكت ما بعملش حاجة. لحد لما مجد كان في السجن وهو عمال يصرخ ويقول أنا مظلوم أنا مظلوم، في راجل كبير كده في السجن، اللي هم عارفين الناس اللي هم بيبقوا الكبارة بتوع السجن دول كده، فبيصعب عليه مجد وبيقول له هو انت من ساعة ما اتسجنت وانت كل يوم تصرخ وتبكي وتصرخ وتبكي انا مظلوم انا مظلوم انا، مين هيسمعك ولا مين انت، خلاص مسجون، ده امر واقع انت فيه، فاحكي لي قصتك. فبيبدأ مجد يحكي له قصته وبيقول له انه انا اتظلمت، واكتر ثلاثة بحبهم في حياتي اصحابي الاثنين، عشرة عمري، ده احنا متربيين سوا، ده احنا كنا اخوات من واحنا صغيرين، والبنت اللي انا كنت بحبها جدا وهي بتحبني وكنت هتجوزها اتفقوا عليا وعملوا كذا كذا كذا كذا. هنا بقى وزي ما قلت لكم احنا بنشوف المسلسل او بنشوف القصه بطريقه مختلفه. هنا بقى مجد حكى لابليس، انجاز لنا التعبير، عن القصه بتاعته، لانه الرجل الكبير ده حرفيا كان ابليس. قال له تمام، حلوه قوي، انا هساعدك انك تنتقم منهم، وهساعدك انك تدفعهم التمن غالي في كل اللي عملوه فيك. عشان كده هو ابليس زي ما قلت لكم. وبعدين بتقوم حريقه كبيره قوي في السجن، الله اعلم بقى هي مدبره مش مدبره، واللي بيحصل انه مجد وشه بيتحرق تماما، فبيعملوا له عمليه تجميل باشراف الراجل الكبير ده اللي هو في السجن اللي مسمينه الخال، فبيعملوا له عملية تجميل وبيبقى شكله مختلف، والخال بيقول له تعالى لي بقى. خرجوا من السجن بورق مزور، بدل ما كان اسمه مجد سماه آسر، عمل له بطاقة جديدة، عمل له آي دي جديدة، عمل له باسبور جديدة، عمل له حياة جديدة، وعلمه بقى ازاي يلعب قمار، وازاي يبقى جذاب للبنات، وازاي يلعب بالبيضة والحجر، وازاي يبقى مخادع. يلعب بالبيضة والحجر دي مصطلح مصري كده شوية، ان هو يعني مخادع وماكر يعني. فمجد الطيب الغلبان الجميل المسالم تحول الى آسر. قبل ما نكمل كلامنا تعالوا كده نقرا التعليقات اللي على لايف الفيسبوك ونرجع نكمل حلقتنا النهارده. حاتم كده بيقول نهاركم سعيد للجميع واسره راديو سما وبرنامج نهايه وبدايه، والرب يباركك اخت ساره ويبارك خدمتك ويستخدمك بقوه لمجد اسمه القدوس دوما، ويبارك كل الزملاء بالراديو. يا حاتم شكرا جدا ليك، شكرا لكلامك الجميل حقيقي، يعني مبسوطه جدا بوجودك معانا النهارده، يمكن كان بقالك وقت طويل مش معانا، فمبسوطه جدا بوجودك معانا النهارده. كمان نانا صديقتي العزيزه بتقول كده مساء الخير يا سارة، أتمنى أن يكون مسائك مليئا بالراحة والفرح. بصي أنا مسائي مليان بالراحة والفرح عشان أنا معاكم، وعلشان يعني أنا حقيقي الساعة ديت بنبسط فيها قوي، لأنه بنتكلم مع بعض وبشوفكم وبتقابل معاكم، يعني حتى لو مش فيس تو فيس لكن حتى أونلاين. كمان بتقول كده وأن يمنحك الله السلام والقوة في كل خطوة. الله يا نانا بجد أنا محتاجة قوي الصلاة دي، شكرا شكرا جدا. بتقول كده أصلي أن ربنا يحفظك ويبارك حياتك. بجد يا نانا شكرا قوي، يعني شكرا حقيقي على كل كلام، ويعني أنت ربنا بعتك النهاردة بالصلوات دي، فحقيقي شكرا ليكي، وممتنة جدا لربنا أنه بيحط في حياتي كده ناس حلوين زيك وزي رانيا وزي كل الناس اللي بيسمعوني. رانيا كده بتقول أنا أي إنسان بيسألي بفكر بإزائي بترك رب المجد يأخذ لي حقي منه، وبتركه وبقطع علاقتي معه، هذا اللي بعمله، لا بنتقم ولا بعمل إشي. بشكرك جدا يا رانيا، ويعني أنا بنبسط جدا بمشاركاتك. ورانيا قالت هي بتتركه وخلاص، بتقول لربنا يا رب يعني خلاص أنا اتوجعت، أنا اتأذيت من الشخص ده،
انا اتخزلت منه انت اللي تجيب لي حقي. طيب هسألك سؤالي رانيا، والسؤال ده مش بس الرانيا لكل حد فينا وانا اولكم، لان انا اوقات كتير بسأل نفسي السؤال ده. طيب لو ربنا ما جابليش حقي بالطريقة اللي انا نفسي فيها، لانه يعني خلينا نبقى صراحة، يعني اوقات بيبقى جوايا انه في حاجة معينة كده وحشة نفسي تحصل له، فحس ان ربنا جاب لي حقي. بالعكس، انت ممكن تلاقي الشخص اللي أذاك عايش كويس قوي، بيأكل كويس قوي، بيضحك ورايح وجاي وبتاع، ولا فارق له اي حاجة. فانت ساعتها هتحس انه رب هو انت ما جبتليش حق ليه، وانت ما انتقمتليش ليه يا رب. فمش عارف، انا بسألنا كلنا السؤال ده. يعني حاتم كده بيقول: محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحدكم شكوى على آخر كما سامحكم الرب هكذا افعلوا أنتم أيضا. شكرك جدا يا حاتم، بس يعني أنا على فكرة بحب الآية دي قوي قوي قوي قوي قوي، بس بقعد أقول لنفسي صعب قوي صعب قوي إن الواحد يسامح ويغفر. والحقيقة إنه بيبقى جوانا وجع وضغينة ومرارة، أنا ليه تعامل فيا كده؟ أنا ما أزيدش حد، يعني ما أزيدش حد. وأوقات إبليس بيبقى شاطر قوي، زي ما حصل كده مع مجد، إنه إبليس بيبقى شاطر قوي إنه بيجي على وجعك ويدوس على وجعك. يعني لما مجد كان بيحكي للخال في السجن، اللي هو الكبير بتاع السجن، لما كان بيحكي له الخال، زي ما يكون إيه، تخيله كده معايا، أنت مجروح جرح كبير قوي، وفي شخص كده قام جاب بنزين ودلقه على الجرح بتاعك، يعني مادة مشتعلة، فانت هتخلاص مش قادر. هذا بالضبط، كان في نار، جرح نار جوه مجد، والخال دلق عليه بنزين فولع زيادة. فده اللي بيعمله إبليس جوانا، بيقعد يقول لك انه بص انت تعمل فيك ايه، عشان انت ساذج، عشان انت طيب زيادة، خلي بقى ربنا يبقى يساعدك، خلي ربنا يبقى يجيب لك حقك. صحابك فين صحابك؟ صحابك باعوك وخذلوك واتهموك ظلم وترميت في السجن، مين هينفعك؟ ده الكلام بالظبط اللي قاله الخال لمجد. فأوقات إبليس بيجيلك في صورة شخص يجي يسخنك زيادة إنك ما تغفرش وما تسمحش. أوقات إبليس بيجيلك في صورة مسلسلات وأفلام تشوفها بتشجع على الانتقام، وما أكتر المواد المصورة في الميديا اللي بتشجع على الانتقام، وخد حقك وإنت مش ضعيف وإنت مش ملطشة وإنت مش عارف إيه. فأوقات إبليس بيعرف يوصل لنا بصورة أسهل بكتير قوي من ربنا في موضوع الغفران ده تحديدا. فتلاقي نفسك عمال تقول لنفسك كده ايه، ايوه انا اتبهدلت، انا اتخنت، انا اتجرحت، انا ما ايه ده، لا لا لا لا، وانا ملطشه، هو انا عشان طيب يعني؟ لا، انا مش هبقى طيب تاني. وده اللي مجد قاله لنفسه. ولما بقى قاسر وبقى في ايديه فلوس من الخال، وفي ايديه سلطه، وفي ايديه حاجات كتير قوي، والغريبه بقى ان قاسر ما سالش نفسه سؤال مهم قوي، هو الخال ليه بيديني ده كله؟ زي بالظبط لما انت ابليس بيجي يحرضك انك تنتقم، يقعد يقولك انت لازم تعمل كده علشان تبقى قوي، ومحدش بعد كده يضايقك، ومحدش يأذيك. طب انت ما بتسألش نفسك كده سؤال، طب هو ابليس يعني عايز مصلحتي ليه؟ هو ابليس عمالي يحللي الانتقام في عينيا ليه؟ ان شاء الله يعني ابليس مثلا عايز لي الخير، مثلا عايز مصلحتي مثلا. تالي لو سألت نفسي السؤال ده ممكن ساعتها يعني أفكر تفكير مختلف. قبل ما نكمل كلامنا، بهاء كده بيقول: الإنسان لازم يصدر الطرشة لمواقف كتير ويتعامل بمبدأ النسيان، ولو شخص خزلني هكون متضايق وعلى حسب مكانته في قلبي وحياتي، يعني لو قريب هحاول أواجهه، لو سمع مني وحس بغلطه يبقى الموضوع خلصان، لكن لو كابر هحاول أنا أتجاهله وهحاول قلبي ما يكونش شايل منه، لكن لو الشخص مثلا بعيد مش فارقة الصراحة، كتير ممكن يروح ويجي مكانه دستة وبرضه مش هكون شايل منه. الحقيقة يا بهاء، أنا بتفق معاك في جزئية، بتفق معاك إنه لو هو بعيد أكيد مش هيفرق لي خالص، يعني ما مش فرقة، يعني هو لو حد بعيد تمام عادي، لكن لو حد قريب، فكرة أن أنت قلت
انه هنسى مش يعني. طب هنسى ازاي يعني؟ معلش انا عارفه ان انا بصعب عليك الحياه، بس لانه دي مواقف حياتيه كلنا بنمر بيها، وحتى لو كنا ناس كويسين ومؤمنين وكل حاجه، بس لما اوقات كتير بنتحط في مواقف فيها حاجات بتوجعنا، بندي فرصه لابليس انه يسخن اللي جوانا، وانه يزود جرحنا، وانه يخلينا نوصل لمرحله فيها احنا مستلزين واحنا بننتقم. ولانه ما فيش حد كبير على ده يعني، ممكن تبقى حاسس في وقت من الأوقات انه لا لا لا انا اكيد هسامح واكيد هغفر، بس يعني انا دايما بقول لنفسي كده لما الاقي نفسي كده واخداني الشعارات وعمال اقول كده ايه لا هسامح واغفر، بقعد اسال نفسي سؤال: سارة، طب لو حصل فيكي الموقف الصعب ده اللي انت مثلا بتسمعيه من واحده او بتسمعيه من حد، هتسامحي؟ هتغفري؟ فهنا لما بقف مع نفسي ببدأ بقى اخد ودي مع نفسي واتكلم مع ربنا واشوف يا انا هغفر مش هغفر، طب ايه ممكن يقف قدامي اني ما اغفرش. قبل ما نكمل كلامنا كمان، نانا كده بتقول: اؤمن ان الغفران وصية من المسيح. طبعا طبعا، يعني رب يسوع كده وصانا ان احنا نكون بنغفر وبنحب بعضنا لبعض، لكنه لا يعني ان اقبل الظلم او اسمح بتكرار الخداع. بتفق معاكي جدا يا نانا، اتفق معاكي قوي، انا هسامح وهغفر. ويمكن النهارده هشارككم بوجهة نظر مختلفة عن الغفران. للأمانة انا شخصيا قعدت سنين حياتي كلها بقول وجهة نظر، والنهارده جاية بوجهة نظر مختلفة شوية عن الغفران. لكن هي بتقول كده: لكنه لا يعني ان اقبل الظلم او اسمح بتكرار الخداع. اغفر لان قلبي لا يريد ان يعيش في الكراهيه، واصلي من اجل من اساء الي، لكنني ايضا اتعلم من التجربه واضع حدود بحكمه. برافو يا نانا، برافو عليكي جدا. فالمحبه الحقيقيه تقترن بالحق، والثقه لا تعود الا عندما يثبت الانسان توبته وصدقه بافعاله. بتفق معاكي جدا يا نانا، والغفران والمسامحه مش معناها ابدا ان انا هرجع تاني اخلي العلاقه زي ما هي بنفس درجه القرب خالص، لا انا يعني انا هحط حدود زي ما انت قلتي، وممكن كمان ما بقاش بتعامل مع الشخص اصلا، ممكن اقعد وقت يعني انا خلاص اخدت قرار الغفران وغفرت، بس محتاجه اقعد وقت مش قادره اشوف الشخص، يعني مش قادره اشوفه وعايزه اخد وقت علشان اتشفي. ودي بقى رحله الشفاء اللي بمشيها انا وربنا مع بعض، علشان يعني نبقى بناخد كده خطوات ربنا بيشفي فيها نفسيتي المجروحة وبيطبطب على جرحي من أقرب الناس لي. يعني نانا كمان بعتلي كده قلوب: يا سلام دايما يا نانا بتدلعيني، يعني بجد شكرا جدا لوجودك معايا. حاتم كده بيقول: أخت سارة، الصلاة دي أنا نزلتها اليوم صباحا في صباح سما، الله دي حاجة جميلة. يعني أنا مبسوطة أن أنت كمان شاركتني بالصلاة مش بس في صباح سما. بيقول كده: نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبيحنا لأنك تعطينا أكثر مما نستحقه، ده حقيقي جدا. نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا عائلتنا أحباؤنا وجميع أبنائك، وتكون لهم سترا وعونا. أمين أمين في اسم يسوع. برحمتك احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجيب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك. أمين يا رب، أمين من فضلك يا رب، اسمع صلاة ودعاء كل شخص فعلا محتاج لك، ويسر كل أمر كل من تعسر أمره، وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة لك في كل حين، وتستجيب لك كل المجد والإكرام والسجود إلى الأبد. أمين أمين أمين أمين أمين في اسم يسوع. شكرا يا حاتم جدا، شكرا شكرا شكرا، يعني أمين. ربنا يسمع صلاتك، وكل شخص موجوع النهاردة من خزلان أقرب الناس لي، ربنا النهاردة أنا متأكدة أنه سمعه وحاسس بيه جدا. ربنا سمعك وحاسس بيك وحاسس بوجعك، وحاسس قد إيه أنت موجوع لأنك اتخزلت من أقرب الناس ليك. الحقيقة أنه يعني فكرت كده، لو مجد كان قرر في وقت السجن وهو لوحده ينفرد كده وياخد وقت كده هو وربنا، يقعد يصلي ويقعد يتكلم مع ربنا. بس الفكرة أن احنا أوقات كتير بنخلي ربنا يعني الحل الأخير في حياتنا، أو ما بندخلوش أساسا في حياتنا.
فلما بتوجع، لما بتضايق، لما بتظلم، لما بتخزل من اقرب الناس ليا، اول حاجه بتيجي جوايا ان انا غضبان، انا متضايق، انا حاسس بخزلان، يلا بقى هنتقم. ليه اول حاجه بتيجي جوايا كده؟ لكذا سبب. اول سبب لانه انا ما عنديش علاقه اصلا مع ربنا. علاقتي بربنا بتبدا من اول ما بسلم حياتي لي، بقول يا رب انا بتاعك، بالبلدي كده، يا رب انا عايز اعيش حياتي معاك، عايز اعيش حياتي بالمبادئ بتاعتك مش بمبادئ العالم. حياتنا مع ربنا حياه فيها كل يوم انا بكبر معاه، كل يوم انا بتعلم من ربنا اكتر واكتر، كل يوم انا بتغير من جوايا. طبيعتي البشريه الفاسده اللي دايما بتروح ناحيه الانتقام، ناحيه انه اللي يقول لك كلمه رد عليه بعشرة، دي طبيعتنا البشريه. وانا اولكم، انا لا ادعي المثاليه لانه انا زيكم بالظبط، انا زي كل الناس. اوقات كتير لما حد بيضايقني اول فكره بتيجي جوايا يعني ردي عليه عشرة، لو قال لي الكلمه ردي عليه عشرة. بس كل ما بقرب من ربنا اكتر طبيعتي الفاسده بتتغير، طبيعتي الفاسده، طبيعتي البشريه اللي دايما بتروح تجاه كل ما هو يجرح الاخر، كل ما هو يؤذي الاخر، كل ما هو يوجع الاخر، كل ما هو فيه انتقام وذات وكبرياء، كل ما بقرب من ربنا كل ما طبيعتي دي بتموت شويه بشويه. اللي بيتقال عليه كده في الكتاب المقدس اللي هو جسد الخطيه بيموت شويه بشويه. جسد الخطيه بمعنى ايه؟ بمعنى الكبرياء، الذات، الانا، انا ازاي يتعامل

جبت ايدك كده وحطيتها في النار بيوجع, بيخلي قلبك وجعك, يعني قلبك وجعك ونفسيتك وجعك وروحك وجعك, لانه انت حبيت حد قوي وتعشمت فيه قوي وخزلك. وتخيلوا بقى لما يبقى الخزلان ده ان هو ارتكب مصيبة ولبسهاني, وانا اللي اخدت مكانه وبدفع سنين من عمري في السجن على حاجة انا ما عملتهاش. فاول حاجة اللي بيخليني دايما اروح للانتقام ان انا ما عنديش اساسا علاقة بربنا, دي اول حاجة. تاني حاجة اللي بيخليني على طول اروح للانتقام انه انا سبت نفسي لمشاعري المجروحة, سبت نفسي لنفسيتي المتألمة دلوقتي من وجع الخزلان والخداع والمكر اللي حصل لي, سبت نفسي لمشاعري, سبت نفسي ليها. وإبليس أوقات كتير بيدخل لنا من الحتة دي, لأنه وقت ما ببقى حاسس بخزلان, وقت ما ببقى حاسس أن أنا تم خداعي وأنه أنا تعشمت في ناس قوي وحبيتهم قوي وكانوا صحابي إحنا كنا إخوات, إحنا كنا واكلين عيش وملح مع بعض, يا راجل إزاي تعمل فيا كده؟ فوقتها إبليس بيعرف يدخل لنا بقى من الحتة دي ويعرف يحزننا على نفسنا قوي, ويبقى جوايا كده رسائل لنفسي رهيب, فيعرف يدخل لي بقى من الحتة ديت وتصعب علي نفسي أكتر وأكتر وأكتر وأروح على الانتقام. بس السؤال الأهم, تفتكروا الانتقام فعلا بيشفي؟ تفتكروا الانتقام بيبرد النار اللي جواك؟ مش عارف, تعالوا يعني أسيب الأسئلة دي كده معاكم, بس نقرأ التعليقات ونشوف هنجاوب عليها ولا هنخرج فاصل. رانيا كده بتقول أنا بنسى الأسألي وبتذكر كيف الرب يسوع المسيح أنه صلب وتألم وكيف غفر للي أذوه, بحكي لنفسي من أنا حتى لا أغفر أو أسامح. يا رانيا بجد شكرا قوي يا رانيا, يعني غالبا رانيا كانت معايا وأنا بحضر الحلقة غالبا, يعني يا رانيا بجد شكرا جدا ليكي والكلامك, والجزئية دي لسه حكي عنها كمان شوية مش دلوقتي يعني, لكن شكرا جدا لمشاركتك معايا ووجودك معايا النهاردة في الحلقة. كمان حاتم كده بيقول إنجيل متى 6:14-15, فإن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم, وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم, أمين. حتى في صلاة أبانا الذي الصلاة اللي علمها لنا الرب يسوع المسيح بنقول كده إيه, واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا, واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر, يعني إحنا كمان بنغفر, وانت يا رب اغفر لينا. كمان نانا كده بتقول امين باسم الرب يسوع, امين امين يا نانا. كمان نانا كده بتقول اذا كان الشخص قريب مني, اذا كان الشخص قريبا مني فلا استعجل قرارا تحت تأثير الغضب. بشكرك يا نانا جدا, بشكرك قوي قوي قوي, ويمكن ده النقطة اللي انا كنت لسه بحكي فيها, انه انا ببقى غضبان, انا مشاعري بتبقى مجروحة, انا ببقى حاسس بخزلان, انا ببقى حاسس انه كأن حد غفلني وداني بالقلم على وشي وانا كنت طيب قوي معاه وجدع قوي معاه. ففعلا ما تاخدش قرار وانت غضبان, ما تاخدش قرار وانت حاسس بجرح وانت حاسس بخزلان, لانه تقريبا ما هيكون القرار ده غلط بنسبة 90%. يعني كمان نانا بتقول كده أسامح وأعطي نفسي وقتا لتقييم الموقف ثم أقرر إذا كان يستحق فرصة أخرى أو أن الأفضل هو الابتعاد. بشكرك جدا يا نانا, شكرا جدا ليكي ولتعليقك الجميل. كمان حاتم كده بيقول الرب يباركك أخت سارة, وتحياتي للسيد المدير الرب يباركه, وأخ فادي كمال. فادي طبعا كان مذيع معانا يعني قديم, وليه طبعا برامج جميلة جدا موجودة على الساوند كلاود الخاص براديو سما تقدروا تسمعوها. وفينا وسارة سكر, سارة سكر كمان كانت مذيعة معانا, وجون وكريستين وكل الزملاء, الرب يبارككم جميعا. شكرا جدا ليك يا حاتم, وشكرا لوجودك معانا النهاردة. وزي ما قلت كده انه اللي بيخليك تروح للانتقام حاجتين, يا اما انت اصلا مالكش علاقة بربنا, يا اما انت بتسيب نفسك لمشاعرك وابليس بيستغل مشاعرك دي. تالت حاجة بتسيب ودنك للناس. انا عارفة ان دي حاجة يمكن شائعة قوي, بتسيب ودنك للناس. لما بحس ان انا شخص قريب مني

0: خذلني وخدعني عادة ما بروح أحكي لشخص تاني. فمثلا أروح لواحدة صاحبتي أقول لها ده فلانة عملت فيا الموقف كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ده فلان مش عارف عمل فيا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ممكن أحكي لشخص ما يعرفش ربنا، ممكن أحكي لشخص غير حكيم، ممكن أحكي لشخص مش كويس فيسخنني زيادة ويفضل يشجعني أني أنتقم. وأوقات كتير إحنا بنسمي الانتقام إيه؟ خد حقك. بس في فرق كبير قوي بين أني أنتقم وإني أخد حقي. أنا ينفع أخد حقي بالمواجهة، ينفع أخد حقي بإني أستنى لما أهدى تماما وأتشفي وأروح أتكلم مع الشخص. ممكن أخد حقي بإني أقول يا رب أنت تجيب لي حقي، سواء جبته لي في الدنيا أو مش في الدنيا، مش فارق. لكن الانتقام فيه أذى. الانتقام لأمانة في جملة قريتها من حوالي 6 أو 7 سنين، من ساعة ما قريتها مش بتفارق دماغي. جملة تشبيهية قوية جدا، حتى أنا مش فاكرة للأسف مين اللي كان كاتب المقولة دي. تقول كده: الانتقام كأنك تريد أن تعض كلب عضك. تخيلين التشبيه قوي إزاي؟ يعني أنت كنت ماشي في الشارع وفي كلب عضك، فأنت قررت أنك تعضه، فأنت بقيت إيه؟ نقطة. هنكمل كلامنا، لكن تعالوا نخرج فاصل ونرجع نشوف آسر بعد ما بدأ رحلة الانتقام، هل انبسط؟ هل حس انه أهدى؟ هل حس انه اتشفى؟ هل حس انه النار اللي جواه بردت؟ ولا حصل العكس؟ هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا، وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. هنخرج كده فاصل ونسمع الترنيمة الجاية، أنا بحبها قوي، ونرجع مرة كمان. خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

ورجعت معاكم مرة كمان، وبحب الترنيمة اللي فاتت علشان أنا بقوله وإنت بتقوله، كل حد فينا بيقوله اختبرني يا الله، امتحني وأعرف أفكاري. والحقيقة يعني كنت عمالة أقول لنفسي كده وأنا بحضر الحلقة وأنا كمان بسمع الترنيمة، ونفسي كل حد فينا أقول لربنا كده النهاردة، قول يا رب امتحن أفكاري. هو أنا بعرف أسامح وأنا بعرف أغفر، ولا الانتقام بالنسبة لي شيء سهل؟ إني أوجع اللي وجعني ده شيء سهل. الحقيقة إنه يمكن يبان إن الانتقام شيء سهل، بس زي ما قلت لكم إن الانتقام كأنك تريد أن تعض كلب عضك، وده اللي مر بيه آسر. آسر قرر ينتقم، بس كل مرة كان بياخد فيها خطوة تجاه الانتقام كان بيحس إنه بيتشوه. في مشهد من المشاهد القوية جدا في المسلسل، كان بيقف قدام المراية هو مش عارفه، مش عارف هو مين، مش عشان وشه اتغير، لا، لأن هو من جوه اتغير، بقى أوحش، بقى أسوأ، بقى وحش، كل هدفه الانتقام. ورحلة الانتقام بتاخد الأخضر واليابس في سكتها، وده اللي حصل مع آسر. الأخضر واليابس راح في السكة لدرجة إن أخوه اتقتل وسط رحلة الانتقام، وهو مكمل. ليه؟ لأنه مشكلة الانتقام أنت بتمشي في طريق إبليس، وطالما بدأت تمشي في طريق إبليس ابقى قابلني لو عرفت ترجع منه. ليه؟ لأن إبليس مش هيسيبك، لأنه انت خلاص مشيت في طريق فيه الكبرياء والانا، وعمال اغذي الانا واغذي كبريائي واغذي انه انا انتقم وانا ابقى اقوى وانا ادوس عليهم وانا اجرحهم زي ما جرحوني وانا وانا. طريق كده فيه يعني ذات كبير قوي، فصعب انك ترجع منه، وده اللي كان واقع فيه آسر. مشي في طريق الانتقام، ونفسي النهاردة أسيب معاكم الجملة دي، طريق الانتقام بيدوس على الأخضر واليابس. هتلاقي نفسك بتوجع ناس ملهمش أي علاقة باللي انت مريت بيه، هتلاقي نفسك بتدوس على ناس في سكتك وبتسحلهم، وهم ولا هم ضايقوك ولا هم اللي خذلوك ولا هم السبب في وجعك، بس انت خلاص ما بقتش شايف، ما بقتش مميز، لانك واخد في سكتك، واخد في وشك كده في طريق الانتقام. الانتقام مش قوة ابدا، الانتقام ضعف، منتهى الضعف انك تقرر انك تنتقم، منتهى الضعف انك تقرر انك تعض كلبه وعضك، ضعف. لكن القوة في الغفران والتسامح، وأنا مش جايبة الكلام ده من عندي، لأن الرب يسوع المسيح قوي، هو رب المجد، هو الله الظاهر في الجسد. وزي ما كانت صديقتنا رانيا كده بتقول، وهو على الصليب كان قال كده، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يا رب اغفر ليهم، يا الله الآب اغفر ليهم، لأن هما مش عارفين هما بيعملوا إيه. منتهى القوة، منتهى القوة، وأنا في عز وجعي وألمي أرفع عناية كده للسماء، وحتى لو عناية مليانة دموع أرفع عناية كده للسماء وأقول له يا رب اغفر لهم، هما مش عارفين شيطانهم وقعهم في إيه، هما مش عارفين شيطانهم خلاهم يعملوا ايه. تقدر تقول كده النهاردة؟ تقدري تقولي كده النهاردة؟ انا شخصيا كمان بسأل نفسي، تقدري تقولي كده يا سارة النهاردة؟ نانا كده الحقيقة يعني بتقولي بجد يا نانا انت النهاردة ربنا بعتك علشان تديني كده جرعة طاقة وتشجيع ومحبة، فبشكرك جدا، بتقول كده انت مباركة اخت سارة بنت الملك، انت كمان يا نانا بنت الملك، وكل حد فيكم بيسمعنا
أولاد الملك، بنات وبنين الملك. فأنا بجد مبسوطة جدا جدا يعني بكلامك دوت، وشرف وفخر لينا كلنا أن احنا بنين وبنات الملك. فبما أنه احنا أبناء الملك وبنات الملك، ننتقم ولا نسامح ونغفر؟ الغفران صعب، أكيد صعب، لأنه منتهى القوة. الحاجة الصعبة هي اللي بيبقى فيها القوة، الحاجة السهلة هي اللي بيعملها الضعيف عادي. يعني مثلا أنا لو جبت واحد وزنه 50 كيلو وقلت له شلي الكيلو ده، هيشيله بمنتهى السهولة. بس لو واحد وزنه 50 كيلو وقلت له شيل 25 كيلو، يعني نص وزنه، هيشيلهم بصعوبة شديدة جدا. فمحتاج يقوي عضلاته قوي علشان يعرف يشيل 25 كيلو. هو ده بالظبط الغفران. الغفران قوة، قوة كبيرة جدا، بتتطلب مني قوة إلهية علشان أعرف أغفر. لأنه أنا كبني آدم، إحنا كلنا كبشر ضعفة جدا، أسهل حاجة نعرف نعملها إن إحنا نروح ننتقم. لكن الغفران صفة إلهية، محتاج ومحتاجين كلنا قوة إلهية من رب المجد علشان نعرف نغفر. وانت بتغفر بقى ما تفكرش فكرة كده، للأمانة اعترف لكم بسر خطير، كتير قوي كنت بقعد اقول لنفسي انه سارة انتي بتسامحي علشان نفسك، علشان انتي تتحرري من سجن عدم الغفران. بس ده في حد ذاته برضو كبرياء. انك تقول انا بسامح عشان نفسي، انا بغفر عشان نفسي. لا، انا بغفر لانه سيدي وسيدك رب المجد يسوع المسيح غفر. انا بغفر لانه الله بيغفر لي وبيغفر لك، واحنا بقى يعني بنعمل كميه ذنوب ومعاصي في حق ربنا عد ما تخليش، ومش هتعرف تعد. يعني انا اوقات كتير بحس انه في خطايا كده سهوا بنعملها واحنا مش واخدين بالنا. يعني واوقات يا افتكرت يا ما افتكرتش، يا خدت بالك يا ما خدتش بالك، زي ما كان صديقنا حاتم بيقول انه اوقات احنا بنرتكب حاجات غلط بارادتنا، اوقات تانية واحنا مش واخدين بالنا سهوا بنعمل حاجات غلط سهوا، لانه احنا طبيعتنا البشريه طبيعه فاسده، مش هيخرج منها غير كل فساد، غير كل شيء غلط. لكن ربنا بيسامحك، ربنا لأنه بيحبك بيسامحك بيغفر ليك. آسر وهو في رحلة الانتقام، في كل مرة كان جزء من روحه بيموت، في كل مرة كان بيبص في المراية مش بيعرف نفسه، كل مرة كان بيتحول لوحش، وحش كل اللي فارق معاه الانتقام وبس. في طريق الانتقام أخوه مات، في طريق الانتقام أخت البنت اللي كان بيحبها البريئة اللي ملهاش أي ذنب ماتت. في ناس أبرية هيتسحلوا، هيموتوا إن شاء الله، حتى مش موت يعني فعلي، موت نفسي وانت في رحلتك للانتقام. وبيجي بعد كده مشهد النهاية، آسر بعد ما قتل صاحبه راغب السبب في كل حاجة، يعني لقى نفسه اتوجع أكتر. وفي مشهد قوي قوي وهو ماسك المسدس وبيقتل صاحبه راغب اللي كان السبب في دخوله السجن وفي الظلم اللي تعرض له وكل الحاجات ديت، وفي مواجهة قوية جدا ما بينهم، وراغب بيقول لمجد أو آسر يعني بيقول له أنا بغير منك، أنا بغير منك من وإحنا أطفال صغيرين، أنت عندك كل حاجة، أنت ربنا ادك كل حاجة، الأب والأم والأخ والحبيبة وإنت طيب وكل الناس بتحبك وأنا ما حدش بيحبني. ولما مجد أو آسر في الآخر بيقتل صاحبه، بيحس إنه ده الفاينل بقى، خلاص أنا مسكت مسدس وقتلت، فأنا تشوهت تماما. فآخر مشهد في الحدوتة إنه هو والبنت اللي بيحبها وكان عايز يتجوزها اللي هي حياة، بيقرر انه يطلع سم وبيدلها تشرب السم، وهو كمان بيشرب السم وبينتحر وبيقتلها. في طريق الانتقام لقى نفسه هو ضمنيا بيموت نفسه،
وبينتقم من نفسه لأنه ما بقاش حابب نفسه، ما بقاش عارف نفسه، ما بقاش عارف مين اللي موجود ده. مش ده مجد الطيب الحلو الجدع المسالم. إبليس نجح أنه يغيره لآسر القوة والسلطة والجرأة والانتقام. في كل مرة أنت بتقرر تقاوم الشر بالشر، روحك بتتشوه وقلبك بيتشوه. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا لا تقاوموا الشر بالشر. لو حد عمل فيك شر ما تقاومش الشر بالشر، لكن اغلب الشر بالخير. لانك لو انت قررت انك تقاوم الشر بالشر انت تحولت لشرير وبدأت في طريق إبليس اللي زي ما قلت لك وقلت لي وقلت كل حد فينا مش هتعرف ترجع منه، أو ممكن ترجع منه بعد فوات الأوان بعد ما تكون نفسيتك وروحك اتشوهت. لا تقاوموا الشر بالشر، لأنك لو قاومت الشر بشر زيه روحك هتتشوه، وهيجي الوقت تبص في المراية وتلاقي نفسك قرفان من نفسك، قرفان انك تبص على نفسك في المراية من كتر ما انت مش عارف ازاي تحولت لكده. باقي معانا دقيقتين وحلقتنا تنتهي، لكن نانا كده بتقول الغفران هو راحة والسلام لينا القوة الإلهية. شكرا جدا ليك يا نانا. نانا كده بتقول نشكرك يا رب لتعليمك المفيد لينا وتعليماتك المفيدة لينا. شكرا بجد فعلا يا رب، لأنه حقيقي يعني رب يسوع المسيح رب المجد ادينا كتالوج عشان نعيش حياة صح، حياة فيها أنا ببقى أصح وأفضل. عايز تعيش بمبادئه هتعيش كائن مختلف، قلبك هيتغير للأفضل وللأحسن. لكن لو عايز تعيش بمبادئ العالم إذن أنت بتقاوم الشر بالشر. نانا كمان بتقول ربنا معاكي طول حياتك يا جميلة. وبعدين هي كتبالي باللغة، أو كتبالي بلغة بقى إيه يعني، اولا انا عايزه اتعلم اللغه ديت، اعتقد الكردي صح كده، فيعني انا عايزاك تعلميني اللغه دي. انا يعني فينا وليليان قالوا لي ان انت بتتكلمي كردي، فانا عايزاك تعلميني بقى اللغه ديت معلش، عشان انا هعلمك مصري وانت تعلميني كردي. كمان كده بتقول امين كلامك جميل. صدقيني انا يعني هو مش كلامي لكن ده الكلام اللي ربنا سابه لنا في الكتاب المقدس، ولو فعلا عشنا بيه هنعيش حياه مختلفه، فيها هنكون مؤثرين، فيها هنكون أقوياء، نقدر نغلب إبليس وندوس عليه. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن حقيقي كنت مبسوطة جدا بوجودي معاكم النهاردة، ونفسي أسيب معاكم كده يعني نصيحة صغيرة بقولها لي وعايزة أقولها لكم. في كل مرة حد يقدم لك شر ويقابل الخير بتاعك بالشر، علمونا كده كلمة زمان كنا بنقولها وإحنا صغيرين، قل له ربنا يسامحك. الكلمة دي فيها قوة رهيبة، هي مش كلمة أطفال، هي كلمة قوية جدا. قل له ربنا يسامحك، صدقوني الكلمة دي مؤثرة فيك أنت الأول قبل ما تكون مؤثرة فيه. وزي ما بنقول في الصلاة الربانية اللي علمها لنا رب المجد يسوع المسيح، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. يا رب اغفر لينا وعلمنا نغفر للي بيسيئوا لينا. شكرا جدا ليكم. و

يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي وهو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا من اي حته في الدنيا. صباح مختلف ومميز في يوم جديد لكل اللي عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تكون بتتحكي. مساحه صغيره من غير دوشه وفيها كلمه حلوه، فكره خفيفه، وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف في برنامج صباح سما. متحمس قوي قوي للنهاردة، هنرجع شوية لزمان ونفتكر أيام زمان الجميلة. بس قبل ما نبتدي حلقتنا دايما دايما دايما نبتدي برسالة ليك، وكمان قبل ما نبتدي رسالة ليك نحب نهنئ كل يعني الشعب المصري على فوزه في المباراة السابقة في المونديال كاس العالم 2026 يعني، ونتمنى انه الماتش الجاي نكسب طبعا ونروح كده نصعد للدور دور الثمانية ونشوف بقى ايه اللي هيحصل في الماتش الجاي. كم مش عارف كم حد متحمس زي كده انه يتفرج على الماتش الجاي. وتعالوا كده قبل ما نبتدي حلقتنا نتعالوا نسمع رسالة ليك، رسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة ليك بشكل شخصي، رسالة مبعوتة لكل حد بيسمعني دلوقتي وهو في الشارع وهو في الطريق وهو في المواصلات وانت رايح شغلك وانت رايح امتحانك وانت لسه صاحي من النوم وبتشرب كوباية القهوة الجميلة بتاعتك او كوباية الشاي الجميلة بتاعتك. فاكر وانت صغير كان عندك كام اول مرة في الاسبوع، اول مرة تركب عجلة، أول مرة تنزل حمام سباحة، أول مرة تروح رحلة، أول مرة تنجح، أول مرة تمسك فلوس في إيديك. كان كل شوية في حاجة جديدة وكان عادي جدا إنك ما تعرفهاش، وعادي إنك تغلط، وعادي إنك تقع، المهم إنك كنت بتجرب. فاكر أول مرة ركبت عجلة؟ غالبا وقعت، يمكن اتلخبطت، يمكن زعلت، يمكن قلت أنا مش هعرف، بس الحمد لله ما سمعتش كلام نفسك وقتها. ركبت تاني ووقعت تاني لحد ما بقيت تعرف تركبها من غير ما تفكر. تخيل لو كنت استسلمت من أول وقعة، كان زمانك لحد النهاردة واقف تتفرج على الناس وهي راكبة عجلة. الغريب إن وإحنا صغيرين كنا بنقبل إن أول مرة تبقى صعبة، لكن واحنا كبار بقينا مستنيين اول مرة تطلع كاملة من غير غلط، من غير خوف، من غير احراج، ولو ما حصلش كده بنرجع لورا. فاكر اول مرة دخلت مدرسة؟ اكيد كنت خايف واكيد كنت متعلق في ايد حد، دلوقتي المدرسة بقت مجرد ذكرى. فاكر اول امتحان او اول انترفيو او اول يوم شغل او اول مرة سقت فيها عربية؟ وقتها كنت متوتر، لكن النهاردة يمكن بقت الحاجات عادية جدا بالنسبة لك. وخليني اسألك سؤال، هو ايه الفرق ما بين زمان ودلوقتي؟ الفرق ان زمان كنا بندي نفسنا فرصة ان احنا نتعلم، ودلوقتي بقينا عايزين ننجح من اول محاولة، وكأننا نسينا ان كل الناس اللي بننبهر بيها كان عندها اول مرة مرتبكة. الطبيب كان ليه اول كشف، المذيع كان ليه اول حلقة، المدرس كان ليه اول حصة، حتى الشخص اللي انت شايفه واثق جدا كان ليه اول مرة وقف فيها وهو بيترعش. يمكن المشكلة مش اننا كبرنا، يمكن المشكلة ان احنا فقدنا شوية من شجاعة الاطفال، شجاعة انهم يجربوا ويقعوا ويقوموا من غير ما يحكموا على نفسهم. تعال تخيل معايا حاجة، لو حد جه من 5 سنين قال لك انت هتشتغل في المكان ده، هتقابل الناس دي، هتعدي بالازمات دي وهتطلع منها، كنت هتصدق؟ غالبا لا، لان الحياة عمرها ما قالت لينا كل اللي جاي، ولا وده يمكن اجمل ما فيها انها دايما قادرة تفاجئنا. يمكن الشخص اللي بقى اقرب حد ليك في يوم من الايام كان غريب، يمكن المكان اللي بتحبه كان نقطة على الخريطة، يمكن الشغل اللي بتحمد ربنا عليه بدأ بمكالمة عادية جدا. كل دي كانت أول مرة. عارف احنا بنغلط في ايه؟ اننا نفتكر ان كلمة أول مرة مرتبطة بالسن، لا، مرتبطة بالقلب. طول ما قلبك مستعد يتعلم يبقى لسه فيه أول مرة، طول ما عندك فضول هيبقى لسه فيه أول مرة، طول ما عندك استعداد تبدأ هيبقى لسه فيه
أول مرة، يمكن أول مرة تسامح حد من قلبك، يمكن أول مرة تقول أنا غلطت من غير خوف، يمكن أول مرة تبدأ تحلم أو تبدأ حلم كنت مأجله، يمكن أول مرة تكتشف أنك أقوى مما كنت تتخيل، ويمكن أول مرة تسمع خبر يفرح قلبك بعد انتظار طويل. إحنا ما نعرفش، وعشان كده ما تقولش خلاص مفيش جديد، لأن الحياة لسه كل يوم بتصحى قبلينا وتجهز لينا مفاجآت، يمكن صغيرة ويمكن كبيرة، لكن أكيد في حاجة جديدة. فلو حاسس إن الأيام بقت شبه بعضها، افتكر إن المشكلة مش في الأيام، يمكن في إننا واقفين ندور على أول مرة. ارجع جرب، اتعلم، اسأل، روح مكان جديد، اقرأ كتب مختلفة، اعمل حاجة عمرك ما عملتها، يمكن ما تبقاش عظيمة لكن هتفتكر ان الحياة لسه فيها دهشة. وفي الاخر احب اسيب لك الجملة دي، ما تخليش اللي عرفته يخليك تقفل الباب قدام اللي لسه هتتعلمه، لان يمكن اول مرة في حياتك لسه مستنياك. حب اسيب لك الجملة دي واسمعها تاني مني، واسمعيها تاني مني، ما تخليش اللي عرفته يخليك تقفل الباب قدام اللي لسه هتتعلمه، لانه يمكن اول مرة في حياتك لسه مستنياك. ودي كانت رسالتي ليك وليكي في بداية يومنا وفي بداية أسبوعنا، يوم وبداية أسبوع جديد نبتديها بكل تفاؤل وبكل شجاعة، ونكسر خوفنا، نتعلم ونكبر ونروح لأول مرة، ونغلط ونقع ونقوم ونكمل في حياتنا، لأنه لسه عندنا أول مرة. دي كانت رسالتي ليك ورسالتي ليكي في يوم جديد وفي بداية أسبوع جديد. وعايش أشجعكم النهاردة هنتكلم في موضوع يعني لذيذ جميل وهنحكي فيه كلنا مع بعضينا، بس عايش أشجعك أنه تعالوا نتشارك ونفكر مع بعض ونفتكر مع بعض إحنا بنعمل إيه، هو إحنا إمتى كبرنا، إيه الموقف اللي خلاك تحس انك ما بقتش صغير. تعالوا شاركونا في الكومنتات وفي التعليقات على الفيسبوك، ايه اول موقف خلاك تحس انك ما تبقاش صغير. وافتكر دايما انك تلعب معانا لعبة الريموت العجيب، اختاروا زرار من زراير الريموت من 0 to 9، وعندنا زرار كتم الصوت، زرار الزرعة، زرار التوقف المؤقت، وزرار الاعادة، تقدر تختار اي زرار من الزرار دي وشوف الريموت العجيب هيقولك ايه النهاردة في حلقتنا. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نبتدي موضوعنا ونشوف الحكاية أصلها إيه.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ونبتدي حلقتنا وموضوعنا النهاردة. بيقول لنا هو احنا امتى كبرنا؟ مش عارف كم حد بيسأل نفسه السؤال ده، هو احنا امتى يا ترى كبرنا؟ امتى حسينا ان احنا كبرنا؟ في جملة دايما بنقولها كل فترة، ويمكن واحنا قاعدين مع اصحابنا واحنا بنبص في الصور القديمة، يا ده احنا كبرنا، فاكر ايام المدرسة وموقف اللي جري واللي حصل، ومعقول كل ده عدى؟ ايه ده، واحنا كبرنا امتى؟ السؤال ده دايما بنسأله لنفسنا مهما كان سنك. على فكرة يعني انت كنت كبير كنت صغير هتلاقي نفسك بتسأل السؤال ده، يا هو احنا امتى كبرنا؟ والغريب ان محدش فينا صحي في يوم وقال صباح الخير انا كبرت. مفيش حد بيدوس زرار، مفيش انذار، مفيش رسالة مبروك تم الانتقال الى مرحلة الكبار. انت مع الوقت بتسأل نفسك السؤال ده، ويمكن ان احنا ما كبرناش مرة واحدة. يعني دي اكيد طبعا كلنا حاجة متفقين عليها، انه ما حدش فينا كبر في يوم وليلة ولا كبر في لحظة نايم صحي لقى نفسه كبير. ويمكن كل مواقف في حياتنا بتاخد حتة من الطفولة اللي جوانا، يعني وتضيف حتة فينا للشخص اللي باقي معانا التانية. فمواقف، مسؤولية، خسارة، نجاح، شخص دخل حياتنا، شخص خرج منها، فمواقف كتير في حياتنا بتاخد من الطفولة بتاعتنا كده شوية. والسؤال الحقيقي، يمكن العمر بيزيد لكن النضج ليه حكاية تانية خالص. يعني يمكن العمر بيزيد سنة ورا سنة لكن النضج حكايته مختلفة، النضج حكايته حكاية تانية مختلفة عن اللي احنا ممكن نكون فاكرينها. وعشان كده النهاردة مش هنسأل عندك كام سنة، ويمكن ده السؤال اللي احنا معتدين عليه ومتعودين عليه نسأله مع اي حد بنشوفه، انت عندك كام سنة؟ لكن النهاردة هنسأل ايه المواقف اللي خلتنا نحس ان احنا ما بقيناش الشخص اللي كنا عليه، ايه اللي خلانا نحس ان احنا بقينا كبار، ايه المواقف؟ عشان كده سؤال حلقتنا النهاردة بيقول لك ايه الموقف اللي خلاك تحس انك ما بقيتش صغير؟ يا ترى ايه الموقف؟ اكيد اكيد اكيد كلنا عندنا مواقف خلتنا نحس ان احنا كبرنا. يا ترى ايه المواقف دي؟ وده اللي انا يعني عايز نتشارك فيه مع بعضينا ونبعت لبعض، يا ترى ايه المواقف؟ ايه المواقف اللي خلتني يا ترى اني بطلت العب، بطلت اخرج، في حد دخل حياتي، في حد ساب حياتي، يا ترى ايه اللي خلاني اكون بحس ان انا كبرت مرة واحدة؟ وده سؤال حلقتنا النهاردة، ايه المواقف اللي خلتنا نكون بنحس ان احنا بقينا كبار ما بقيناش صغيرين؟ واحنا ما بنفتكرش يعني ما بنكبرش بأعياد الميلاد الجديدة، احنا بنكبر بالمواقف الجديدة. ودي حتة مهمة قوي قوي قوي، واحنا حكي عليها كتير النهاردة في حلقات، انه ما بنكبرش بعيد الميلاد. يعني يلا انت النهاردة بقيت عندك 27 سنة فانت كبرت يلا، لا خالص، بالعكس احنا بنكبر بالمواقف. بس السؤال هو ليه اصلا بقينا بنربط الكبر بالسن؟ يعني الموضوع ده جه ازاي؟ الموضوع ده بدا ازاي؟ انا ليه بربط الكبر وان انت تكبر بالسن؟ وهل فعلا الناس زمان كانت بتقيس النضج والكبر بنفس الطريقه؟ وده اللي خلينا نرجع شويه لورا ونروح لاصل الحكايه، وتعالوا نشوف امتى الانسان كان يعتبر الكبر ده، ازاي كان بيقيسه او ازاي كان بيعمل ده. احنا دلوقتي اول سؤال بنسأله لاي حد بنقابله بنقول له ايه اول حاجة بعد اسمك؟ عندك كام سنة؟ اول حاجة، فانت اسمك ايه؟ انت ساكن فين؟ هوب يلا انت عندك كام سنة على طول. لكن الغريب ان ده ما كانش دايما المقياس، ما كانش دي الحاجة اللي بتقيس. في مجتمعات كتير زمان ما كانش في رقم معين يقول انت بقيت كبير، مش زي دلوقتي. يعني دلوقتي ايه بنقول ايه؟ يعني انا دي كانت بتتقال لي وانا صغير انه انت هتكبر لما يبقى عندك 21 سنة، مش عارف ليه. يعني انت هتبقى كبير وبالغ وتعد من الكبار من 21، يمكن علشان في قانون بيقول كده في الدولة، بيقول انه انت هتكبر او انت هتحتسب وتاخد الحاجات اللي بيقولوا عليها، يعني انه لما يبقى عندك 21 سنة. بس ده ما كانش زمان. اللي كان بيحدد ده ان الشخص يبدأ يتحمل المسؤولية. فزمان كانوا بيقيسوا القبر بتحمل المسؤولية، فإنك تشتغل، إن يعتمد عليك، إن يبقى ليك دور. فده اللي كان بيقول أنت كبرت. فزمان ما كانش بالرقم، ما كانش بالسن، لأن ياما كانت ناس كبيرة وما بتعملش حاجة، ولا بتشتغل ولا شايلة مسؤولية ولا ليها دور ولا ولا ولا ولا ولا كل الحاجات بقى إيه اللي ممكن تيجي في دماغنا. فكان بالنسبة لهم أنت ما كبرتش، أنت زي ما أنت. فدي حتة مهمة قوي قوي قوي، إنه زمان ما كانوش بيقيسوا الكبر بالسن. والانتقال من شخص من طفل لشخص ناضج ما كانش بيحصل لما يزيد رقم في البطاقة، ما كانش زي دلوقتي كده انت كبرت سنة فانت بقيت كبير، لكن بيحصل لما تزيد المسؤولية في الحياة. فانت كل ما بتشيل مسؤولية اكتر، كل ما بنقول انك كبير. وعشان كده هتلاقي اتنين عندهم 25 سنة مثلا، اتنين عندهم 25 سنة، واحد حس انه عايش عمرين، واحد تاني لسه مامته هو الزرار اللي بتحطله الرز وبتأكله وبتشربه وبتعمله وي وي وي وي. مش عيب، بس يعني ايه هنا الكبر بقى، هنا بيبان انت كبير ولا لا. فالكبر عمره ما كان بالسن، الكبر بالعكس كان بتحمل المسؤولية باللي انت بتعمله، بالتحديات اللي بتقابلها. السن بيعدي على الكل، فخلينا متفقين على ده، السن بيعدي على الكل. فانت لو انت 25 ده هتعدي على كل الناس، وكلنا هيبقى عندنا 25 وهنكبر وي وي وي، ولو انت اكبر هيبقى كلنا بنعدي. لكن المواقف هي اللي بتسيب فينا اثر مختلف في كل واحد. فاول مره حد اعتمد عليا، اول مره خسرت حد، اول مره دفعت ثمن قرار، اول مره حد قال لك احنا محتاجينك. فالمواقف هي اللي بتسيب فينا الأثر، المواقف هي اللي بتسيب فينا العلامات، هي اللي بتعلمنا، هي اللي بتمشي معانا السكة. مش العمر، مش الرقم، مش ان عندي 18 سنة، مش ان عندي 20 سنة، مش ان عندي 40 سنة، لكن المواقف اللي عدينا فيها هي اللي بتسيب فينا الأثر. العمر بيزيد لكل الناس وبيزيد كل سنة، لكن النضج بيتكتب بالمواقف مش بالأرقام. وأرجوك اسمعني في دي كويس قوي، العمر بيزيد كل سنة، لكن النضج هو اللي بيتكتب بالمواقف مش بالأرقام. وده خلينا نسأل أول سؤال في رحلتنا النهاردة، إيه أول موقف فعلا خلانا نحس إن إحنا كبار؟ مش بالسن، مواقف. ايه اول موقف حسيت انك كبير؟ ايه اول محطة، ايه اول حاجة حصلت في حياتك خلتك تحس انك كبير؟ ونفسي اسمع مشاركاتكم وتعليقاتكم في ايه المواقف اللي خلتك تحس ان انت كبير. وعايز افكرك انه بتقدر تلعب معانا الريموت العجيب، تختار زرار من زراير الريموت. وخلي بالك لانه السؤال ده هيخلينا ياخدنا لاول محطة في رحلتنا النهاردة، هو احنا امتى كبرنا؟ اول مرة حسيت اني ما بقتش صغير، وده اللي هنحكي فيه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نشوف اول مرة حسيت اني ما بقتش صغير، وهستنى تعليقاتكم ومشاركاتكم ونسمع بعضينا.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني وأفكركم بسؤال حلقتنا: إيه أول موقف فعلا خلاك تحس إنك كبرت؟ إيه الموقف اللي خلاك تحس إنك ما بقيتش خلاص صغير لكن بقيت شخص كبير؟ وده يمكن اللي هنحكي فيه في أول محطة لينا في حلقتنا النهاردة. أول مرة حسيت إني ما بقيتش صغير، يا ترى كام حد بيسأل نفسه السؤال ده؟ يا أنا كبرت، أو بيقول لنفسه الجملة دي: أنا كبرت، يا أيام زمان، يا يا يا كلنا بقى يا يا يا كده. أول مرة حسيت فيها أني ما بقتش صغير، محدش بيفتكر يوم عيد ميلاده، إحنا فاكرين المواقف مش بنفتكر الأرقام. يمكن أكتر حاجة بنفتكرها هي المواقف أكتر ما نكون بنفتكر الأرقام. فاكر أول مرة دخلت الجامعة، فاكر أول يوم شغل، فاكر أول مرتب، لكن غالبا مش فاكر عيد ميلادك 23، مش فاكر تقريبا عملت فيه إيه أو حصل إزاي أو اليوم ده كان شكله عامل إزاي. أو أنا هكلم عن نفسي للأمانة، يمكن مش فاكر الحاجات دي. أنا يوم عيد ميلادي 23 ده كان يوم شكله عامل إزاي، بس فاكر أول مرة روحت الجامعة، فاكر وأنا بنقل من جامعة لجامعة، فاكر أول مرة شغل، فاكر أول مرة أقبض فيها المرتب بتاعي، فاكر أول مرة اشتري موبايل جديد بفلوسي اللي أنا محوشها. فيمكن فاكر المواقف لكن مش فاكر عيد الميلاد. فمحدش فينا غالبا بنسبة كبيرة، يعني مش عايزين نعمم برضو، إنه مش بنفتكر عيد ميلادنا، مش فاكرين يوم عيد ميلادنا كان شكله عامل ازاي، لكن بنفتكر المواقف، بنفتكر لو خسرنا، لو نجحنا، لو عدينا بمواقف صعبة، ده اللي بنفتكره. في لحظة الدنيا بتغير كلامها معاك، وانت صغير كانوا بيقولك سيبها علينا، لكن فجأة بقى يقولولك انت شوف، انت كبير، انت قرر، انت خد القرار. فزمان كان يقولولنا ايه؟ سيبها علينا، ما تقلقش، ما تشيلش هم، سيبها لنا. لكن الاول ما بتيجي كده مره واحده كده، ايه، بتوصل لحته كده، مرحله، بس شوف انت بقى، انت كبير، ده حياتك، قرر، خد انت بقى القرار، شوف انت عايز تعمل ايه. فمن هنا بقى يبتدي الموضوع يختلف. ومثلا روح خلص الورق، كلمهم، انت انت المسؤول، انت خد القرار. وفجأة نفسك بتقول انا اذا انا هعمل ده، اذا انا هروح اخلص ورق. انا فاكر اول مرة روحت خلصت ورق للشغل وكده ومش عارف ايه، كان بالنسبة لي اذا انا اللي هروح الف اللفة دي واشوف بقى الورق ومش الورق ومش عارف ايه والقصة دي كلها، كان بالنسبة لي يعني الموضوع كان غريب موت، يعني كنت اول مرة اعمل حاجة زي كده. بس دي حاجة من الحاجات المهمة، يعني بيجي في مرة واحدة خد انت القرار، انت كبير كفاية انك تقرر. واول مرة حد اعتمد عليك، يمكن دي كانت اول لحظات النضج، اول مرة ان حد يقولك انت شايل المسؤولية، كانت دي اول لحظة فيها احنا بنحس ان احنا بقينا كبار. فمثلا اخوك الصغير، حد في الشغل، حد بقى بيبتدي يعتمد عليك. فمثلا كان بالنسبة لي أول مراحل النضج إن أنا أنزل أجيب طلبات البيت، يعني يودوني خد الفلوس، هتروح لعمه بتاع السوبر ماركت، هتقول له عايز 1 2 3 4 وتجيب الباقي وترجع وتخلي بالك من الباقي. فحس إيه ده، ده أنا الواحد كبر، ده أنا هنزل أجيب حاجات من السوبر ماركت وبتاع، مسؤولية بقى، مسؤولية. فأول مرة بتشيل مسؤولية، أول مرة حد بيعتمد عليك، دي أول لحظات النضج، اول لحظات الكبر، اول لحظات ان انت بدأت فعلا تكبر. مامتك طلبت منك حاجة، صاحبك استشارك في قرار، تحس ان الحياة بدأت تقولك دلوقتي دورك، انت محتاج تاخد القرار، انت دلوقتي محتاج تبقى الموضوع يعني مختلف، يلا بتزقك كده الحتة مختلفة. فدي حتة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. وأول مرة دفعت تمن قرار، دي برضو من بدايات النضج وبدايات الكبر. وانت صغير كان حد بيشيل النتيجة عنك, يعني انت مثلا غلطت فهتلاقي بابا وماما هم خلاص, او حد كبير بيشيل هو النتيجة. فمثلا كسرت في محل, مثلا كسرت فازة مثلا, مين اللي هيدفع؟ بابا وماما. لكن دلوقتي انا لو دخلت كسرت حاجة في محل انا اللي هدفعها. خلاص بقى الواحد ايه يعني كبر. فوانت صغير كان في حد بيشيل النتيجة, لكن بعد كده بقيت انت اللي بتتحملها. انت بتتحمل نتيجة القرارات, انت اللي بتحمل نتيجة الاختيارات, قرار شغل, قرار دراسة, قرار ارتباط, قرار مالي, ايا كان بقى نوع القرار ده شكله عامل ازاي, لكن انت اللي بتشيل تمن القرار ده. واول مرة خفت ومحدش جي انقذك, مش عارف كم حد فاكر حاجة زي كده, انه اول مرة خاف, اول مرة كان الموضوع مش عادي, ودي لحظة فارقة جدا جدا جدا في حياة كل حد فينا. وانت صغير اول ما بتقع حد بيشيلك, زي ما كنا بنقول فوق كده, انت بتاخد القرار وانت صغير او بتعمل اي حاجة في حد بيشيل النتيجة عنك. لكن لما بتكبر لا خلاص, في مراحل معينة كده بتكتشف انك انت لازم تقوم بنفسك, محدش هيقومك, انت لازم تشيل نفسك, لانك خلاص انت واقف في حتة انت كبرت. دي مش حاجة وحشة, لكن انت نضقت, انت خدت حتة مختلفة, انت خدت طريق مختلف. فده مش معناه انك الناس بتتخلى عنك, لكن ان انت بتبقى كبرت, انت خلاص نضقت, واصل لحتة انك كبير كفاية من انه حد يبقى بيعمل ده معاك. والغريب ان احنا دايما فاكرين ان الكبر معناه اننا بقينا اقوى. وخلي بالك من الحته دي, لان مهم قوي قوي قوي, وناس كتير من بتقع فيها, انه ايه دايما فاكرين انه انا كبرت فبقيت اقوى, انا كبير انا مش عارف ايه. لكن الحقيقه خالص الكبر معناه انك بقيت بتتحمل اكتر, انك تقدر تشيل مسؤوليه اكبر, انك تقدر تتحمل نتيجه نتائج اكبر, تتحمل ناس اكتر, تتحمل انك تاخد قرارات لوحدك اكتر. مش معناه انك بقيت اقوى, مش معناه انك بقيت جبار ومحدش قدك. احنا يعني اوقات بنربط الكبر بطريقة غلط خالص يعني, فخلي بالك من الموضوع ده, لانه يعني ده بيبهدلنا قوي قوي قوي قوي, بيخلينا المعتقدات والافكار الغلط اللي بتبقى جوانا بتخلينا نعيش حياة شكلها غلط, ونعيش حياة احنا تعبانين فيها مش مرتاحين لانه احنا فاهمينها غلط. فدي حتة مهمة قوي قوي. تاني, الكبر مش معناه انك بقيت اقوى, لكن الكبر انك بقيت تتحمل اكتر وتشيل مسؤولية اكبر. ولحظة صغيرة لكن غيرت حاجات كتير قوي. كل واحد فينا لو قعد فكر كده هيلاقي مواقف بسيطة جدا جدا هو قال فيها انا كبرت. مش عارف كم حد يعني شاف حاجة زي كده او قال حاجة زي كده, بس اكيد اكيد اكيد في مواقف انت عديت بيها كده قلت ايوه انا كبرت, قلت الجملة دي انا كبرت, انا بقيتش صغير. يمكن اول مرة تدفع فاتورة, يمكن اول مرة تروح عزة, اول مرة تشيل طفل, يمكن اول مرة بابا قال لك او حد كبير قال لك انا واثق فيك, اول مرة تشتغل. فكل الحاجات دي بتقول انه انا كبرت. وكلنا كلنا كلنا دي حاجة متأكد منها, انه كلنا عدى علينا وقت كنا بنقول فيه انا كبرت. مواقف كده عدت علينا وعدت على عقلنا وعلى دماغنا, وعشنا ايام كده بنقول فيها انا كبرت. وخلي بالك احنا ما بنكبرش لما الشموع تزيد, فمش كل ما رقم بيزيد دلوقتي مش الشموع اللي بتزيد, احنا الشموع بقت على ارقام, فبقت هما شمعتين يعني, اول ما بتوصل لعشر سنين كده بيبقوا شمعتين, والشمعتين بقى دول بنبدل فيهم, فمرة تبقوا عشرة, ممكن مرة يبقوا عشرين, مرة يبقوا تلاتين وهكذا يعني. فهم يعني مش الشموع هي اللي بتزيد لكن الرقم بيزيد. فيعني احنا مش بنزيد بعدد الشموع او بكبر الرقم اللي احنا بنقوله ان كان سنك ايه, احنا بنكبر لما الحياة تبدأ تعتمد علينا, ولما نبتدي نشيل مسؤولية ونبتدي نتحمل المسؤولية. بس الغريب ان اول ما الحياة تعتمد علينا بيحصل اكتشاف تاني, اكتشاف ان الناس اللي كنا فاكرينهم اقوياء طول الوقت طلعوا بشر زينا. لانه انا بقى بعدي في الموضوع ده. فبتدي اكتشف انه الناس الكبيرة والناس اللي حوالينا اللي كنت فاكرهم اقوياء طول الوقت طلعوا بشر زينا عادي جدا. يعني هم طلعوا بشر بني ادمين عادي, مش ابطال خارقين, مش سوبرمان, مش باتمان, مش سوبر وومن, لكن هم بني ادمين عادي جدا زينا. واحنا بنكتشف هذا الاكتشاف ده لما بنبتدي

المحطة التانية لينا في حلقتنا النهاردة، بس حب جدا جدا أشجعكم إن احنا نتشارك مع بعض المواقف اللي خلتك تحس إنك كبير، وكمان أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب من 0 ل 9. كمان عندنا زرار السرعة، زرار الإعادة، زرار كتم الصوت، وزرار التوقف المؤقت. تقدر تختار أي زرار من الزراير دي ونلعب مع بعضينا لعبة الريموت العجيب. يا ترى ريموت هيقولك النهاردة، هيسألك ايه، وايه الرسالة اللي هيكون بيسيبها لك. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا، ونشوف ازاي انه البشر الكبار اللي احنا واحنا صغيرين كنا فاكرينهم صغيرين طلعوا بشر عاديين مش ابطال خارقين.

0: أغاني اليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. وأول مرة اكتشفنا أن الكبار بشر عاديين بيضعفوا بيتعبوا بيرهقوا بيستنزفوا, مش أبطال خارقين, مش سوبر مان وسوبر وومن, لكن بني آدمين عاديين. وإحنا صغيرين كنا فاكرين أن الكبار عارفين كل حاجة, ان الكبار دول خارقين للطبيعه. وطبعا ده في جزء تاثير من الكرتون اللي كنا متفرج عليه واحنا صغيرين. انا كنت فاكر انه يعني اي حد كبير ده زي سوبرمان وزي باتمان كده بيطير في الجو وبتاع ومش عارف ايه. لكن في عوامل تانية, بس من واحنا صغيرين دايما دايما عندنا الفكر ده انه الكبار دول مش بشر, الكبار دول ابطال خارقين كبار. بابا بيعرف يصلح حاجة, ماما تعرف تحل المشكلة, المدرس يعرف كل الاجابات, الدكتور عمره ما بيتعب. وكأنه بالنسبة لنا الكبار دول كانوا ابطال خارقين, بس في لحظة معينة بنكتشف ان هم زينا, هم بشر. بابا بيتوتر, ماما بتعيط, المدرس بيغلط, المدير بيحتار, الخادم بيتعب. وفجأة الصورة المثالية تبدأ تبقى إنسانية, الصورة المثالية اللي كنا واخدينها عن فكرة الكبار وإن احنا نكبر بتبقى إنسانية, إنه أنا إنسان طبيعي بتعب, طبيعي بأرهق, طبيعي انه بحس انه الموضوع مش عادي, انه الموضوع مش بني ادم خارق للطبيعة ومفيش زيه. ودي كانت الصدمة, لاننا اكتشفنا ان القوة مش معناها انك ما تغلطش. وركز كويس قوي قوي قوي معايا في دي, انه القوة مش معناها انك ما تغلطش. الشخص القوي بيخاف, الشخص القوي بيتعب, المسؤولية ممكن يحتار, شخص مسؤول مدير بقى مسؤول في حتة معينة ايا كان بيتعب. الكبير ممكن يحتاج مساعدة, كبير يبقى محتاج مساعدة, مش معنى ان انا كبير ان مش محتاج مساعدة. ويمكن دي حاجة تخلينا نتعلم, لانه في اوقات كتير بنكبر لما بنبقى طالعين بمبدأ انه الكبار دول خارقين للطبيعة, وللامثلة اللي احنا شفناها واحنا صغيرين والافكار اللي ترسخت جوانا ان الكبير عمره ما يتعب, الكبير ما ينفعش يخاف, المسؤول ما ينفعش يحتار, المدير ياخد القرار كده بسرعة على طول ما يفكرش. فكل الحاجات دي خلتنا واحنا كبار بنبقى تعبانين, واحنا كبار خلتنا بقينا مرهقين. يمكن واحنا صغيرين ما شفناش اهالينا مثلا وهم متوترين وهم مش عارفين مثلا معدين في مشكله, يمكن لان هم كانوا شايفيننا صغيرين فكنا بيخبوا علينا او كانوا مش بيبينوا قدامنا. لكن ان انت تبقى يعني بتعيش بالمبدأ ده صعب قوي, صعب قوي قوي قوي قوي انك تعيش بالمبدأ ده, انه انا الكبير ما بيتعبش, الكبير ما بيقدر, الكبير يفضل مكمل عادي يشيل المسؤولية ويتحمل وما يطلبش مساعدة. وده طبعا يعني حاجة بتتعبنا جدا جدا جدا. وغالبا لكن اول علامة للنضج الحقيقي انك تبطل تطلب من الناس الكمال. الناس ما فيش حد فينا كامل, يعني زي ما بيقولوا كده الكمال لله وحده, ما حدش فينا كامل, احنا بشر محدودين, امكانياتنا محدودة, قدراتنا محدودة. فالنضج الحقيقي انك فعلا تبطل انك تطلب من الناس ان هي تكون كاملة, وتطلب وتبطل تطلب من نفسك انك تكون كامل, مش بس من الناس لكن كمان نفسك. ونفسك انك تبطل تقولي انا اقدر اعمل كل حاجة, ان انا ما ينفعش اتعب, انه انا لازم اشيل المسؤولية. وخلي بالكو ان احنا برضو عندنا مشكلة انه العالم من حوالينا بيقول لنا ده, للأسف العالم من حوالينا بيقول لنا انت الكبير, انت اللي شايل المسؤولية, ما ينفعش تتعب, ما ينفعش تقف, ما ينفعش ترتاح, ما ينفعش تبطل, ما تشيلش المسؤولية. فبرضو العالم من حوالينا دايما بيصدر لنا صورة ما ينفعش نرتاح, احنا لازم نفضل دايما تعبانين بالشكل ده. الغريب انه الفكرة لما كنا صغيرين يعني ايه, كنا مستغربين ان الكبار بيغلطوا, وأوقات ما كناش بنشوف ده. وخلي بالك ان جزء من النضج ومن علاماته ان تفهم ان باباك كان بيتعلم هو بيربي, ان مامتك ما كانش معاها كل الاجابات في الامتحان. الناس كانت بتحاول زي ما انت كمان بتحاول دلوقتي. ولما كنا صغيرين كنا بنستغرب انه كبار بيغلطوا, ازاي كبير يغلط, ازاي كبير يقع في غلط. دلوقتي بقينا مستغربين ان احنا بقينا مكانهم, فاحنا كبرنا, احنا اللي بقينا مكانهم. بس ده عادي, اتس اوكي ان احنا نغلط, اتس اوكي ان احنا نبقى بنقع وبنقوم تاني. فجأة بقيت انت اللي بتنصح, خلي بالك برضو دي برضو خضة, يعني انك بقيت انت اللي بتنصح, بقيت انت اللي بتشيل, انت اللي بتطمن. وده خلاك تبص ليهم بشكل مختلف. اللي احنا بنعدي فيه خلاك تبص للناس وتبص لنفسك بشكل مختلف, مش اقل احتراما لكن اكثر رحمة, اكثر رحمة. بقيت تقدر تقدر تعبهم, تفهم قراراتهم وتلتمس الاعذار اكتر واكتر. وخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي انه ما تقعش في هذه الحيلة, انه الكبير ما ينفعش يغلط, ان الكبير ما ينفعش يقع. ودي على فكرة بتتعبنا جدا جدا جدا, بيبقى تعب علينا قوي قوي قوي قوي انه ابقى افضل عايش حياتي انا ما ينفعش اتعب, انا ما ينفعش اقع, انا ما ينفعش اتحرك من مكاني. دي حتة متعبة جدا جدا جدا. ويمكن الكبار عمرهم ما كانوا اقوياء طول الوقت, يمكن كانوا بس بيحاولوا يبانوا ومطمنين علشان احنا ما نخافش. يعني ده اللي كنت بحكي لكم فيه من شوية, انه ما نبقاش احنا بنخاف وما بيخبوا علينا, بيحاولوا يطمنونا فبيخبوا خوفهم. واحنا النهاردة بنعمل نفس الحاجة مع اللي بيبصوا علينا. وخلي بالك ان دي حاجة متعبة. عادي انك تبان انك بتخاف, عادي انك تبان انك تعبان, عادي انك تبان انك مش كويس. يمكن اول مرة حسينا ان احنا كبرنا لما بطلنا نشوف الكبار كأبطال وبدأنا نشوفهم كبشر. لما بطلنا نشوف الكبار كأبطال خارقين للطبيعة, ما بيتعبوش, ما بيرهقوش, ما بيخافوش, ونشوفهم كبشر ونشوفهم كبني أدمين, إنسان محدود, هنا يمكن بدأنا نحس ان احنا كبار. لكن الغريب ان في لحظة تانية بتخليك تحس انك كبرت اكتر, مش لما الناس تعتمد عليك ولا لما تكتشف ان كبار بشر, لكن لما تلاقي نفسك بتقول الجمل اللي انت كنت بتسمعها. مش عارف كم حد يعني لاحظ ده, انه بقى هو لما بدأ يكبر بدأ يقول بقى الكلام اللي هو كان بيسمعه زمان, اللي كان بيسمعه من اهله, بيسمعه من الناس الكبيرة. وده خلينا بقى يعني ايه, لما لقيت نفسك بتقول نفس الكلام, لما لقيت نفسك بتقول اطفي النور وانت خارج, اقفل الباب, لم الزبالة, لم وراك, ما ينفعش تسيب كده. مش عارف كم حد يعني جرب الشعور ده, عمال وانا بحكي معاكم افتكر مواقف عديت بيها في حياتي يعني, وبقول دلوقتي نفس الكلام اللي انا كنت بسمعه زمان. والجملة اللي ضحكتك على نفسك, يعني عارف اللي هو ايه, كل واحد فينا كده فاكر يوم قال جملة وقف بعدها بثانية قال ينهار أبيض, ده أنا بقيت بقول زيهم, ده أنا بقيت بقول نفس الكلام اللي هو اطفي النور وانت خارج, ما تفتحش التكييف والباب مفتوح, اقفل الباب الأول, هو احنا بنلاقي الفلوس على الأرض. مش عارف كم عد قال الجمل دي, بس بفتكر المواقف انه لما احنا بنقول نفس الكلام اللي الكبار بيقولوها, سيب الحاجة مكانها, احنا بنتعب, الحاجة ما بتجيش بالسهل, حاجات كتير قوي قوي وكلام كتير احنا بنقوله دلوقتي مكان الناس اللي كنا شايفينهم كبار. واحنا صغيرين كنا فاكرين ان الكبار بيحبوا الاوامر, فنام بدري, وفر كل اكلك, ما تضيعش وقتك. وكنا بنقول كده انه هما ليه كل شويه يقولوا لنا الكلام ده, ليه بي ليه ليه ليه بي ليه بيقولوا لنا الحاجات دي كلها. وبعديها فهمنا, يعني بعديها فهمنا لما احنا بقى بقينا مكانهم شويه وبدانا نكبر وبدانا نفهم وبدانا ننضج, فهمنا لما عشنا نفس المواقف اكتشفنا ان الجمل دي وراها حكايات. لما تدفع فاتورة الكهرباء فهمت ليه كانوا بيقولوا لك اطفي النور, فهمني يعني مش عارف كم حد حس الاحساس ده, لما تدفع فاتورة الكهرباء هتفهم ليه كانوا بيقولوا لك اطفي النور, يعني ليه بيقولوا لك ما تشغلش التكييف والباب يعني مقفول. فليه بقى ده كان بيحصل؟ ده اللي احنا بنكتشفه لما بنتحط مكانهم. والكبار بيغيروا زاوية الرؤية. يعني ايه؟ الموقف نفسه هو هو, بس احنا بقينا بنشوفه من الناحية التانية, بقينا بنشوفه من مكانهم لان احنا اتحطينا مكانهم. زمان كنت ابن, النهاردة بقيت اب, دلوقتي بقيت مسؤول. زمان كنت بتطلب, دلوقتي بقيت بتدير. فالكبر ده بيخلينا نبقى شايفين الحاجة بشكل مختلف خالص. وفي جمل فهمناها متأخر, مش كل كلام أهالينا كان صح, لكن في كلام كتير احتاجنا نكبر عشان نفهمه. فمش كل الكلام اللي كان أهالينا صح, لكن في كلام كتير قوي قوي قوي احنا فهمنا لما كبرنا. في كلام مش هنفهمه غير واحنا كبار واحنا مكانهم واحنا شايلين مسؤولية. وهنا كبير مش معناه كبير سنا, لكن كبير نضجا. انت شخص ناضج, انت قادر تفهم وتدرك الكلام اللي بيتقال. تاني يا جماعة, الكبر مش سن, مش رقم في البطاقة, لكن الكبر هو النضج. الكبر انك بقيت ناضج, انك بقيت واقف في حتة من تحمل المسؤولية ومن نضج ومن قراية الوضع من حواليك, وان انك شايف الحاجة بشكل مختلف. فخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي قوي, علشان الكبر عمره ما كان سن ولا كان رقم, لكن الكبر هو النضج. فلما بنقول ان احنا كبرنا مش معناها انه انا بقيت سنا كبير, لكن انا بقيت يعني ناضج اكتر من الاول. وقبل ما نكمل يعني حلقتنا, وقبل ما نكمل كلام في المحطة اللي احنا واقفين فيها دلوقتي, تعالوا كده نروح لتعليقات اصدقائنا. ومجدة, صباح الفل والجمال, يا رب النهاردة يكون يومك لذيذ. ميرو بتقول لي صباح الخير يا أندرو, كبرت من اول مرة بدأت اقرأ وابحث في امور كتير كان عندي مفاهيم في دماغي, وبعد البحث كونت قناعات خاصة بيا ورأي خاص بيا. كل مرة باخد قرار واعي بشعر بالنضج, والعكس صحيح. عشان كده موافقة معاك, النضج مش رقم, النضج هو اني اكبر بالرحلة. شكرا قوي قوي قوي يا ميرو على مشاركتك الغالية دي. دي مشاركة غالية قوي قوي قوي على قلبي, انه كل مرة انا باخد فيها خطوة, النضج رحلة, النضج مش رقم, النضج مش رقم. ياما بنشوف ناس عندها 40 و50 و60 سنة بس هم للأسف مش نضجين كفاية, لأنه النضج مش بالرقم, النضج مش بعيد الميلاد, النضج مش بأنك بخت 25 و26, النضج بالمواقف والرحلة اللي انت بتمشيها مع نفسك ومع الناس اللي حواليك. أبو أحمد, السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام, صباح الفل يا أبو حميد, ومن ورنا معانا النهاردة في حلقتنا. مجدة كمان بتشاركنا, أكيد كبرنا لما تحملنا المسؤولية وعرفنا أنه في اللحظة دي إحنا أصحاب القرار من الآخر, لما اتجوزنا وتحملنا مسؤولية البيت والأولاد, وإنك مسؤول عن ناس تانية. دي حقيقة, كل ما بنكبر وكل ما نشيل المسؤولية كل ما بنحس ان احنا بقينا اكبر. والمسؤولية جزء من الرحلة, المسؤولية بتخلينا نحس ان احنا بقينا بننضج اكتر, المسؤولية بتخلينا ننضج اكتر لان بتعدينا في موقف اكتر. ومجدة كمان بتشاركنا بتقول نقدر نقول لما خرجنا من بيت اهالينا. صح, دي حقيقة, لما بنطلع برا بيوتنا وبيوت أهلينا ده جزء من النضج, وجزء من ان احنا بنتحمل المسؤولية ونتعرض لمواقف تخلينا نكبر ونفكر. زي ما ميرو كانت بتشاركنا ان هي تبحث وان هي تدور وتكون قناعتها الشخصية. ونرجع تاني للكلام اللي احنا كنا بنسمعه زمان ودلوقتي احنا بقينا نقوله. مش عارف كم حد بيقول ده, بس نفسي تشاركوني بالكلام اللي كنا بنقوله زمان. يعني كنا بنسمعه زمان وكنا بنقول حسيا ايه ده, ليه الكبار بيعملوا كده, ليه بيقولوا كده, مش عارف ايه, بس احنا دلوقتي بقينا بنقوله عادي. فنفسي اسمع الجمل دي, يعني كم حد كده يقول لنا الجمل اللي كانت بتتقالك زمان وانت دلوقتي بتقولها. فتعالوا كده نتشارك مع بعض يعني نقول لبعض الكلام اللي احنا كنا بنسمعه زمان ودلوقتي احنا بقينا نقوله. وزمان كان بتقول لنا هتعرفها قيمتنا بعدين، الايام هتعلمك، لما تكبر رح تفهم، وكنا متأكدين انهم بيبلغوا لحد ما الحياة قالت نفس الكلام بطريقتها. انا لسه من فترة كنت بقول لحد يعني لما تكبر شوية هتفهم اللي انا بقوله لك ده، كنت من كم اسبوع كده كنت قاعد مع حد في ثانوي فكنت بقول له كده، يعني بقول له لما تكبر هتفهم اللي انا بقوله لك ده، فاكتشفت ايه ده، يا انا الكلام ده اتقال لي وانا في سنه كده ودلوقتي بقيت بقوله، فالموضوع مختلف قوي قوي قوي قوي. النضج مش انك تبقى نسخه منهم، لكن انك تقدر الحكمه وتضيفها يعني وتضيف عليها شخصيتك. لما تاخد اللي تعلمته وتسيب اللي محتاج يتغير وتكمل بطريقتك، هنا الموضوع بيختلف، بتاخد الحكمة، بتاخد النصيحة، بتاخد الحاجة اللي محتاجة تكون بتاخدها وتكمل بطريقتك. مش أول مرة كررت جمالهم، لكن أول مرة فهمت ليه بيقولوها، ودي حتة أعمق، مش بس ان انا بقول ان هم قالوا خلاص، لكن انا ادركت وفهمت هم ليه بيقولوها. وقتها بس بدات تبص ليهم بعين مختلف، بدات تحس ايه ده، انتوا كان عندكم حق. مش عارف كم حد كان بيقول كده، بس انا في اوقات كتير بحس كده بقى فيها ايه ده، ده فلان ده كان عنده حق لما قال لي كده، يا انا ما كنتش فاهمها وقتها بس فهمتها دلوقتي. اوقات وخلي بالك من دي قوي، انه اوقات بنفتكر ان احنا كبرنا لما بنقول نفس الكلام اللي كان بيتقال لنا واحنا صغيرين، لكن الحقيقه ان احنا كبرنا لما فهمنا ليه بيقولوه، مش ان احنا بنقوله بس، ليه بيقولوه. ودي الحته الاعمق اللي انا كنت بشاركها معاكم. بس الغريب ان كل اللحظات دي في لحظه واحده تقريبا كل الناس بتتفق انها غيرتها، لكن لحظه مش ضحكتنا ولا خلتنا نفهم اهالينا، لكن خلتنا نحس ان الحياه بقت مختلفه فعلا، وده اللي يخلينا نروح للمحطه اللي بعد كده. اول مره الحياه وجعتك وعلمتك، وده اللي هنحكي فيه بعد ما نطلع نسمع الترنيمة الجاية. بس قبل ما نسمع الترنيمة الجاية تعالوا نشوف تعليقات أصحابنا وبعديها نطلع نسمع الترنيمة. ميرو كمان بتقول لنا وبنتعلم من تجارب الحياة، دي حقيقة أنا متفق معاكي جدا جدا يا مجدة، إنه فعلا الحياة والتجارب والمواقف اللي منعدي فيها بتعلمنا وبتخلينا ننضج. وأنا بشجع قوي قوي قوي إنه أي حد يركز في حياته، أي حد يركز في التجارب اللي هو بيعدي بيها، في المواقف اللي بيعدي بيها، لأنه أكيد أكيد هيبقى يعني بيتعلم. كمان ميرو عايزة تلعب معانا لعبة الريموت العجيب، وبتختار رقم 2 ليها ورقم 1 ليا. طيب تعالوا نشوف الريموت العجيب هيقول لنا ايه. اول نشوف رقم 2 لميرو، يا ترى هيقول ايه لميرو النهاردة. رقم 2 بيسألك سؤال يا ميرو الاول، بيقول لك او امتى اول مرة حسيتي ان حد معتمد عليكي، قولنا الموقف اللي اتحطيتي فيه وحسيتي انك ده الموقف اللي اول مرة حد بيعتمد فيه عليا، وبعديها هقولك على طول رسالة الزرار رقم 2. ورقم زرار رقم 1 لا بيقول ايه اول حاجة اشتريتها بفلوسي. ده سؤال جميل قوي. زرار رقم 1 بيقول ايه اول حاجة اشتريتها بفلوسي، كانت موبايل، كنت ساعتها في تقريبا في ثانوي تقريبا، وكنت محوش، قعدت تقريبا سنتين ولا حاجه بحوش لحد ما جبت اول موبايل ليا، دي كانت اول حاجه اشتريتها لنفسي بفلوسي، يعني كنت مستمتع جدا جدا جدا، يعني كان موضوع ممتع قوي قوي قوي. كمان ميرو كمان سوري ماجده بتشاركنا وبتقول لنا بالتالي اتعلمنا من امهاتنا بالذات، لان الام هي اللي بترسم الشخصيه لاولادها. ده حقيقه انه الام ليها دور كبير قوي قوي قوي في التربيه وفي تكوين شخصيه الولاد. بس ده يعني طبعا ما يخليش يعني نقول انه الاب ملوش دور، لكن الام طبعا بيبقى الدور الاكبر شوية، لكن الاب كمان دوره مهم جدا في التربية وفي تكوين شخصية ولاده وبناته، وهي تربية مشتركة ما بيني وما بين الزوجة او الزوج، يعني على حسب اللي بس. كمان ماجدة بتلعب معانا لعبة الريموت العجيب وبتختار زرار رقم 6 وزرار رقم 8. زرار رقم 6 يا ماجدة بيقولك ايه اكتر حاجة كنت مستعجلة تجبري عشانها، يا ترى ايه اكتر حاجة كنت مستعجلة تجبري عشانها. وزرار رقم 8 بيقولك لو هتشكر موقف واحد خلاك تنضج هيبقى ايه؟ ايه اكتر موقف تحبي تشكريه انه خلاك تنضجي؟ وهنستنى اجابتك انت وميرو على اسئلة الريموت العجيب، وبعدها هنشوف الرسائل الريموت العجيب بيقولها لنا النهاردة في يومنا. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونكمل موضوعنا ونلعب مع بعض. وكمان احب قوي قوي اسمعكم الكلمات اللي انتوا بقيتوا بتسمعوها، يعني كنتوا بتسمعوها زمان وبتقولوها دلوقتي، شاركونا في التعليقات وتعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني لبعض.

0: أفضل أغاني لك على راديو صن.
1: ورجعنا مرة تاني, وقبل ما نكمل وقت حلقتنا تعالوا نشوف تعليقات أصحابنا. ومجدة بتقول لنا طبعا الأب ليه دور كبير. طبعا أنا أتفق معك جدا جدا يا مجدة, وبتجاوب على أول سؤال, كنت عايزة أكبر علشان أكون عشان أكون صاحبة قرار. ده سؤال رقم 6 أو زرار رقم 6. فتعالي يا مجدة نقول لك رسالة النهاردة بتاع زرار رقم 6. بيقول إيه زرار رقم 6؟ بيقول كل واحد أو كل سوري كل مرحلة ليها جمالها, ما تستعجليش تخلص واحدة قبل ما تعيشها. دي رسالة زرار رقم 6. وكمان ميرو بتشاركنا بتقول لنا مش فاكرة أول مرة طبعا, بس مثلا إني أنزل أجيب حاجة من دكان تحت البيت, إني أساعد في ترتيب أمور البيت. دي حاجة من الحاجات الجميلة عامة, إن احنا نرجع نفتكر ذكريات زمان وأيام زمان الجميلة, وإن احنا نفتكر الأيام الحلوة دي بتبقى جميلة قوي قوي قوي قوي. وخليني أقولك رسالة زرار رقم 2. زرار رقم 2 بيقولك المسؤولية ساعات بتيجي فجأة, لكنها بتطلع جوانا حاجات ما كانتش باينة, بتخلينا نكتشف حاجات جوانا احنا ما كناش عارفينها ان هي موجودة, ودي حقيقة. وكمان ماجدة بتجاوبنا على السؤال التاني, كبرت لما ماما كانت بتسألني في بعض الاشياء وبتاخد رأيي. دي حاجة من الحاجات برضو الجميلة. وخليني اقولك رسالة زرار رقم 8. وزرار رقم 8 بيقولك رسالة دي مش كل موقف صعب كان ضدك, أوقات كان بيجهزك للوقت الجاي. دي رسالة زرار رقم 8 ليكي يا مجدة. وتعالوا نكمل يعني يعتبر آخر محطة لينا النهاردة في موضوعنا, وهي واحنا بنحكي مع بعضنا. اول مرة فهمت ان الحياة مش بتمشي زي ما احنا مخططين, ان الحياة مختلفة, ان الحياة احنا مش ان كنترول على كل حاجة, احنا مش مسيطرين على كل حاجة. واحنا صغيرين كنا فاكرين ان الحياة ماشية في خط مستقيم, هخلص مدرسة, هدخل جامعة, اشتغل, اتجوز وعيش مبسوط. لكن لما كبرنا اكتشفنا ان الموضوع مختلف, اكتشفنا ان الحياة بتحب المفاجآت. فشغل متأخر, خطوة اتغيرت, شخص سافر, حلم اتبدل, باب اتقفل وباب تاني اتفتح. فالحياة مختلفة, الحياة مش زي ما احنا متوقعين ومش زي ما احنا مرسمين في عقولنا, لكن الحياة مختلفة. ومش كل تأخير خسارة, في حاجات زعلنا انها ما حصلتش وبعدين فهمنا انها كانت خير. وظيفة, علاقة, سفر, فرصة, وقتها كنا زعلانين, لكن دلوقتي بنقول الحمد لله ان هي ما حصلتش, لانه ادركنا وفهمنا ونضجنا انه الحاجة دي كانت مش لخيرنا, وفهمنا ان هي لما ما جاتش بقت للخير لينا. الكبر مش انك تتحكم في كل حاجة, خلي بالك من ده كويس قوي. النضج انك تعرف تتعامل مع اللي مش في ايديك, لان الحاجة اللي في ايديك براحتك انت هتختار هتعمل اللي انت عايزه, لكن الحاجة اللي مش في ايديك انت محتاج تتعلم تتعامل معها. وده جزء من النضج, وجزء كبير قوي قوي من النضج انك تعرف تتعامل مع الحاجة اللي مش في ايديك. مش كل حاجة هتمشي حسب الخطة, مش كل حاجة هتمشي حسب ما انت راسم, انت مش مسيطر على كل حاجة, فلكن تقدر تختار تتعامل معها ازاي. ومن رأيي انه في قبولي للحاجات اللي بره ايديا بيخليني اعرف اتعامل معها, لما ما بقبلهاش بيبقى تعاملي معاها صعب, بعرف مش بعرف اتعامل معاها قوي. وكمان الحياة علمتنا المرونة, واحنا صغيرين كنا فاكرين ان التغيير الخطة يعني الفشل, يعني الخطة اتغيرت بقت خلاص فشلنا احنا كده الدنيا باظت خلاص. لكن دلوقتي عرفنا ان تغيير الخطة اوقات بيبقى بداية احسن, مش دايما تغيير الخطة معناه انه فشل, لكن تغيير الخطة هي بداية احسن لحاجة احسن. ويمكن من اكتر الحاجات اللي ما كانتش في الخطة, لو رجعت كده على حياتك هتلاقي ان اجمل اللحظات عمرها ما كانت مكتومة في الخطة, كانت مفاجأة, صاحب, فرصة, مكان, نجاح, حتى درس مهم. فالموضوع بيبقى مختلف قوي قوي قوي قوي. والكبر الحقيقي مش ان كل حاجة تمشي زي ما انت عايز, مش انت عايزها تمشي كده فهتمشي كده, لا بالعكس. لكن انك تفضل ماشي حتى لو الطريق بيتغير, لانه كده كده الطريق هيتغير والخطة هتتغير والرسمة اللي انت رسمها وارد يبقى فيها تغييرات, مش دايما هتبقى زي ما انت حاطط في دماغك. ويمكن احنا كبرنا لما بطلنا نسأل ليه الخطة اتغيرت, وبدأنا طب ها نعمل ايه, الخطة اتغيرت خلاص هي كده كده اتغيرت. انا من المدرسة دي عامة, يعني انا شخصيتي شخصية عملية شوية, يعني عندي مشاعر وبحس وكل حاجة, بس شخصية عملية شوية, بفكر في الحاجة ها يعني كده كده اللي حصل حصل, ها بقى نعمل ايه, هل الخطوة الجاية ممكن ناخد خطوة بعد كده يعني. فأنا من صاحب هذه المدارس إنه ها بدل ما أسأل الخطة اتغيرت وليه اتغيرت وأقعد أحسن ومش عارف إيه, حلو إنك تتضايق وحلو مشاعرك احترمها, لكن بقى نعمل إيه, يلا الخطوة اللي بعدها. وبعد كل مواقف دي في سؤال أخير, لو حد سأل النهاردة أنت فعلا كبرت, هترد تقول إيه؟ والله الكبر أصلا ملوش علاقة بالسن, يعني وده اللي احنا قلناه انه الكبر مش بالسن, مش بالرقم, بالنضج. يمكن احنا فاهمين الكبر غلط, واحنا صغيرين كنا فاكرين ان الكبار هم اللي بيعرفوا كل حاجه. لما كبرنا اكتشفنا ان محدش عنده كل الاجابات, محدش عنده اجابه لكل حاجه, كلنا لسه بنتعلم, كلنا بنغلط, كلنا لسه بنسال, فما فيش حد عنده اجابه كامله, محدش فينا عنده اجابه كامله خالص. في ناس تفتكر ان النضج تبقى كامل, لكن الحقيقة ان النضج هو اللي يعرف يعترف بالغلط ويتعلم منه, ده جزء من النضج كبير. وجه اخر من النضج انه يعتذر, انه يراجع نفسه, انه يبدأ من جديد, انه ما يتكسفش يقول انا معرفش, مش انك تبقى كامل, مش انك تبقى 100%, مفيش حد فينا هيبقى 100%. فخلي بالك من ده كويس قوي. ومهما كبرنا في جزء جوانا لسه بيفرح بالحاجات البسيطة, ريحة المطرة, لمة العيلة, أكلة بنحبها, لعبة قديمة, ضحكة من القلب. ودي مش طفولة, دي إنسانية, دي ملهاش علاقة بان انت لسه صغير. فهي انا بحب على فكرة ريحة المطرة قوي, يعني بحب الصيف او كل حاجة, بس طبعا ريحة المطرة بالنسبة لي ممتعة, في اكلات وفي ولسه بحب العب وبحب الفرهضه وكل حاجه. ده مش كبر, دي انسانيه, دي حاجات ملهاش علاقه بسني, ملهاش علاقه انا كبير ولا مش كبير. النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تتغير, تتعلم, تسمع, تغير رايك, تبدا من جديد. ويمكن السؤال اللي عايز اسيبه معاكم, يمكن واحنا طول الحلقه بنسال واحنا كبرنا امتى, لكن السؤال الاهم والاجمل هو ايه الحاجات اللي لسه جواك؟ يا ترى ايه الحاجات اللي جواك؟ رافضه تكبر ولا الفضول ولا الدهشه ولا القدره على التحكم؟ ايه اللي جواك لسه؟ كبر في مسؤولية, يعني انك تكبر في المسؤولية لكن ما تكبرش في الفرح, كبر في الحكمة لكن ما تفقدش خفة قلبك وانك تبقى لذيذ وجميل وكل حاجة, خلي عندك حكمة بس خليك لذيذ وبنهزر وبنضحك, خليك دايما مستعد انك تتعلم. تاني, النضج الحقيقي مش ان الطفل اللي جواك يختفي, وركزوا كويس قوي قوي, ارجوك وارجوكي كل حد بيسمعني دلوقتي ركز معايا في الجملة دي, النضج الحقيقي مش انك الطفل اللي جواك يختفي, النضج الحقيقي ان الطفل ده يكبر معاك من غير ما يموت, ده النضج الحقيقي. النضج الحقيقي مش ان الطفل اللي جواك يختفي, لكن ان النضج الحقيقي ان الطفل يكبر معاك من غير ما يموت. وعشان كده يمكن العمر هيزيد سنة ورا سنة, لكن يا رب يفضل جواه كل حد فينا قلب يعرف يندهش ويتعلم ويفرح وكأنه لسه بيعيش لأول مرة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الأخيرة دي ونرجع نشوف آخر جزء في حلقتنا وآخر جزء في موضوعنا.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: ورجعنا ليكم في آخر وقت لينا في حلقتنا النهاردة. لفينا رحلة طويلة، بدأنا بسؤال بسيط، هو احنا كبرنا امتى؟ واكتشفنا ان الكبر ما كانش بيوم عيد الميلاد ولا برقم زاد في البطاقة ولا انك بقيت عندك 60 70 40 50 30 سنة، لكن الكبر لما الحياة بدأت تعتمد علينا. تعالوا كده هنمشي بسرعة في الرحلة اللي احنا مشينا فيها النهاردة ونشوف احنا وصلنا لإيه، بدأنا منين وصلنا لإيه، بدأنا من احنا كبار امتى، احنا كبرنا امتى، اكتشفنا انه بنكبر لما الحياة بتعتمد علينا، لما بنشيل المسؤولية، اكتشفنا لما انه الكبار بشر، اكتشفنا انه الكبار مش ابطال خارقين، مش سوبر مان وسوبر وومن، لكن بيتعبوا بيرهقوا يعني بيستنزفوا لانه بشر. ولما فهمنا كلام اهالينا بعد السنين، فهمنا ان احنا كبرنا لما بقينا بنفهم ليه بيقولك اطفي النور وراك، اقفل الباب وانت مشغل التكييف، لم وراك، ما تسيبش الدنيا متبهدلة كده. وعرفنا ان الحياة مش دايما بتمشي حسب الخطة، خطة بتتغير، لكن جزء من وصور وجزء من النضج هو ان انا ابقى عارف ازاي اتعامل مع اللي بره ايديا، وان انا مش مسيطر على كل حاجة، انا مش في ايديا كل حاجة، انا الحاجة في حاجات كتير بره ايدي. والحقيقة اللي وصلنا لها يمكن الكبر الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة، لكن انك تبقى كل يوم بتتعلم حاجة جديدة، كل موقف بيزودك خبرة وكل غلطة بتعلمك درس. والسؤال اللي هسيبه مع كل اللي بيسمعني يمكن مش هو احنا كبرنا امتى، لكن احنا كبرنا ازاي. هل كبرنا وبقينا احن ولا بقينا أسين؟ هل بقينا أهدى ولا بقينا مستعجلين؟ هل بقينا نقدر الناس أقدر ولا أكتر ولا بقينا مشغولين عنهم؟ يا ترى إحنا كبرنا إزاي وبقينا دلوقتي عاملين إزاي؟ يمكن كل سنة بتعدي بتزود عمرنا، عمرنا بيزيد رقم، بدل ما بتبقى 27 هتبقى 28، بدل ما تبقى 30 هتبقى 31، بدل ما تبقى 54 هتبقى 55، لكن مش كل سنة بتزيد إنسانيتنا. وأرجوك أرجوك وأرجوك لكل حد بيسمعني ركز معايا، خلاص احنا في آخر وقت لينا في حلقتنا. كل سنة بيزيد عمرنا وبيدرقم بيزيد، إنسانيتنا مش بتزيد. عشان كده وانت بتكبر اكبر في الحكمة، اكبر في الرحمة، اكبر في المسؤولية، لكن ما تكبرش على الضحكة، ما تكبرش على اللعب، ما تكبرش على الاعتذار، ما تكبرش على انك تتعلم حاجة جديدة. لانه يمكن اجمل حاجة في الكبار الحقيقيين انهم لسه بيعرفوا يفرحوا زي الاطفال. ولو هسيب معاك جملة واحدة من الحلقة النهاردة فيمكن تكون احنا ما كبرناش لما السنين بتعدي، او كبرنا لما السنين تعدي، احنا بنكبر لما قلوبنا تفضل تتعلم من غير ما تفقد دهشته. افضل اتعلم وافضل اكبر وافضل افهم من غير ما افقد الدهشة ومن غير ما افقد الفرحة والابتسامة، وانه طفلي ما يموتش، الطفل اللي جوايا ما يموتش لكن يكبر معايا. كنت معاكم حلقة النهاردة هو احنا كبرنا امتى، واتمنى اكون خدتكم في رحلة خليتك تفكر في مواقف وتبتسم وتبقى بتبص لنفسك بطريقة مختلفة. نشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما، وصباحكم خير ودايما جواكم مساحة لأول مرة على راديو سما.

0: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب العدد، الأصحاح الثامن.

وقال الله لموسى: قل لهارون: عندما تضع المصابيح السبعة على المنارة فاجعل المصابيح تنير إلى الأمام. ففعل هارون هذا، وضع المصابيح بحيث تنير إلى الأمام كما أمر الله موسى. وكانت هذه المنارة مصنوعة من ذهب مطروق من قاعدتها إلى براعمها، وذلك حسب المثال الذي أراه الله لموسى. وقال الله لموسى: خذ اللاويين من بين بني إسرائيل وطهرهم بهذه الطريقة، رش عليهم ماء التطهير وليحلقوا كل جسمهم ويغسلوا ثيابهم فيطهروا، ثم يأخذوا ثورا من البقر ومعه قربان دقيق مخلوط بالزيت، وتأخذ ثورا آخر لضحية الخطيئة، وأحضر اللاويين أمام خيمة الاجتماع واجمع كل جماعة بني إسرائيل، وقدم اللاويين أمام الله، فيضع بنو إسرائيل أيديهم على اللاويين، فيكرس هارون اللاويين هدية لله من عند بني إسرائيل ليكونوا في خدمة الله، ثم يضع اللاويون أيديهم على رأسي الثورين، فتقدم أحدهما ضحية عن الخطيئة والآخر قربانا يحرق لله للتكفير عن اللاويين، فتوقف اللاويين أمام هارون وبنيه وتقدمهم هدية لله. بذلك تخصص اللاويين ليكونوا لي من بين بني إسرائيل. وبعد أن تطهر اللاويين وتقدمهم هدية، يأتون ليقوموا بخدمتهم في خيمة الاجتماع، لأنهم هدية لي من بين بني إسرائيل، فإني أخذتهم لي بدل كل بكر، أي أول من يخرج من الرحم في بني إسرائيل، لأن كل بكر من الناس والبهائم في إسرائيل هو لي، فإني خصصتهم لنفسي يوم قتلت كل بكر في مصر، ثم أخذت اللاويين بدل كل بكر في بني إسرائيل، ومن بين كل بني إسرائيل أعطيت اللاويين لهارون وبنيه ليقوموا بالخدمة في خيمة الاجتماع نيابة عن بني إسرائيل، وليكفروا عنهم لكي لا يصيب بني إسرائيل وباء متى اقتربوا من المقدس. فعمل موسى وهارون وكل جماعة بني إسرائيل للاويين حسب كل ما أمر الله به موسى، فطهر اللاويون أنفسهم وغسلوا ثيابهم، ثم قدمهم هارون هدية أمام الله وكفر عنهم ليكونوا طاهرين. وبعد ذلك جاء اللاويون ليقوموا بخدمتهم في خيمة الاجتماع تحت إشراف هارون وبنيه، فعملوا للاويين حسب كل ما أمر الله به موسى. وقال الله لموسى: هذا هو واجب اللاويين من ابن 25 سنة وما فوق، يأتون ليقوموا بنصيبهم في خدمة خيمة الاجتماع، وفي سن 50 يتقاعدون عن الخدمة فلا يعملون، إنما يمكنهم أن يساعدوا إخوتهم في بعض واجباتهم في خيمة الاجتماع.
لكنهم لا يطلب منهم القيام بالخدمة. هذه هي الطريقة التي تعين بها مسؤوليات اللاويين.

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم وندردش في مواضيع كتيره من هنا وهناك. والنهارده الحلقه بتاعتنا حلقه غبيه، يعني قصدي مش غبيه، قصدي انها بتتكلم عن الغباء. تجنب أن تكون غبيا. يعني في حاجات كتيرة بنعملها في حياتنا بيبقى إزاي عملت كده، إزاي اتصرفت بالشكل ده، إزاي أخدت القرار ده. هل عمرك عملت حاجة وبعدها بدقايق قلت لنفسك أنا كنت بفكر في إيه وقت ما عملتها؟ ازاي اثق في الشخص ده؟ ده كل الحاجات بتقول انه ما ينفعش نثق فيه. ازاي القرار ده اخدته؟ ازاي فضلت كابر في الموضوع ده لغاية ما وصلت للنتيجة دي؟ فالنهاردة الحلقة عن كل الكلام ده اللي هو تجنب ان تكون غبيا. احنا النهاردة مش جايين نتكلم على درجات المدرسة، يعني مين جاب درجة في الماس، في اي يعني احنا ما بنتكلمش عن الذكاء العلمي وما بنتكلمش عن الشهادات اللي مع اي حد فينا، لانه الحلقه دي ممكن يعني عبقره يعني بيعملوا حاجات كتيره جدا وفي واخدين مناصب كبيره قوي، لكن اوقات يدخلوا في حته الغباء ده وياخدوا قرارات تدمر حياتهم. في ناس تانية في منتهى البساطة اللي في الدنيا حياتها بسيطة جدا، بس تلاقيها عندها قدر من الحكمة انها تقدر تنقذ نفسها واللي حواليها في مواقف معينة. فالفرق هنا مش في الذكاء العلمي، مش مين معاه شهادة ايه، الفرق هنا في طريقة التفكير وقدرتنا على التعلم من الأخطاء. فالنهاردة هنتكلم عن الغلطات اللي بنقع فيها، عن لحظات اللي المشاعر بتقود فيها حياتنا وبتغلب علينا. هنتكلم عن العند اللي بنمر بيه، عن الطمع. ايه اغبى قرار اخدته في حياتك؟ ايه اغبى خناقة اتخنقت بس يعني او سبب اتخنقت فيه؟ ايه اغبى مسج بعتها؟ ايه اغبى حاجة اشتريتها؟ هنتكلم عن جميع الحاجات اللي هي ما كناش بنفكر فيها صح وعملناها. علاقة خرجت منها وبعد ما خرجت قلت أنا ليه عملت كده، أنا اللي خسرت. فهنتكلم عن كل ده، واكتبولي في التعليقات إيه مفهوم الغباء بالنسبة لك. لما حد يقولك الموقف ده غبي، لما حد يقولك الشخص ده غبي، لما حد يقولك الجو ده أنا حاسس بغباء فيه، فيا ترى إيه مفهوم الغباء بالنسبة لك؟ يا ترى امتى نقول الجمله دي؟ نانا صباح الفل عليك، شفتي جاي النهارده باحمر بقى، ما هو النهارده الحلقه عن يعني الحلقه عن الغباء فجاي احط نقطه حمر. صباح الفل عليك يا نانا، يومك مليان بالبركه والنعمه، وطبعا النهارده كل القلوب وكل الوردات هتبقى حمراء انا عارفه. صباح الفل عليكي. معانا لعبه الشهور، وكمان قولي لي ايه تعريف الغباء بالنسبه لك. يعني لما تقولي على حاجه انها موقف غبي، شخص غبي، مكان يعني انا حاسه فيه بغباء، بنقول الكلمه دي. الكلمه دي الناس بتفتكرها انها شتيمه، بس هي وصف، وصف لمشاعر، وصف لتصرف، وصف لوقت معين انا ما اخدتش فيه قرار صح. يلا بينا نطلع فاصل عقبال ما الناس تدخل وتصحصح وتبدا تشاركني التعليقات، ونرجع نكمل ايه هو تعريف الغباء بالنسبه لك.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

يومك معنا على راديو سما. ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم في حلقة تجنب أن تكون غبيا، عن الحاجات اللي بنعملها بغباء وبدون وعي، عن الحاجات اللي بنعملها وبعد ما نعملها بنحس بالندم الشديد، حاجات اشتريناها، خناقات دخلناها، مواقف وتصعيدات غريبة وما كانش الموضوع مستاهل وكان غباء مني. ايه تعريف الغباء بالنسبة لك؟ ان انا بتقول الغباء بالنسبة لي هو تكرار نفس الاخطاء رغم معرفة نتائجها. ده التفسير العلمي او التفسير النفسي لكل الناس بتتكلم فيه. الغباء هو انك تكرر نفس يعني نفس الشيء بنفس الطريقة ومستني نتائج مختلفة. طب هو طبيعي ان انت قررت نفس الحاجة بنفس الطريقة بالظبط فنفس النتائج الغلط هتطلع وانت عارف ان نتائجها غلط بالظبط. ده تعريف يعني عن الغباء. احكي لي كده ان انا وكل حد بيسمعني ايه انواع الغباء اللي في حياتنا. يا ترى انت تعرضت لموقف كنت حسيت انه لا انا غبي فيه، انا كان مفروض اتصرف احسن من كده شوية، أنا مخي ما سعفنيش في الموقف ده. تعالوا نحكي مع بعض في المواقف دي. وبتقول شهر 4 وشهر 11 النهاردة معانا ألعاب. بص يا نانا، السؤال لك النهاردة، تسمعي النصيحة في أي موقف؟ بتسمعي النصيحة ولا لازم تجربي بنفسك؟ ده شهر 4، تسمعي النصيحة ولا لازم تجربي بنفسك؟ فقولي لي كده انت من انهي شخصيات وليه، يعني قولي لي انت من انهي شخصيات وليه بتعملي كده، تسمعي النصيحه ولا لازم تجربي بنفسك. شهر 12 بقى اللي هو ليا، دايما بتطلبي لي شهر 12 تتعلم من اخطائك ولا تكرر نفس التجربه على امل النتيجه تختلف. بصي انا بالنسبه لي هقولك، انا حد بيتعلم من غلطاته بس ممكن مش من تاني مرة مثلا. يعني انا ممكن اكون عملت الحاجة الفلانية وعرفت ان انا غلطت وعرفت ان انا تصرفت فيها بغباء بس انا بنسى، فممكن يعدي وقت واتصرف نفس الطريقة تاني وما بقاش وابقى ناسي النتائج اصلا، وده غباء في حد ذاته. لكن باخد قرار، يعني ممكن اكرر نفس التجربة على امل ان النتيجة مختلفة، وبصراحة بحاول اغير المعطيات اللي جوه التجربة. يعني مثلا المرة اللي فاتت الموضوع فشل علشان عملت كذا وكذا، انا هجرب وهغير شوية علشان النتيجة تطلع مختلفة. اوقات النتيجة بتطلع هي ويعني وبكتشف ان انا ما فرقش كتير، بس على الاقل بكون لما هاخد قرار المرة الجاية انه انا مش هعمل ده بكون خلاص يعني مقتنع تماما. بس عامة يعني باخد وقت علشان اقتنع ان الحاجة دي مش مظبوطة وصح. فانا بالنسبة لي انا اوقات بجرر نفس التجربة يعني بيه. انت بقى ان انا اخترتي ايه اللي هو تسمع النصيحة في المواقف؟ لا تسمع النصيحة بدل ما تجرب بنفسك. انا عن نفسي لا، اوقات كتيرة لازم اجرب بنفسي، في حاجات كتيرة ببقى لازم اجرب في نفسي عشان اقتنع انه

0: وانا يعني مش هعمل ده، مش بعرف انا يا جماعه ان انا يعني اوقات مش بعرف اسمع النصيحه على طول. تعالوا بقى نحكي مع بعض في اشهر غلطات تاريخيه غبيه، وهنكتشف ان احنا حلوين قوي اذا كان العالم الكبير، اذا كانت الناس اللي يعني دارسه وفاهمه بتغلط الغلطات دي، فما بالكم احنا بقى. اغلى غلطه في التاريخ كان بسبب فرق دايمنشنز، فرق مقاسات، حد بيقيس بطريقة معينة وحد تاني بيقيس بطريقة معينة. عارف انت لما يقولك انا قست ده بالبوصة والتاني يقولك لا ده خمسة بوصة، يقولك والتاني فاكرها خمسة سنتي، والاتنين يعني يعملوا حاجة كده غريبة مع بعض. ده اللي حصل بالظبط، وغلطة كلفت 125 مليون دولار بسبب غلطة غبية جدا. في 11 ديسمبر 1998 أطلقت ناسا مركبة فضائية رايحة لكوكب المريخ علشان تدرس المناخ هناك وعلشان تشوف الأوضاع في الكوكب يعني. المهم المركبة كانت ماشية ممتازة ممتازة ومحققة نتائج خرافية لمدة 9 شهور. فجأة المركبة قطعت حوالي 670 مليون كيلومتر ووصلت للمريخ، لكن بمجرد دخولها للكوكب المركبة دي اختفت تماما. يعني المركبة كانت ماشية بنتائج هائلة وقطعت 670 مليون كيلومتر ووصلت للمريخ بالفعل، وأول ما وصلت للمريخ المركبة اختفت تماما. بدأوا التحقيق علشان يعرفوا يشوفوا المركبة اختفت ليه لما دخلت المريخ وإيه اللي حصل. اكتشفوا إن المشكلة ما كانتش في الصاروخ ولا في المحركات ولا في الكلام ده كله، المشكلة أغبى من كده بكتير قوي. إن الشركة اللي هي مارتن اللي بعتت بيانات الدفع باستخدام النظام الإنجليزي اللي هو الرطل أو القوة، بينما بقى فريق ناسا كان بيحسبها بالنيوتن والنظام المتري والحاجات دي كلها، يعني فرق طريقة قياس. دولت بعتوا المقاسات بتاعتهم بطريقة قياس معينة، ودول استقبلوا المقاسات دي بطريقة قياساتهم اللي متعودين عليها، والنتيجة ان كل الحسابات بقت مختلفة. فبدل ما تدخل المركبة كوكب المريخ على ارتفاع آمن، دخلت منخفضة جدا، وده طبعا المتوقع انها احترقت في الغلاف الجوي للمريخ او خرجت عن المسار اللي كان متحدد لها ودخلت في مسار غلط، وفقدت الاتصال نهائيا بالمقر الرسمي. التحقيق طبعا استمر من هنا ومن هنا، وكان السبب أهيف ما يمكن وأخبى ما يمكن. ما حولوش وحدات، كل واحد قاس بطريقة قياس مختلفة، وطبعا ما عملوش مراجعات كافية وما رجعوش على السيستم بتاعهم كويس، فالنتيجة أصبحت إنه المركبة يعني تاهت عن مسارها وخسروا مبلغ هلامي. فغلطة غبية جدا. تعرف لما مثلا تقول لك ايه، يعني عارفين انتوا فكرة اي حاجة بتتقاس بطريقتين، انا مثلا قايس احنا بنتعامل بالسنتيمتر مثلا، في ناس تانية بتتعامل بالبوصة مش عارف ايه، فانا مثلا اكون بقول رقم وغيري بيقول الرقم، بس الحسابات طالعة مختلفة ان كل واحد ضارب بشكل مختلف في الرقم بيطلع مختلف. فايه ده، احنا يا جماعة ده فرق قياس، فرق وحدة يعني. فانتوا متخيلين الموضوع ممكن يوصل لغاية ايه. احيانا حاجات مهمة بتبوظ بسبب غلطة هايفة جدا، بسبب غلطة غبية جدا، تفصيلة ما حدش راجع عليها. فيترى ايه اصغر غلطة عملتها وكانت النتائج بتاعتها كبيرة؟ تعالوا نشوف التعليقات. نانا بتقول أنواع الغباء هو غباء اجتماعي وعاطفي، وأعتقد إن أنت سألتي هذا السؤال لي. سألته صح، أنا سألتك أنواع الغباء إيه، احكي لي عن أنواع الغباء وإيه كل واحد فينا ضعيف قدام نوع غباء معين. يعني مثلا في ناس ذكية جدا في حياتها لكن غبية اجتماعيا جدا، بتفقد العلاقات بسرعة قوي، بتفقد الترابط ما بين الناس بسرعة قوي. فترى ايه نوع الغباء اللي انت بتشعر ان انت بتمر بيه؟ من اكتر الحاجات الغبية اللي اتذكرت تاريخيا حرب الجردل، حرب الدلو، بجد هي اسمها كده، وقصة مشهورة قوي. في سنة 1325 في جنود من مدينة مودينيا أو مودينا الإيطالية سرقوا جردل خشب من بير في مدينة بولونيا. بولونيا دي زعلت جدا وغضبت جدا وقامت الحرب. المؤرخين طبعا اللي كتبوا القصة بيقولوا ان يبدو انه الحرب قامت بسبب جردل، انه البلد دي اخدت جردل خشب من بير من البلد دي، فقامت ما بينهم حرب كبيرة. يعني الحرب قامت بسبب جردل خشب. بس طبعا المؤرخين بيقولوا ان الموضوع كان اصلا في صراعات وفي صراع سياسي وعسكري كبير بين المدينتين واستمر لسنوات، والجردل الخشب ده كان رمز للسخرية والانتصار أكتر من كونه السبب الحقيقي في الحرب. بس الحرب دي اتسجلت باسم الدلو الخشبي، واتقال انه سبب الحرب هو انه البلد دي أخدت الجردل الخشب بتاع البلد، وبقوا بيطلعوا حاجات على الحرب يعني فيها سخرية كده، انه تخيل انت اتخانقت انت وجارك عشان طبق، تخيل انت اتخانقت انت ومعرفش مين عشان شريكك في او الموظف معاك في الشركة عشان قلم. عارفين انتوا الخناقات الغريبة، خناقات غبية قوي ومستفزة جدا. فأوقات الموضوع ما كنتش مستاهل وتبص تلاقي فيه خناقة قامت، ويمكن دي من ضمن الحاجات المستفزة قوي، انه بجد فيه خناقات بتقوم بسبب يعني حاجة لا تذكر. لما تيجي تسأل حد أي انتوا اتخانقتوا ليه، بجد هو ده السبب بجد؟ بس هو في الأغلب بيبقى زي الحرب كده، يعني اسمها حرب الدلو الخشبي أو اتخانقوا بسبب جردل، لكن هي في الحقيقة كان في تراكمات وصراعات كتيرة قوي فسببت ده، بس جت على الجردل وخلاص، دقت على الجردل. فبرضو دي من أكتر الحاجات اللي هي اللي فيها سخرية قوي وفيها خناقات. نانا بتقول خسارة الوقت لأشياء تافهة غير مفيدة. صح، ده نوع من أنواع الغباء، إنه أنا بضيع وقت كبير جدا وفي الآخر أقعد أدور هو الوقت ضاع في إيه، هو بجد إيه اللي حصل، أنا اتسحبت في إيه كده، أنا الوقت أنا مش حاسس بالوقت يا جماعة. فهي بتقول إنه خسارة الوقت الأشياء تافهة، الوقت أغلى ما يملك الإنسان، إن الوقت إذا لم نستثمره ونستغله بشكل مفيد فإنه سيمضي ويتركنا نادما. ده حقيقي جدا، من ضمن الحاجات الغباء اللي بنعملها إن يبقى عندنا وقت والوقت ده نروح نضيعه في لا شيء، نضيعه في ولا حاجة. طب نسأل بعد كده، طب الوقت راح فين؟ أنا مش عارف هو راح فين. على الموبايل بقى، بنقلب في أخبار، بنعمل أي حاجة، بس بنعمل حاجات غريبة ملهاش منطق. تعالوا كده نروح بقى من ضمن الحاجات اللي كانت يعني مضحكة قوي. عارفين انتوا لما تسمعوا يقولك ايه، ارسل الرسالة دي لعشر أشخاص وسيصلك رزق لا تتخيله، أو ستسمع خبر لطيف جميل سيغير حياتك فقط إذا أرسلتها لعدد عشر أشخاص. المشكلة تخيلوا بقى أن المسجات دي بتجنة، وتخيلوا أن الناس بتبقى مصدقة أنها لو بعتت المسج دي لو معرفش كم شخص هيجيلها الخبر المفرح. فتخيلوا في حاجات غبيه كده بجد، انا مش عارفه الناس بتصدقها. زي في القرن ال 19 كان في دواء باتنت ميديسينز، يعني ادويه كده اسمها تحت المسمى دي، كان صحابها بيكتبوها بقى ايه، بتعالج الصداع، بتعالج المعده، بتعالج الاعصاب، بتعالج القلب، بتعالج كل شيء يا فندم. الدواء ده ما بيقفش قصاده اي تعب، يعني خده وهتتحل مشاكلك جدا. الناس طبعا صدقت قوي في مجموعه الادويه دي اللي هي الباتنت دي، وابتدوا يشتروها وبقت افكتيف، يعني بقت بتعمل تاثير. المفاجاه بقى انه بعد ما حللوا الأدوية دي اكتشفوا ان فيها أفيون وفيها كحول، فيها اصلا مواد مخدرة وما بتعالجش المرض اصلا. والناس لعبت كتير قوي وكسبت مكاسب طائلة من وراء الأدوية دي. فبدأت الحكومة طبعا تفرض قوانين على الإعلانات الطبية، ومن هنا جت فكرة انه ما فيش إعلان طبي ينزل إلا بتصريح والكلام ده كله. فأوقات كتيرة في إعلانات بتنزل على مواقع الشراء، على تسمعها كده وانت ماشي، تشوفها وانت ماشي وتصدقها. فايه أغبى إعلان انت صدقته واكتشفت انه انا ازاي يا جماعة اصدق الإعلان ده؟ عارفين انتوا شركات التسويق العقاري، حضرتك هتشتري فيلا بمبلغ رمزي جدا، معاك تقسيط على معرفش كام سنة بقيمة مليون جنيه في السنة. حضرتك مليون جنيه في السنة مين بس؟ ده انا اخري يعني لما احب اخرج واتفسح بروح اكل كشري يعني. ف اللي هو اللي بيكلمك نوع من الغباء، اللي هو انت بتتصل باي شريحه تقول لهم على انه الفيلا دي القسط بتاعها بقد كذا، وفي نفس الوقت المتلقي اصلا انت كملت المكالمه ليه يا حبيبي؟ كملت انت عشان بتستفز نفسك؟ ده غباء، ده غباء. ف في بعض الحاجات كده بنصدقها ونتعامل معاها. خلونا كده نتكلم ونحكي مع بعض، ومعانا لعبة الشهور. يا ترى ايه اغبى خبر سمعته، او اغبى اشاعة سمعتها، او اغبى خناقة سبب اتخنقت عشانه في خناقة، او اغبى قرار اخدته، او اغبى فكرة جت في دماغك، او اغبى تصرف اتصرفته، حاجات كده بنعملها وبعدين بنكتشف لا انا ما كانش مفروض اعمل الكلام ده. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل تعالوا نحكي ونقول انواع الغباء اللي بنعملها كل يوم. كل يوم ممكن نقع في انواع الغباء دي، وحكوا معايا كده ايه انواع الغباء.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمح.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: اختباراتي مع الرب فيما أعلنه تكفيني كي أثق فيه فيما لم يعلنه. الإيمان أعمى، الحقيقة دي كذبة، لأنه الإيمان مش أعمى ولا قفزة في الظلام، لكن الإيمان المسيحي الحقيقي هو اللي بيقول إن اختباراتي وتجربتي مع الرب في الحاجات اللي هو أعلنها ليا وكشفها ليا هي اللي بتكفيني عشان أثق فيه في الحاجات اللي لسه ما أعلنهاش. ثقتك في الله مش مرتبطة بفهمك الكامل ليه، لكن مرتبطة بمعرفتك ليه وبطرقه.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك.

0: طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سمر.
1: نانا بتقول في التعليقات أنا عملت شيء أغبى شيء لكن في السنوات المقبلة خلال رسالة غبية. أغبى رسالة أرسلتها بالخطأ في مكان شغلي لشخص آخر بدلا من إرسالها لصديقتي وحدثت كارثة، لكن الحمد لله جميعهم من الآخرين كانوا واقفين جنبي. يا سلام، ما أكثر المسجات اللي بتتبعت بمنتهى الغباء لشخص تاني، تبقى أنت مش قاصد ده وتفاجئ ان انت بعتها لشخص تاني وما بتاخدش بالك اصلا. طب انت عارفه بقى انا بعمل ايه غبي قوي؟ لما اجي ابعت لحد فويس مسج، انا بوصل لمرحله غريبه جدا، بعمل الفويس مسج وانسى اعمل لها سنت، فتفضل في الدرافت بقى كده تحت كتير، وبعدين الاقي الشخص بيتصل بيا فينا انت ما ردتيش، تقول له لا انا رديت، والاقيها في الدرافت بقى. حاجات كده غريبه جدا، او ابعت مسج لشخص تاني بدل الشخص ده. لا انا عايزه اقول لك بجد، اهي دي بقى انواع من الغباء، عدم التركيز. يعني اوقات عدم التركيز بيدخلنا في حته ان احنا نتصرف تصرفات بجد تغيظ. ماجده، صباح الفل عليك يا ماجده، انت فينك يا ماجده من زمان؟ انت عارفه ان انا بقالي حلقتين ما شفتكيش، وحشتيني جدا جدا جدا بجد. انت عارفة ان نانا سألتني عليكي وقالت لي ماجدة عاملة ايه، انا ما شفتهاش. المهم يعني واضح انه ايه، انه يعني في ناس كتيرة، في فانزات ليكي يعني بيبقوا متابعينك كده. صباح الفل عليكي يا ماجدة. النهاردة بنتكلم عن ايه مفهوم الغباء. ما بنتكلمش عن الغباء بتاع درجات المدرسة اللي هو حد قفل الرياضة ولا الفيزياء ولا الكيمياء، ما بنتكلمش عن النوع الذكاء ده. احنا بنتكلم عن انه ممكن يبقى شخص ذكي جدا بس عنده غباء في حتة معينة. فبنتكلم عن يا ترى ايه اغبى خبر صدقناه، ايه اغبى اشاعة صدقناها، ايه اغبى سبب اتخانقنا عليه. يعني أوقات بنتخانق لأسباب غبية جدا. إيه أغبى قرار أخدناه؟ إيه أغبى كلمة قلناها؟ إيه يعني بنتكلم عن الحاجات اللي خرجت وإحنا ما كناش درسناها صح. بنتكلم على أنواع الغباء ومفهوم الغباء، ومعانا طبعا زي ما أنت عارفة لعبة الشهور، وهنا أنا بتضحك عشان هي سألتني عليكي فعلا. طيب تعالوا كده نشوف نوع من أنواع الغباء، وتعالوا نتناقش يعني في شوية حاجات. غباء الثقة العمياء، بجد لسه في زماننا دلوقتي الناس اللي بتقع في نوع الغباء ده. قولوا لي كده أنهي نوع من أنواع الغباء ممكن تكون بتسمعني ووقعت فيه. في ناس بتشوف أنه ده شخص لطيف، ده شخص بيضحك لي، ده شخص بيتكلم ببساطة وطلاقة، فخلاص انا هثق فيك يا عم واقول لك ايه اللي حصل في تيجي مثلا تكوني بتشتغلي في الشركه وجالكم موظف جديد، او انت رايحه على يعني شركه جديده فتلاقي حد بيقرب منك وبيضحك وبيهزر، فانت تحسي الله ده شخص طيب قوي، ده شخص لذوذ قوي، ده شخص بيساعدني في الشركه، ده هو الوحيد. وفي الاخر تبتدي تتكلمي وتحكي مثلا انت ليه سبتي شركتك القديمه، وتفاجئي بعد كده انه ده كان شخص مش كويس وراح حكى للناس انك انت كان عندك مشكله، خدوا بالكم دي بتاعت مشاكل. فالغباء هنا ان احنا ندي الثقة قبل ما نشوف المواقف، ده غباء جدا جدا، وناس كتيرة بتقع في المأزق ده، انه ازاي انا عشان لقيت حد بيضحك لي ولطيف ولذيذ يبقى انا اثق فيه. فعمرك وثقت في حد بسرعة وندمت واكتشفت انه كان من الغباء ان انا اديله الثقة بالشكل ده؟ من ضمن الغباء اللي أنا بشوفه غباء، وده موجود كتير برضو، غباء العند. أنا عارف إن أنا غلط، وعارف إن أنا بعاند، وعارف إن أنا بكابر، بس هي كده يا جماعة وهتكمل كده، مش عشان أنا مقتنع، لكن علشان كلمة آسف تقيل عليا جدا، أو إن أنا أرجع في كلمتي تقيل عليا قوي. فأوقات ممكن نخسر ناس، ممكن نخسر شغل، ممكن نخسر فرص، بس عشان الكبرياء، عشان أنا خايف أو مش قادر أقول آسف. فترى إيه أصعب حاجة قابلتها وكان مفروض تعتذر وانت ما اعتذرتش وفخسرت بعد كده؟ تعالوا نشوف كده. نانا بتقول الحزن على الأشخاص الذين يهتمون لأمرنا هو غباء، هو الغباء. لا أنا مش فاهمة دي قوي، يعني إيه الحزن على الأشخاص الذين لا سوري أنا ما قريتش ليه، شفتي ليه دي غيرت المعنى خالص. الحزن على الأشخاص الذين لا يهتمون لأمرنا هو غباء. عارفة أوقات كتير قوي بنضيع وقتنا إن إحنا يعني، وده أنا بشوفه غباء، نشغل بالنا قوي ونهدر طاقتنا إن إحنا نفكر هو فلان ما سألش ليه، هو فلان ما بعتش ليه، طب ما أنا بعت فلان ما بعتش ورد عليا. فأوقات أوقات كتيرة جدا من الغباء إن أنا أهدر طاقتي مع شخص هو أصلا مش شايفني، هو شخص مش حاسس بي. فأنا شايفة فعلا يا نانا أن ده نوع غباء صح قوي أنت بتتكلمي فيه، وبنقع فيه كتير قوي. ماجدة بتقول من أنواع الغباء بالنسبة لي الثقة بالناس أكثر من اللازم. ما هو ده ده أول حاجة قلتها خالص في أنواع الغباء. ده هقولك على حاجة هي بتحصل برضو يا ماجدة من الطيبة، يعني أنت شخص طيب قوي، شخص أمين قوي، شخص مش خاين خالص، شخص ما بيعرفش يتلاعب بالناس، فلما تيجي تتكلمي معاهم تبقي متخيلة ان كل الناس زيك، انت مش متخيلة ان في جانب مظلم انا ممكن اشوفه. فبتبص تلاقي ايه، انا وثقت في الشخص وديته كلام وديته اسرار، وفوجئت انه ايه ده، انت ايه اللي عملته ده، انت ايه اللخبطة اللي عملتها في حياتي دي. فبيبقى نوع من الطيبة، بس هو عايز بقى حكمة، عايز حكمة علشان الغباء ده ما يدس علينا. ميرسي انا على الورد، يعني بجد بجد انت مدلعاني اخر دلع في الحلقه دي. من ضمن الغباء اللي بشوفه موجود غباء التاجيل. عارفين انتوا فكره بعد العيد هبدا السبت الجاي ان شاء الله، لا السنه الجديده انا هبدا الخطه دي بقى مع السنه الجديده، وفجاه تكتشف انه سنه ورا الثانيه ورا 5 سنين عدوا والفرص عمالة تضيع مني، وهي مش بتضيع فجأة، يعني عارفين التأجيل بيضيع الفرص واحدة واحدة، اللي هو الناس تفضل تدي أعذار، تبدأ تدي مساحة، وأنا كل ده مش مهتم بيه وعمالة أجل أجل أجل أجل. يعني مثلا قرار لازم يتاخد في حاجة معينة، فطب بصوا هرد عليكم كمان أسبوع، أنا أصلا مش قادر أواجه نفسي وأفكر في القرار ده، طب بصوا ادوني أسبوع كمان معلش، طيب طيب خلاص خلاص على اول الشهر ان شاء الله اكون اخدت القرار، مرتب نزل ويكون اخدت القرار، وفي الاخر الفرصه عماله تستنى تستنى، هي ما ضاعتش فجاه، بس هي ضاعت لانه انا استنيت كتير قوي فافاجئ انه يا ريتني كنت عملت كده، دي الفرصه راحت مني. فيا ترى ايه اكتر حاجه اجلتها وبسبب التاجيل الكتير ضيعت حاجه مهمه منك، فقدت حاجة مهمة منك. من ضمن الغباء برضو اللي بنقع فيه، بس خليني أخد التعليقات وأرجع أكمل. سافرين باشت شيكا ثانية واحدة شيكاردوه شيكاردوه سافرين باشت شيكاردوه، بحاول أنطق زيك بالضبط بس طبعا حاجة كوميدية جدا، دي اللغة الكردية يا جماعة، إني أتحدث الكردي بطلاقة. يلا انزلي بالترجمة بقى علشان إيه إحنا عارفين يعني. طيب ماجدة بتقول بنتغر في ناس كتير يعني ماشي فهماكي، و استني انا عرفت الترجمة، عمل جيد لقد وضعتها بشكل جيد. عمل جيد، انا قلت له ده ترجمها لي، عارفه ترجمها لي ازاي، عمل جيد لقد وضعتها بشكل جيد ده الترجمه اللي ترجمها، عارفه جوجل ترانسليت لما يترجم. ماجده بتقول بنتغرف ناس كتير وبنثق ونحب من القلب، ولما بعدنا لقينا اننا كنا مجرد مرحله في حياتهم، ده حقيقي. اوقات كتير قوي فعلا بعد ما نبعد نتخيل ان احنا ادينا حب كتير قوي، ادينا ثقة كتير قوي، وفي الاخر ما كانتش الناس دي تستاهل الثقة دي، ما كانتش الناس دي تستاهل الحب ده، احنا مجرد مرحلة في حياة بعض وخلاص المرحلة دي انتهت. بس انا من الشخصيات اللي بؤمن بفكرة المراحل قوي، يعني مثلا انا اشتغلت كذا شغلانة زمان، مش عارفة هي طبيعة شخصية برضو يا مجدة. أنا اشتغلت كذا شغلانة زمان، أنا بحب الناس اللي اشتغلت معهم جدا، لما بنشوف بعض أوقات بنتقابل مثلا في رمضان في مش عارف إيه بتاع، بحبهم جدا بقدرهم جدا بحترمهم جدا، بس أنا خلاص بقى مثلا سنين كتير قوي بعاد، فما بقاش فيه السؤال زي الأول. خلاص عقلي بيدرك إنه هي كانت مرحلة الشغل، وإن إحنا بنشوف بعض كل يوم، وإن إحنا بنفطر مع بعض كل يوم، وإن إحنا بنحب بعض كل يوم. فمن الغباء بقى إن أنا أفضل أطالب إن العلاقة تكمل حتى بعد ما سيبنا الشغل، لأن هما كمان انشغلوا مع ناس تانية في شغل تاني وبتاع، وأنا خلاص برضو انشغلت في حاجات تانية فخلاص. بس لما بنشوف بعض، لما نتكلم عن بعض، بيبقى فيه منتهى المحبة، منتهى التقدير، منتهى الاحترام. نتمنى نشوف بعض تاني، لما نبعت مسجات مثلا نعيد على بعض، نفسي شوفك، نفسي نتقابل تاني بتاع، صحيح ما فيش حاجة بتحصل، بس على الأقل إنه في مشاعر. أنا عارفة إنه هي بس تلاهي الحياة، وإنها كانت فعلا مرحلة في الشغل. فبحس احيانا برضو في الحته دي، يمكن انا وانتي مختلفين في الحته دي شويه، صح؟ ماجده شهر 11، يلا بينا يا ماجده، احنا معانا لعبه، هتختاري ايه ولا بي؟ فتعالي نشوف شهر 11 بيقول ايه. لما يحصل موقف او لما تشوف موقف، مثلا حد اتسرق او حد وقع في مشكله، ردك بيكون انا معايا مستحيل تحصل الكلام ده، انا استحالة اقع في المشكلة دي، انا استحالة اتسرق بالطريقة دي، ولا انت من الشخص بي بقى اللي هو بتعملي حساب لكل الاحتمالات، اللي هو لا يعني يا جماعة انا ممكن اكون محطوطة في نفس الموقف ده، ما حدش بعيد عن الغلط يعني، فعادي انا ممكن اتحط في نفس الموقف. فانت من الناس اللي بتقول لا مستحيل تحصل معايا الموقف ده، ولا بتعملي حساب لكل الاحتمالات؟ انت انهي شخصية، ايه ولا بي؟ طيب تعالوا نكمل التعليقات. انا بتقول بالجمال هذه القراءه بصوتك حلو بجد. طب ما انت بعد كده بقى سجلي صوتي، وانت قوليها بطريقتك فشوف الفرق ما بين الصوتين. وترجمه شرحتي جيدا، شكرا. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا، عاملة ايه؟ سايباني في الدنيا ليه يا دنيا؟ وشهر 7 بنتكلم يا دنيا النهاردة عن الغباء. ايه اغبى رد فعل اخدناه؟ ايه اغبى فكرة جت في دماغنا والفكرة دي خسرتنا؟ ايه اغبى عرض اشتريناه لمجرد ان كان عليه خصم فاشتريناه؟ ايه اغبى اعلان صدقناه؟ ايه اغبى سبب اتخانقنا عشانه؟ فكل واحد يقول من خبراته كده ويقول تعريف الغباء بالنسبة له. ومجدة بتقول بي، انا كنت متأكدة انك بي على فكرة. عارف احمد حلمي في الفيلم؟ انا متأكد ان انا متأكدة ان انت بي على فكرة. فتعالي كده نشوف شهر 7 بيقولك ايه يا دنيا. شهر 7 هنلعب اللعبة، بتواجهي المشكلة فورا ولا انت من الناس اللي بتأجلي المواجهة؟ ايه ولا بي؟ بتواجهي المشكلة فورا ولا انت من الناس اللي بتأجل المواجهة؟ قوليلي كده واحكيلي انت شايفة ان ده صح ولا غلط، غباء ولا ذكاء. اوليفيا بتقول بحس بالغباء لما حس اني اتغفلت. كلنا يا اوليفيا. انا بجد ببقى كارهة نفسي جدا او بتضايق من نفسي جدا لما حس انه انا اتضحك عليا، وانه كان في حاجات بتبين قوي انه عادي، يعني انه باين جدا الشخصيه دي، باين انها بتتلاعب بيا، الشخص ده باين ان هو بيسرقني وانا واقفه عادي. وانتوا عارفين يا جماعه انا بجد بجد بجد في حاجه يعني حرقه في دمي كل ما بفتكرها بحس بالغباء. ازاي مخي كان كده؟ ازاي انت في حد بيستغفلك وانت واقفه وانت مصدقه، يعني انت مصدقه ومديله فرصه انه يستغفلك اكتر؟ احكي لكم على الموقف ده، ده بجد موقف مستفز جدا. وكمان لما ادي فرصه مثلا لناس ويدوني نفس رد الفعل اللي بيوجع، بحس انه مش مشكلتهم، لا انا اللي غبيه. اللي هو او عارفه انك تدي مواطن الضعف عندك لحد، وانت عارفة انه الحد ده مفتري وانه هيستغل نقطة الضعف بتاعتك دي وانه هيزلك بيها. طب ما انا عارفة انت مين، ليه بديك نقطة ضعفي؟ ليه بديك الحاجة اللي هتستفزني بيها؟ يعني انا بحس ان كل ده بجد حاجات مستفزة جدا، وكل ده حاجات يعني مثيرة للغباء والاستفزاز. بس انا بجد انا محتاجة افضفض، لان انا بجد متغاظة جدا. انا مش عارفة ده حصل ازاي، بس هحكي لكم. بس انا اللي غبية. نانا بترد على مجد بتقول صح جدا، وحدث هذا الشيء في حياتي ايضا. المهم ربنا لا ينسانا ويرسل لنا اشخاص طيبين اخرين، ده حقيقي جدا. مجد بتقول الشراء من اونلاين، احكي لي بقى بجد بجد احكي. بجد اللي عنده تجربة غباء من شراء اونلاين يحكي لي، عشان انا برضو يعني دخلت في الحتة دي كتير. احكي لي ايه الغباء، وكان ايه المنتج لو يعني ينفع يتقال يعني، و عملتي ايه وكان ايه رد فعلك كده. دنيا اختارت ايه؟ ثانيه دنيا لما افتكر انت كنت الموضوع بتاعك ايه شهر 7 انا اللي هو تواجه المشكله فورا ولا تاجل المواجهه. انا زيك بالظبط يا دنيا، انا بحب اواجه جدا، صاروخ ارض جو لازم اواجه. ماجده بتقول حاجات كتيره بتطلع اي كلام ومش وحاجات كتيره بتطلع في الاونلاين اي كلام ومش بحرم. كلنا يا ماجده صدقيني مش بنحرم كلنا. ونانا شهر 6 يلا بينا شهر 6 ونشوف. شهر 6 بيقول ايه؟ تقول الحقيقه حتى لو هتزعل ولا تجامل عشان ما تخسرش حد. تقول الحقيقة حتى لو هتزعل ولا تجامل عشان ما تختار، بس يعني بمعرفتك بالشخص هو ايه ولا بي. انا مرة احكي لكم موقف كده متخلف قوي بجد، انا مش عارفة الى الان انا لما بفتكره بحس ان معدل ضربات قلبي زاد من الضغط كده. انا مرة كنت عايزة ازود عجل العربية بتاعتي، كنت لسه مغيرة الاربع عجلات، والاربع عجلات بمبلغ وقدره يعني، فانا كنت عايزة اغير العجل. المهم كنت يعني بعد ما غيرت العجل قلت ايه، انا كنت مسافرة فقلت اتشك على العجل والهوا والكلام ده كله. المهم فتقريبا الراجل اللي اتشكيت عنده يعني زود الهوا سيكا في البتاع، فاداني ايرور في العربية انه الهوا زايد شوية، وانه مفروض انه انا يعني اقف على جنب او كده او اشوف. المهم فانا في حالة غباء كده تعتيم حصل لي، قلت ايه اتخضيت، قلت خلاص انا اقف عند واحد في الطريق. المهم ففي الطريق كده وقفت على واحد في الشارع عادي جدا، وقلت له بص زبط لي العجل. قام الراجل عمل ايه تخيلوا؟ انا نزلت اشوف لقيته ماسك حاجة رفيعة وعمال بيخرم في العجل قدامي، فبقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول لي اصل العجلة فيها خرم وانا بوسع لك الخرم عشان احط ايه اللزق بتاع البتاع. قلت له ازاي يعني؟ قال لي هو زي ما بقول لك كده، هي العجله مش هتتصلح غير كده، وشايفاه عمال يخرم في العجله الجديده اللي لسه شارياها اللي ما كملتش كام كيلو، وببص له كده بمنتهى الغباء اللي في الدنيا واساله بس هو ده صح؟ يقول لي ده هو ده المفروض، عمل لي اربع خروف في العجله. الغباء بقى انه مش ده وبس، ان انا حصل نفس الموقف من سنتين وعرفت انه خرم لي العجله، هو واقف في نفس المكان على طول ما بيتحركش، وانا غبيه دايما بروح له. انه لا مش ما كانش سوري من سنتين، كان من مثلا منقول من سنه، وانا رحت له وخرم لي العجله وانا عارفه ان هو خرمها، ومع ذلك رحت له تاني. ففين وفين أدركت إن أنا كل المرات اللي أنا بروح له هو بيخرم لي العجلة، هو دمرها لي، هو بوظها لي. رحت بعد كده بقى أشوف العجلة، قالوا لي هو مين اللي عمل في العجلة كده؟ ده حد قاعد يقطع فيها. قلت له ما قاعد يقطع فيها قدامي. يعني أنا كنت شايفة التقطيع بعيني، بس غباء بقى يا جماعة غباء. من ساعتها كل ما بص يعني عارفة لا تلوم إلا نفسك، يعني أنا اللي هو إيه الغباء اللي أنا فيه ده؟ إيه ده؟ المهم تعالوا كده نشوف التعليقات بتقول ايه. شنط اليد المعروضة غير اللي بيوصل حاجة تانية خالص، الماتيريالز بتبقى مختلفة طبعا. المهم انت بقى انا الحجم بقى يا مجدة، انا الحجم يعني هو مثلا يبقى كاتب انه الحجم وليكن 30 سنتي مثلا. فانا عشان هندسية شوية انا بحب ادور على الحجم وبسأل وبدور في الكومنتات وفي الريفيوز هو الحجم قد ايه او كده. فبلاقي مثلا انه كده المهم بتجيلي الشنطة بيكون حد ايز غلط ويجيلي الشنطة اصغر بكتير. يعني هو كشت كده ليه منكم في الطريق؟ يعني هي كانت مكتوب انها اكبر من كده، هي كشت ليه؟ طب دي احط فيها الموبايل وخلاص؟ طب ايه ده؟ فانا اتدبست في كذا مره في موضوع الحجم ده، بينرفزني جدا. وكمان بتقول من الغباء كمان الانبهار باحوال الناس في السوشيال ميديا واحنا ما نعرفش ظروفهم ايه اللي بيعدوا بيها. صح جدا، من اشهر انواع الغباء هو الغباء اللي في السوشيال ميديا، نبقى متخيلين انه الناس عايشه حياه يا ما هنا يا ما هناك، ما حدش عارف الناس بتمر بيه. من ضمن الغباء اللي هو زي ما نقول كده غباء المقارنة، ان انت تقارن نفسك بحد، شايف صورة حد مبسوط، شايف صورة حد بيضحك، دي مش القصة، دي مجرد صورة. بتقارن مرتبك بحد تاني وتقول اشمعنى فلان بياخد مرتب ده دفعتي، هو بياخد قد كذا وانا باخد كذا، هو انا ليه حظي قليل دي ده. بتقارني جوزك بجوز حد تاني وتقول ده مدلعها، ده مهنيها، ده مأكلها، ده مشربها، ده مفسحها، وانا جوزي لا لا لا لا لا العكس طبعا. فنفضل نقارن بس ما نعرفش اللي حصل ده حصل ليه وازاي والظروف عاملة ايه. ما يمكن في حاجات تانية احنا ما نعرفهاش. يعني كانت احدى المواقف يعني انه اللي عرفتها كان في واحد طول الوقت نزل دلع في مراته وكده، كانت الناس بتحكي قدامي، يعني دي مجرد حكايه اتحكت قدامي. المهم اكتشفنا اصلا ان مراته مريضه جدا وانها ما بينفعش تخلف اصلا، وان هو بيحاول يعوض اللي متاكد انه هيفوته بعدين. فالقصه اثرت فيا قوي، والناس عماله تحسدهم يا حبايبي وهم يعني في حته تانية خالص. فالسوشيال ميديا زي ما ماجده بتقول كده علمتنا نقارن يعني حياتنا ببعض من غير ما نعرف الكواليس بتاعت الحياة دي. علمتنا نشوف ده فلان عايش وانا مش عايش، فده فلان حالته احسن من حالي. من ضمن الغباء اللي بيحصل غباء العصبية، غباء ده بجد غباء، ان انت تبقى عارف ان انت شخص عصبي وبتتعصب، ولما بتعصب بتفقد حاجات كتير قوي وبتخسر يعني خسارة رهيبة، غضب مدته دقايق لكن نتائجه بقى بتعيش سنين، ممكن تخرب بيوت، ممكن تنهي صداقات، ممكن تضيع وظيفة منك أو تضيع مرتب منك بسبب دقيقة واحدة عصبية ما قدرتش تمسك فيها نفسك، ما قدرتش تتحكم فيها في أعصابك. فيا ترى هل في جملة قلتوها وندمتوا عليها قوي وكلفتكم شوية؟ تعالوا كده نشوف بقية التعليقات. صح بتيجي نص الشنطة، اسكتي يا مجدنا الموضوع ده كتير عندي منهم كذا واحدة. ما بمحافظ في الآخر، عارف المحفظة اللي تحطي فيها البطاية، أنا قلت طلبتش محفظة، أنا طلبت شنطة يا جماعة. وبتحكي على أي موقف؟ على موقف العربية بس، ده موقف العربية ده إن أنا أهرني بجد. أنا لغاية دلوقتي ده أنا معروفة كل ما حد يحب يستفزني يقولي فاكرة الأربع خروم، ده أربع خروم في عجلة واحدة، هو خرم لي العجلتين من اللذين. يلا معنا قلوا قدام كمان، بصي حاجة مستفزة أو ما تفكرينيش، أنا بفتكر كل شوية وبدأ. ومحمود صباح الفل عليك يا محمود، يومك مليان بالبركة والنعمة، وبيقول ربنا يسعدك ويسعد قلبك، مرسي يا محمود. وقول لي كده أنت إيه مفهوم الغباء بالنسبة لك؟ لو قلت لك ايه اكتر حاجات او قرارات اخدتها غلط وندمت عليها او خسرتك علاقات، خسرتك وظائف، ايه اكتر مسج بعتها ندمت عليها، ايه اكتر كلمة حسيت انه ما كانش مفروض تتقال في وقت العصبية. ونانا بتقول اذا تشاري بالوحدة اسمها راديو سما. حبيبتي انت يا نانا قوي. ماجدة كمان بتقول من الغباء التسرع في كثير من الامور والحكم على الامور بسرعة. صح جدا. من الغباء ان انا اخد الموضوع من عنوانه، اقرأ العنوان، اشوف المشكلة من برة، أطلع أحكام وأصدر وأقول ده حصل وحصل وحصل. أنتوا عارفين من أكثر الغباء اللي بيكلف الناس غباء الطمع. ليه النصابين شاطرين قوي؟ وليه النصابين بيكسبوا قوي؟ وليه النصابين شغلهم ما بيقفش؟ لأنه هو اشتغل على غباء الطمع. إن البني آدم لما يبقى طماع بيبقى غبي، لأنه عايز يوصل للهدف من غير ما يفكر. زي مثلا هات 1000 جنيه وهرجعهم لك 1,000,000 جنيه، انت معايا تقدر. هو ايه اللي هو فاكرين انتوا في كده موقع كده كان نازل من فترة، انا من الناس اللي وقعت فيه برضو، اللي هو ادخل معرفش مين وادفع فلوس والفلوس دي هتجي لك اضعاف، يعني ناس كثيرة قوي اتخدعت في الحتة دي، ما كانتش فاهمة. وبعدين بعد كده الناس اتقبضوا عليه واكتشفنا انه دي كانت نصبايا. هو لو باللوجيك والمنطق او طبعا كنت المفروض بتعمل حاجات بتجيب لك فلوس فعلا، بس انا الحاجات دي حسيت انها مش منطقية. بس من الزن، من الزن خلاص انت عايز كذا خد يلا نخلص. فأوقات كتيرة قوي بندخل في الحتة دي بندخل في حدة الطمع دي، انه انت عايز توصل بشكل اسهل، فغالبا هي بتبقى خدعة. لو حد لو وصلت الاعلان كده بيقولك هتكسب 1,000,000 جنيه في اسبوع، هتكسب 10,000 جنيه في اسبوع، تعال اشتغل الشغلانة دي من البيت وهتحقق ربح شهري او هتاخد مرتب في الشهر من البيت بكذا، بتصدق الإعلانات دي ولا بالنسبة لك ده حاجة مقفولة أصلا من الأول؟ كمان ماجدة بتقول من الغباء عدم تقدير النعم اللي عندي وانسى الحاجات الحلوة اللي عندي. برافو عليك يا ماجدة، بجد ماجدة جايبانا نقط في الجون جدا. عندي حاجات حلوة كتير بس ببص على الحاجة اللي مش في إيدي، ببص على الحاجة اللي عند حد تاني. عندي علاقات حلوة كتير قوي في البيت، عندي بيت حلو، عندي صحاب قريبين، واروح لأصعب العلاقات وادور عليها، اروح للناس اللي تأذيني وادور عليهم، اروح ادي للناس الغلط مع انه انا عندي ناس كتير قوي تستاهل اللي انا بعمله. فحقيقي ده من اكتر انواع الغباء اللي بتتعب، بتتعب الشخص وبتتعب الناس اللي حواليه اللي بيحبوه كمان. إن أنا بتقول الغباء هو اشتياق والتفكير عن الذين لا الغباء هو اشتياق والتفكير عن الذين لا يشتاقون. يعني هي بتقول إنه من أكتر أنواع الغباء اللي بتفرق معاها إن أنت تكون بتشتاق لشخص قوي، يعني قولي لي أكديني إن أنا بفهمت صح، إن أنت تكون بتشتاق لشخص قوي والشخص ده ما بيفكرش فيك ولا بيشتاق لك ولا عايز يشوفك. ما هي نفس النقطة اللي بقولها، بنروح للعلاقات الصعبة، بنروح للناس اللي مش معبرانا، بنروح لحاجات كتيرة قوي ونحاول نقرب منهم. من أكتر أنواع الغباء اللي حقيقي موجودة. ماجدة بتقول كتير جات لنا رسائل إننا كسبنا شيك وإبعت بياناتي عشان أستلم الشيك ب50,000 جنيه. كتير قوي كتير قوي، يبقى عاملين إعلانات في البنوك انه خد بالك وما تديش بياناتك لاي حد. ده بقوا بيعملوه ايه؟ يعني بيعملوا الاعلان ده كل دقيقه، وتفاجئ بعمليات نصب كتيره جدا. يا جماعه ليه؟ ما هم قايلين في الاعلانات انه في حد يتصل بيك، انت تيجي بقى اول ما يتصل بيك ويديك كام داتا كده انت تتخض تفتكر الموضوع حقيقي. تعرف انت محتاج حد يشغلك الاعلان في لحظتها، خد بالك ما تديش بياناتك لحد. والناس برضو بتتصرف بنفس او بتوع البنوك دول بيجي لهم عمليات نصب بيبقوا بيضربوا كف على كف من غباء الناس. انتوا يا جماعه احنا قايلين لكم، عارف لما تبقى قايل لحد انه هيحصل لك نصب بالطريقه الفلانيه ويتنصب برضو على الشخص بالطريقه هي. ماجده بتقول من الغباء التعلق باللي مش بيقدرونا. دي بترد عليك يا نانا، بتقول لك من الغباء التعلق باللي مش بيقدرونا، ده صح جدا. ونانا بتقول صح، انت شاطره قوي بتفهمي حتى في حرف واحد وانا بقول. بحاول افهم. تعالوا كده نطلع فاصل عشان طولنا قوي. واحنا كنا بنتكلم على الغباء، في غباء الكلام، انه عارفين انتوا المثل اللي بيقول لو الغباء من فضة فالسكوت من ذهب. في اوقات كتيرة بيبقى لازم اسكت، بس انا لساني بيفضل يتكلم كتير قوي. فاوقات المشكلة مش اننا اتكلمنا، المشكلة ان احنا اتكلمنا بدري. عن الميعاد اللي مفروض نتكلم فيه، قلنا كلام ما كانش مفروض يتقال، اتكلمنا مع الشخص الغلط. ففكرة انه غباء الكلام ده هتلاقيها موجودة وبتعمل مشاكل كتيرة مع ناس كتير، اللي هي فكرة انا غبي في توقيتي في الكلام، غبي في كلامي اللي بيتقال، ما كانش مفروض اتكلم في الوقت ده، ما كانش مفروض اصلا اتكلم لانه كان السكوت في الوقت ده من ذهب فانا اتكلمت. فايه الكلمة اللي لو رجعت الزمن بيك كنت هتكتشف انك ما كنتش محتاج تقولها؟ الغباء انك التكرار هو انك تعمل نفس الحاجة بنفس الطريقة ومتخيل نتائج مختلفة، وكل مرة تقول لا المرة دي غير، المرة دي مش هيحصل نفس الموضوع. الغباء ان انا اقول انا عارف، عارف كل حاجة، بفتي طول الوقت، بقول عارف في حاجات انا اصلا مش عارفها. فلما الانسان يوصل لمرحلة انه يقتنع انه مش محتاج يتعلم، انا عارف كل حاجة يا جماعة، انا فاهم كل حاجة، هم اكتر ناس بيقعوا في مشاكل بسبب اعلان الفهم واعلان المعرفة، هم مش عندهم معرفة بالموضوع. الغباء الحقيقي مش ان احنا نغلط، بصراحة ده طبيعي ان احنا نغلط، الغباء الحقيقي هو ان احنا نقرر نفس الغلط بنفس الطريقة ونلوم بعد كده الظروف ونرفض ان احنا نتعلم ونبقى افضل. يا ترى ايه نوع من الغباء اللي عدى دول انت حسيت انه لمس فيك او انا بعمل نوع الغباء ده؟ يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
0: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمح.

0: دبل إسبريسو. ألو كريم، أنا آسف إن صحتك دلوقتي. خير يا شادي؟ في الساعة 3 الصبح؟ معلش أصلا أنا شربت 4 قهوة بلاك كده وعندي مشاكل ومش قادر أنام وخايف أخد منوم أتعود عليه. طب يا شادي إيه المشاكل دلوقتي؟ وهي مش نافع الصبح ما نتقابل يعني؟ لا بقولك متوتر وإيدي بتترعش ومش قادر أنام أو أقرأ أو أتفرج على التلفزيون. قدر يا أخي بقى، ثم ده الوقت اللي أنا محتاجك فيه. أساعدك إزاي يا شادي؟ اكتشفت إن سارة مش بتحبني زي ما بحبها، وعندي الدليل القاطع الذي لا يقبل الشك. القاطع ده بقى الذي كده، هي لطيفة مع كل الناس، بتحب وتحترم كل الناس وكلهم بيحبوها، الأطفال والبنات والستات والشباب والشيوخ، وفي الشغل والنادي والسوبر ماركت هي موسعة حب على كل الناس، وأنا بتحبني كده يعني في وسطيهم. بس انتوا هتتجوزوا بعد شهرين، يعني انت متميز وهي هتعيش معاك طول العمر، وهي اختارتك من وسط الشلة انت بالذات يا شادي، وكونها محبوبة من الكل معناها انها لطيفة وبتقدر، بس انت هتبقى اهم واحد في حياتها. اهدى بقى كده وافرح بيها وبلاش النكد والشك والشيطان. ها الشيطان بيلعب في دماغك يا ابو ادلة وبراهين. يا رب هدينا ورسينا، يا رب هدينا ورسينا.
1: معنا على راديو سم. مجدة في التعليقات بتقول لا بس أنا ما وقعتش الحمد لله على النصابات بتاعت البنوك وكده. الحمد لله مجدة، ربنا يحميكي منهم علشان هم ألعابهم كتيرة قوي. نانا كمان بتقول أرجو الفاصل عندي شغلة شوية، أنا طلعت فاصل أهو. ومجدة بتقول من الغباء الفضفضة مع حد بيغير مني. جدا جدا جدا، عارفة بحس أنه إحنا بنحس قوي انه في شخص مركز شوية معانا او في شخص غيور سنة. اصل الغيرة دي بتتحس قوي لما بجد يكون في شخص غيران شوية من حاجة معينة فيكي، بتحسيها في تصرفاته في نظراته. دي من ضمن المشاعر اللي مهما الشخص حاول يكتم عليها ما بيعرفش، لانها بتبان في جسمه من غير ما تبان في كلامه. ففكرة ان انا مثلا عارفة ان في شخص بيغير مني وافضل احكي له على نقط تزود غيرته، ده غباء جدا. يعني تلافى الحديث عن نفسك تماما لو الشخص بيغير منك، فده حقيقي صح جدا. وبتقول كمان من الغباء الاختلاط اكتر من اللازم. انا دايما بحس ان الحدود في العلاقات مريحة اكتر. فكرة ان احنا نقرب قوي وفي علاقات كده بتيجي بسرعة قوي وتبقى مبهرة، أنا بحس إنه من الغباء إن أنا أصدق في العلاقات دي، لأنه العلاقة لازم تاخد وقتها علشان تنمو، لكن النمو الرهيب اللي في العلاقة ده مخيف، هيقع فجأة برضو بسرعة. وكمان أنا بتقول من الغباء هو محاولة إرضاء كل الناس على حساب راحتنا وصحتنا. صح جدا، بحاول أعمل لكل الناس، بحاول أرضي كل الناس، بحاول أريح كل الناس، بس في الآخر أنا تعبان، في الآخر أنا مضغوط، في الآخر أنا مش مبسوط. فطبعا من أكتر الحاجات اللي من الغباء اللي بنعملها وإحنا مش واخدين بالنا هي دي. فأنا معاكي جدا. وبتقولي يا مجدة أنت بتقولي أشياء أنا أريد أن أقولها لكن لا أعرف كيف أقول. ما هي المترجم بتاعنا كل الصراحة، هي بتقول حاجات كتيرة قوي الصراحة النهاردة مهمة قوي. بصوا هسألكم 10 أسئلة بسرعة، ولو عدى منكم حاجة تبقوا في الإعادة يعني أو في لما ينزل البتاع تبقوا تبصوا عليها. جاوبوا بسرعة بنعم أو لا، ما تفكروش كتير، أول إجابة هتيجي على دماغكم جاوبوها على طول. دي لعبة هنلعبها. لما حد ينتقدك بترد قبل ما تفكر نعم أو لا؟ لما حد بينتقدك بترد قبل ما تفكر نعم أو لا؟ احسب كم نعم وكم لا. بتصدق أي خبر قبل ما تتأكد من مصدره؟ بتصدق أي خبر قبل ما تتأكد من مصدره؟

لا مش انا اللي غلطت، اكيد في حد تاني غلط، وتدور على حاجة بقى يعني ترمي عليها الغلط بتاعك. سادس السؤال بتقول اكيد معايا مش هتحصل، يعني لما حد يتنصب عليه، لما حد يقول، لما يلاقي في حد غلط في غلطة معينة، اكيد ده ساذج، انا مستحيل تحصل معايا. هل الجملة دي بتقولها في موقف انا بشوف في ناس بتقولها فعلا، انا مستحيل ده يحصل معايا، انا فاهم كويس قوي الموضوع ده، مش هيتضحك عليا فيه. سابع حاجة، لو كل الناس قالت رأي بتحس انك لازم تمشي وراهم. لو كل الناس قالت رأي بتحس انك لازم تمشي وراهم. بتقرأ تامن سؤال، بتقرأ عنوان الخبر من غير ما تقرأ التفاصيل. بتقرأ عنوان الخبر يعني تمشي تقرأ العناوين بس ما تقرأش التفاصيل، وتصدق يعني تاخد انطباع من العنوان وفي الاخر تكتشف انه لا، ده انا كنت فاهم الموضوع غلط. عمرك ندمت على رسالة بعتها وانت متعصب؟ نعم او لا. عمرك ندمت على رسالة بعتها وانت متعصب؟ اخر مرة غيرت رأيك بعد ما اكتشفت انك غلطان كانت اكتر من سنة. اخر مرة غيرت رأيك بعد ما اكتشفت انك غلطان كانت من اكتر من سنة، يعني بقالك سنة لا ما بتغيرش رأيك، او بتغير رأيك عادي او كده. اخر مرة غيرت رأيك بعد ما اكتشفت انك غلطان كانت اكتر من سنة. النتيجة بقى لو من 0 ل2 نعم، فانت بتراجع نفسك كويس قوي، بتتعلم، نسبة الوعي اكبر عندك من نسبة الغباء. لو من 3 ل5 نعم، ده برضو طبيعي، لكن بس احنا بنقع كتير قوي، يعني كلنا بنقع في فخاخ كتيرة من اللي اتقالت، بس انت محتاج تركز شوية قبل ما تاخد اي خطوة، تفكر شوية علشان ما تصابش بالندم بعد ما تعمل المواقف. لو من 6 ل8 نعم، ده انت محتاج يعني تبطئ شوية قوي قبل ما تتكلم، قبل ما تفكر، قبل ما تاخد قرار، يعني محتاج تبطئ شوية اي قراراتك لانك محتاج تفكر، لانه انت بتاخد الموضوع من بره بس، والحياة عايزة شوية ان انت تاخد المواضيع من جوه عشان تعرف تتعامل معاها. لو من 9 ل10 نعم، فممنوع تاخد اي قرارات خالص وتاخد جنب كده وتشرب قهوتك، تفكر 2 3 4 قبل ما تاخد اي قرار، عشان ده كده الموضوع كارثي، انت كده ماشي بالعكس، ماشي بظهرك. فمن ضمن الحاجات كتير قوي اللي ممكن نبقى نعمل التست ده لما الحلقة تخلص، قولي لي كم لا وكم نعم يعني في الآخر يا مجدة، عشان أنا كده مش عارف أحسبهم. ننا بتقول من الغباء الإصرار على الفوز بأي نقاش وجدال حتى لو كلفك ذلك خسارة. جدا جدا من أكتر أنواع الغباء أنه أنا هاخد المناقشة دي لصالحي، أنه أنا يا جماعة هثبت لكم طول الوقت أن أنا صح، مش ان احنا نتكلم وكل واحد يقول رأيه، لا انا متأكد ان انا صح. فدي من اكتر الحاجات الغبية جدا. انت ممكن تقولي لي كم نعم وكم لا. وشكرا يا نانا على كلامك الحلو. يعني كم نعم وكم لا مش عارف احسبهم يا يا مجدة. طيب تعالوا كده بقى، عارفين اوقات كتيرة قوي نسأل اسئلة كده، واحد اشترى عربية بامكانيات عالية جدا عليه، ودخل نفسه في قروض، ودخل نفسه في قساط، ودخل نفسه في حاجات كتيرة قوي، علشان الناس بتحب قوي الشخص اللي راكب عربية حلوة، عشان الناس تقول عليه انه ناجح، عشان الناس تقول عليه انه هو واصل. يعني الهدف حتى مختلف، انت ممكن تكون بتركب عربية غالية وجاية على نفسك عشان انت نفسك تركب العربية دي، حلم من احلامك فبتحققه. لكن لما يكون الهدف مختلف، انه انا الناس تشوفني حلو، ساعتها الموضوع بيبقى مختلف تماما. يا ترى مين اللي غلطان، اللي اشترى العربية ولا الناس اللي حواليه اللي بتحكم؟ مين اللي غلطان تفتكروا، ولا المجتمع كله هو اللي غلطان؟ المجتمع كله اللي هو عنده غباء، واحنا احيانا بنوصف الغباء بشخص معين. ازاي ربنا بيبص بقى للغباء او للحماقة؟ على فكرة الله لا يحتقرنا ولا بيزعل منا لما نخطئ او لما نتصرف بغباء. الفكرة هي المشكلة اللي بتواجهنا، ان احنا نصر على الغباء ده، نصر على الكبرياء، نصر على الحماقة. في الكتاب المقدس تقريبا كلمة اتذكرت كلمة احمق دي، بس مش مقصود بيها
مش مقصود بالشخص

الغبي أو الأحمق هو الشخص قليل الذكاء، لكن هو الشخص الذي يرفض الحكمة ويصر على طريقه المعوج. الشخص اللي بيرفض الحكمة ويصر على طريقه المعوج، ده تعريف كلمة الأحمق في الكتاب، مش اللي هو بياخد قرارات غلط أو الشخص عادي عادي إنه مهما حصل أخد قرار غلط، أفكر بطريقة غلط، ضعفي يغلبني ومشاعري تغلبني في حاجة معينة وأفكر فيها بشكل غلط. بدليل إن سليمان لما طلب، كان ممكن يطلب لما الله سأله أنت عايز إيه ماذا أعطيك، كان ممكن يطلب فلوس، كان ممكن يطلب عمر طويل، كان ممكن يطلب انتصار على أعدائه، لكنه قال أعطي عبدك قلبا فهيما، هو طلب الحكمة. وعشان هو طلب الحكمة ربنا أعطاه الحكمة والغنى والكرامة وكل حاجة. فالفكرة كلها أنه أنا في حياتي عارف أنه ممكن أتصرف بغباء في مواقف كثيرة قوي، أوكي. لكن طول ما أنا بطلب من ربنا يا رب وعي عقلي، اديني حكمة، اديني فهم، اديني معرفة، اديني استبصار، الموضوع بيفرق قوي. زي سليمان بالضبط، هيديك الحكمة ويديك معها بركة وخير كتير قوي. لكن لو فضلت طول الوقت يا رب زي الغني الغبي، أنا ههد المخازن بتاعتي وابني مخازن جديدة، أنا هعمل وأنا هعمل، في الآخر قال له إيه؟ يا غبي في هذه الليلة تأخذ نفسك. ما قالوش الجملة دي بسبب طموحه، وما قالوش الجملة دي بسبب تطلعاته. ليه سماه غبي؟ مش لان هو غني ولا ان هو بيحاول يعمل مشاريع خالص، مش دي النقطة اللي الله اتكلم عنها، لكن هو كان غبي لان حياته كلها كانت ممتلكات. هو ما بيفكرش غير في المادة، ما بيفكرش غير في الفلوس، ونسي ابديته. فالإنسان ممكن يكون ناجح ومقبول جدا عند ربنا وربنا فرحان بيه جدا، ولكن ممكن تلاقي إنسان ناجح تاني أولوياته غلط، طموحه غلط، مركز في حاجة معينة وناسي إنه الأرض دي رحلة. فتبص تلاقي في الآخر يتقال له إيه يا غبي، أنت عمال تكنز وتجمع لكن مش مهتم بنفسك وبأبديتك. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. واحد نعم والباقي لا. يا سيدي يا سيدي، ده انت محققة التارجت، ده انت واصلة للذكاء، وواصلة ان انت قاعد قادرة تديري حياتك كويس قوي وبتفكري كويس قوي. وبتقول كلنا معرضين صح. وكمان انت جاوبتي قد ايه انا صح وقد ايه غلط، قوليلي احكيلي كده. مرسي على كل الحاجات الحلوة اللي بتعمليها يعني، انا بجد في التعليقات. العذارى الجاهلات والعذارى الحكيمات، كلهم كانوا مستنيين العريس، لكن الناس اللي الزيت بتاعهم خلص ونسيوا يجيبوا زيت ونسيوا الكلام ده كله، ايه اللي حصل؟ اتقال عليهم جاهلات لان هم مرتبوهاش صح، جاهلات لان هما ما حسبوهاش صح. اذا موضوع الغباء والذكاء ده مهم عند ربنا قوي. فكره ان انا بحاول افكر دي مهم عند ربنا قوي، مش عشان اخد خطوات صح ومش عشان خاطر انجح واحقق نجاحات كتيره خالص، علشان طلب الفهم وطلب الحكمه وطلب المعرفه هو بجد الحاجه اللي بتخلي ربنا يديها لنا ويدي معاها بركات كتيره قوي. من الحاجات، من الناس اللي الكتاب قال عنهم وكانوا أغبياء جدا، رحبعام. بعد موت سليمان، رحبعام ابن سليمان راح استشار الشيوخ، قال لهم ازاي اتعامل مع الشعب. فالشيوخ قالوا له ايه؟ خفف الحمل اللي على الشعب. راح عمل ايه برحبعام؟ بمنتهى الغباء اللي في الدنيا عمل ايه؟ راح سأل اصحابه الصغيرين اللي ما عندهمش خبرة، اللي ما عندهمش معرفة، اللي ما عندهمش اي حاجة، وساب الشيوخ الحكماء. شو واخدين بالكم ان التصرف ده نفس التصرف اللي بيحصل في الحياة دلوقتي، انه احنا بنبعد عن الناس اللي عندهم حكمة ونقرب من الناس اللي لا تعنيهم شؤوننا ولا تعنيهم الحياة وبعاد عن الحكمة، بس مبهرين. اصحابه كانوا مبهرين بالنسبة له، فراح يسألهم فقال لهم. فطبعا اصحابه قالوا له لا، شد على الناس اكتر، يعني اضغط عليهم اكتر. فطبعا سمع كلام صحابه ايه النتيجة اللي حصلت؟ ان انقسمت المملكة.
مش كل نصيحة حتى باخدها من شخص ينفع ان انا اطبقها، مش كل شخص ينفع زي ما انت قلت كده في التعليقات يبقى هو اهل انه يدي نصيحة وانه هو يكون شخص بينفع ان انا اثق فيه. الراجل الجاهل اللي بنى بيته على الرمل، الكتاب اتكلم كتير جدا على موضوع الغباء ده، ليه قال انه الرجل الجاهل يبني بيته على الرمل والرجل يبني بيته على الصخر، فتسقط الامطار ترتفع المياه، عارفين الترنيمه دي، تسقط الامطار ترتفع المياه، تسقط والبيت على الصخر يثبت. هو برضو الكتاب اتكلم في الموضوع ده قوي، انه الرجل الجاهل الاتنين يبدو منهم انه البيتين شكلهم كويس والبيتين مبنيين حلو، لكن ده اساسه مش متين، ده ما فكرش صح، ده راح بناه على الرمل، ما حطش الـ يعني ربنا أولوية في حياته. فبالتالي في نوع من الجهل الروحي ما اتكلمناش عنه، ده جهل مهم قوي، انه انا راكن ربنا في حتة وانا بشتغل في الحياة بنفسي وبشتغل لوحدي وبشتغل من اجل أولوياتي انا ومن اجل حياتي انا. ايه الغباء ده؟ هو انت حياتك هتفضل دايما على الارض؟ هي الارض دي ملكك؟ هي الأرض دي بتاعتك؟ ما هيجي وقت والحياة دي تنتهي، هتبقى عملت إيه؟ فبرضو عارفين لما بنيجي نبص كده للناس اللي عمالة تعمل مشاريع، اللي عمالة بطرق غير مظبوطة، اللي عمالة تكوش، الرئيس اللي في الشركة اللي عمال يشيل في الموظفين الحلوين ويحط موظفين وحشيش عشان يبان هو، الناس كلها انتوا بتسعوا على إيه؟ ده غباء، ده غباء. انت زيك زي الغني الغبي، انت زيك زي الخمس عذار الجاهلات، انت زيك زي الرجل اللي بنى بيته على الرمل. كل دول أغبياء لان هما ما حسبوهاش صح، ما بنوهاش صح، ما عرفوش انه الحياة دي حياة مؤقتة جدا، وبعد كده انت بتحاسب اعمالك وافعالك وبالخير اللي انت عملته. وده اجمل جزء بقى، انه ربنا ما بيرفضش الأغبياء. يعني مثلا في شمشون ربنا اداله فرصة تانية، لما طلب فرصة تانية وقال له يا رب اديني فرصة تانية احاول اصلح الغباء اللي انا عملته في حياتي، وازاي انا حبيت واحدة انت كنت قايل ان انا ما ينفعش احبها، فربنا سمع له واداله فرصة تانية. يونان غباءه وهروبه من ربنا، ربنا سمع له واداله فرصة واتنين وطلعه، وبعد ما طلعه والمدينة تابت، يونان رجع يلوم ربنا، ربنا فضل يسمعه ويتكلم معاه. فربنا ما عندوش مشكلة خالص انه يستقبل غبائنا، يستقبل قلة حكمتنا، يستقبل تصرفاتنا اللي بتعكنا في مشاكل كتير قوي، وعنده استعداد انه يفضل يقاوم فينا طول ما احنا طالبين ده، طول ما احنا بنحاول ان احنا الابن الضال راح اخد فلوسه كلها. اكتر حاجات بتقول انه الله ما بيعاقبش على الغباء، طول ما انت عندك النية لتصحيح الغباء ده، طول ما انت بتعترف بالغباء ده. الابن الضال مثلا اخد فلوسه، هرب من البيت، راح لناس وحشة، كل الغباء اللي في الحياة ممكن يكون اتعمل عمله الابن الضال، مع ذلك الاب كان واقف مستنيه كل يوم انه يرجع، كل يوم انه يطبطب عليه. الله لا يشجع الحماقة، ولكن بيحب الانسان اللي بيقدم توبة وبيتعلم. بس كل القصص دي تقول الجملة دي، انه الله لا يشجع الحماقة، لا يشجع الغباء، لكن بيحب الناس اللي بتقدم توبة وبتتعلم. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. اوقات دماغنا بتسوحنا، دماغنا بتودينا بتجيب لنا الغباء. اكتر غباء ممكن نعمله ان احنا نبقى متخيلين ان احنا فاهمين وعارفين، مش محتاجين نسأل ربنا. لكن الحكمة الحقيقية ان احنا طول الوقت نطلب قيادة ربنا في حياتنا. طيب خليني كده في الدقايق، مرسي يا نانا، تعالوا كده نقول ازاي اتعامل مع الغباء. انا كان عندي حاجة كتير عايزة اقولها لكم، بس احنا بندفع فاتورة جامدة قوي من الغباء ده، ان احنا بنخسر فرص، بنخسر علاقات، بنخسر فلوس، اوقات في ناس بتفقد سمعتها بسبب الغباء واختياراتها الغلط، الندم،
البني آدم اللي مصر على التصرف بحماقة بيعيش في حالة من الندم، تكرار نفس الألم، إن أنا أقرر إن أنا أبقى في علاقة مؤذية وبتأذي كل يوم وبكمل، فأنا بقرر نفس الألم. فضريبة الغباء غالية قوي، ضريبة الغباء بندفعها بالدم زي ما بيقولوا. بخسر سلامي الداخلي، بحس انه انا طول الوقت متوتر، طول الوقت زعلان، يا ريتني كان المفروض، ففي صراع رهيب قوي. فخطورة الغباء كبيرة قوي. بفقد الثقة في الناس اللي حواليا برضو من ضمن الفاتورة. من وجهة نظركم ايه الفاتورة اللي بتدفع في الغباء؟ يعني ايه الحاجات اللي بتعود عليا لما اتصرف بغباء واصر على التصرف بغباء؟ وعلى فكرة الغباء معدي جدا، يعني لما يكون أنا بتصرف بغباء وبقنع الناس اللي حواليا إن أنا اللي بتصرفه ده صح، أوقات الناس ممكن تمشي على نفس المنهج بنفس الغباء لمجرد إن هم شايفين إن أنا مقتنع جدا بغبائي ده. فأوقات الغباء بيبقى معدي جدا. مدير مصر على إن إحنا هنمشي في المشروع بالشكل الفلاني، يقود الفريق كله بنفس الغباء والناس تبقى شايفة إنه هو بيتكلم صح، هو عمل تعتيم على حياتهم وخلاهم يصدقوا الغباء اللي هو عايش فيه. من أكبر فطورة الغباء هو البعد عن ربنا. لما بصر بعيش في حماقة أنا بصر إن أنا أبعد عن ربنا وبعيش كأني مش محتاج لربنا، مع إن الكتاب بيقول رأس الحكمة مخافة الرب. القرار الغبي في حياتي ما بيتقاس بحجمه، لكن بيتقاس بالثمن اللي أنا دفعته فيه. علشان كده الحكيم ما بيسألش أنا عايز إيه دلوقتي، لكن بيسأل دايما النتيجة من القرار ده هتكون بعد سنة شكلها عامل إزاي، النتيجة من القرار ده هيكون شكلها إزاي بعد 10 سنين. هو ده الذكاء، إن أنا أكون بفكر على مش اللحظة اللي أنا عايزها، مش الشهوة الحالية اللي أنا عايزها، لا ده أنا بفكر ماذا بعد، هيحصل ايه من الموضوع ده. ونانا بتقول سلام المسيح معاكي، ربنا يحميكي من كل شر، اتمنى ليكي نهاية اسبوع ممتعة. وانا كمان يا نانا قوي، انا الاسبوع الجاي هكون 3 و4 عشان الخميس مش موجودة، فهكون 3 و4، فاشوفكم الاسبوع الجاي يوم 3 و4. وليليان هتكون 2 و5، هستلف منها حلقة وتاخد الحلقة بتاعتي بنبدل. طيب ازاي احمي نفسي من الغباء من وجهة نظركم؟ لو انا عايزة اقدم روشتة كده لحد اقول له الروشتة دي تحميك من الغباء، اول حاجة ما اخدش قرار ابدا وانا متنرفز او انا متعصب او انا متضايق. اسأل نفسي سؤال بس، لو نمت وصحيت بكرة هل هيكون عندي نفس المشاعر ولا هكون هديت؟ لصق بسرعة ولا شك في الكل، لازم يبقى في توازن. يعني ما قدمش ثقتي للناس كلها بسرعة، وما افضلش طول الوقت عايش بنظرية المؤامرة وبنظرية الشك على الناس كلها. محتاجين نختبر الناس قبل ما نعتمد عليهم الأول، يعني أجربهم في مواقف كتيرة بدون ما أكون بشك فيهم وبدون ما أكون بثق فيهم عشان أقرر هم يروحوا في أنهي اتجاه بالنسبة لي. ربنا ادينا 2 ودن و2 عين و1 لسان، علشان إحنا محتاجين نسمع ونشوف أكتر بكتير قوي ما بنتكلم، إحنا بنعمل العكس. ويمكن هو ده الغباء، إنه أنا بستخدم لساني أكتر من وداني وعيني، أنا محتاج أعمل العكس. وخاصة إنه كل يعني الكلمة قبل ما تقولها ينفع انها ترجع، لان انت ما قلتهاش اصلا، فينفع يعني تقول ايه خلاص انا مش هقول الكلام ده، لكن وانس ان انت قلته صعب قوي ان هو يرجع وصعب قوي ان هو يتنسي. في الاغلب الناس اللي من خلال الحلقة حست ان عندها غباء في حتة معينة، ارجوك ما تاخدش قرار لوحدك، شارك حد في قرارك، والشخص ده تكون بتثق فيه، الشخص ده تكون بعد ما تقعد معاه تحس ان هو مع حق. فلو انت حاسس انك هتاخد قرار لوحدك وهتلخبط الدنيا والموضوع صعب عليك، اسأل مرة واتنين وفكر وصلي كتير قوي من اجل الموضوع ده، بس ما تاخدش قرار لوحدك. اسأل دايما عن النتائج قبل ما تاخد القرار وتتسرع، اسأل دايما عن النتائج.
من اكتر الحاجات اللي في الروشتة للتعامل مع الغباء، ما تخليش مشاعرك تحكمك، لان المشاعر خداعة جدا، فلو اعتمدت على المشاعر الموضوع هيبقى صعب قوي، فما تخليش مشاعرك تحكمك. انا وصلت لنهاية الحلقة النهاردة، اشوفكم يوم الثلاثاء الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد، وما تنسوش انا ثلاثة واربعة الاسبوع الجاي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. في مرة من المرات كنت ببص للسماء وشفت غيمة صغيرة وحجمها كده مش كبير زي باقي الغيوم. وبعد شوية الحقيقة دخلت أعمل بعض الحاجات وطلعت تاني البلكونة ببص على الغيمة ما لقيتهاش. إيه ده؟ كانت غيمة صغيرة وراحت لحالها، يمكن مشيت، يمكن الهواء حركها، أنا مش عارف الحقيقة راحت فين بالظبط. لكن الغيوم هي شيء مش مستمر، الغيمة بتتواجد لوقت معين وبعد كده بتختفي. في كلمة ربنا أيضا كلام عن الغيوم. في سفر أشعياء صح 44 وعدد 22 بيقول الكتاب عن الرب، الرب بيقول كده: قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. هي الرب بيتكلم في هذه الآية لكل حد يمكن لسه بعيد عن الرب، يمكن لسه ما قبلتش المسيح، يمكن لسه ما تغيرتش حياتك، يمكن لسه حاسس بأنك هالك وأنه الخطية مسيطرة عليك وأنك يمكن غلطت في حياتك أخطاء كبيرة قوي ومش عارف تسامح نفسك عليها ومش عارف تيجي ربنا بسببها. إبليس مرات كتيرة بيكذب علينا، إبليس مرات كتيرة بيكذب ويقولك إنه ربنا مش هيقبلك بالمنظر ده، ربنا محتاج قلب نظيف. الحقيقة هو ربنا مش فكرة محتاج قلب نظيف، ربنا بيحول القلب اللي مش نظيف لقلب نظيف. قال المسيح هذه الكلمات: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. الحقيقة الرب عاوز يقول لي لو انت قلبك مش نظيف تعال ليا، زي بالظبط لما يكون واحد مش مريض، ايه احتياجه للطبيب؟ ولا حاجة. لكن الشخص المريض هو اللي محتاج الطبيب. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، والرب قال كده: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. يمكن حاسس انه في أمور كتيرة فصلاك عن ربنا، بمجرد ما تيجي للمسيح، بمجرد ما تيجي وتقول له: يا رب أنا جاي النهاردة عند الصليب، أنا جاي النهاردة بتوب قدامك وبرفض الخطية وبرفض الشر. الرب يتكلم إنه كأنه خطاياي دي عاملة زي السحابة الكبيرة، زي الغيمة الضخمة اللي مضلمة حياتي. يجي الرب ويقول لك: محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك. كأنه الرب يجي كده ويروح شايل الخطية بالظبط كأنها سحابة أو كأنها غيمة. تعال النهاردة، العمر مش مضمون، الحياة مش مضمونة، الرب يقدر يطهرك النهاردة ويبتدي معاك بداية جديدة. ممكن حد يقول: أنا أعرف الرب، أنا ابن حقيقي للرب، أنا بنت حقيقية للرب من زمن، لكن في أمور أنا مش عارفة أسامح نفسي عليها، في أمور أنا مش عارف أسامح نفسي عليها، أنا غلطت الغلطة الفلانية. وكأنه إبليس حط وصمة عار في حياتك، حط كده عنوان كأنه المنطقة دي منطقة خزي في حياتك، منطقة عار في حياتك. يجي الرب النهاردة ويقولك: أنا عايز أنهي أزمنة العار من حياتك، أنا عايز أبتدي معاك بداية جديدة، أنا عايزك تيجي تترك هذه المنطقة اللي اتحبست فيها بقالك زمن، الذكريات المؤلمة والخطايا الصعبة والأمور اللي يمكن عملتها بحماقة وأنا غير مدرك، ويقول لي: أنا أطهر حياتك، أنا أغفر ذنوبك، أنا أبتدي معاك بداية جديدة. تقول لي: يا رب هتعملها إزاي دي؟ يقول لك: أنا هشيلها كأنها سحابة، كأنها غيمة، كأنها غيمة وراحت لحالها، كأنها مجرد سحابة عابرة. قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك. يجي الرب النهاردة على كل غيمة تقيلة، على كل سحابة كثيفة متقلة حياتك ومتقلة دعوة الله ليك، مش عارف تتحرك بحرية، مش عارف تمشي مع ربنا بحرية. النهاردة في معطلات رب بيتكلم عليها، بالظبط زي السحابة، بالظبط زي الغيمة اللي معطلة الرؤية، اللي مش مخلياني شايف النور،
اللي مش مخلياني باصص لفوق، اللي مخلياني باصص دايما للأرض وللي فيها ولاحتياجاتي ولظروفي والأتعابي والضيقاتي، في غيمة تقيلة، في سحابة كثيفة، في خطايا، في أمور فيها خزي، في أمور فيها عار، في أوقات صعبة، في ذكريات مؤلمة. لكن جاي الرب النهاردة ويقول لي أنا عايز أبدأ معاك بداية جديدة، أنا عايز أنهي أزمنة الضعف وأزمنة الخطية وأزمنة العار قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك. يا رب جايين النهاردة بكل قلوبنا بنباركك، لأنه حتى لو في سحابة كبيرة، حتى لو في غيمة كبيرة، حتى لو خطايانا فصلة بيننا وبينك، وعدك إنك تمحو كغيم ذنوبنا. يا رب أنا بصلي النهاردة إنه نيجي نستسلم ليك، نيجي نقبل عمل النعمة، نيجي نقبل إنك تمحو خطايانا وتمحو ذنوبنا. يا رب نستقبل أزمنة مجيدة في حياتنا، أزمنة روحية جديدة لمجدك أيها الرب. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في خروج بيحكي عن فرعون لما طلع ورا الشعب وحصل انزعاج وخوف شديد في وسط الشعب، وانزعج موسى جدا وصرخ للرب. فكان في خروج 15 رد الرب على موسى، قال له الكلمات دي: فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بني إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فيعرف المصريون إني أنا الرب حين أتمجد بفرعون وبمركباته وفرسانه. ويمكن الله دايما بيسمع لصراخنا، الله دايما بيفرق معاه إنه نقف قدامه ونطلبه. لكن في الوقت زي اللي كان الوقت ده اللي كان فرعون ورا الشعب وكان موسى بيصرخ، ده كان وقت كان الله عايز يعلم موسى يتكل على العصا، أو بمعنى التاني يكون بيتكل على نفسه. بيطلب الرب لكن لازم يتحرك، يتكل على السلطان اللي الله أدهوله. عشان كده قال له: ارفع عصاك ومد يدك على البحر وشقه. صحيح اللي شق البحر هو الله، لكن اللي ابتدى يستخدم السلطان ويعلن ويصدق فيه هو موسى لما رفع العصا بتاعته. الله بيستمع لنا في كل وقت، لكن في أوقات في حياتنا الله بيبقى عايز إن احنا نستخدم السلطان اللي أدهولنا. أو بمعنى تاني، في أوقات كتير في حياتنا بنقف بس نصرخ، لكن ما عندناش استعداد نتحرك ولا خطوة واحدة عشان نساعد فيها نفسينا. لكن النهاردة في اليوم ده الرب بيعلن كده لكل حد فينا إنه أنت بتصرخ، لكن أنا مديلك سلطان وأنا عايزك تتحرك. أخرج، خد قرارك، قول لأ، قرر إنك تمشي في المشيئة بتاعت ربنا، قرر إنك تعمل حاجة مختلفة، قرر إنك تغير طريقة تفكيرك، قرر إنك تستقبل من الرب وتغير ذهنك وتغير تصرفاتك. ما تصدقش إنك ضعيف، ما تصدقيش إنك مش هتقدري، يمكن بقالك وقت طويل في نفس المكان. الله بيقولك اتحرك، اتشدد، قرر، اعمل الصح وأنا معاك، هشق البحر وهساعدك زي ما عملت مع موسى والشعب.

نعم يا رب، بنعلن النهاردة في هذا اليوم إنه نستطيع كل شيء فيك يا رب، لأنك أنت اللي بتأتي علينا بقوة يا رب. بنعلن إنه لينا فيك سلطان يا رب، بنعلن إنه بنقبل إنه نتحرك بتجديد وبنعمة وبقوة جديدة يا رب من عندك. يا رب احنا بنصلي النهاردة نرفض كل فشل، نرفض كل ضعف، نرفض كل استسلام، نرفض كل أمور بتخلينا واقفين في المكان الغلط. بنتشدد بيك النهاردة، بناخد منك كلمة، بناخد منك السلطان، بنرفع العصا زي ما موسى عمل كده. نشكرك لأنك بتشق البحر، نشكرك لأنه لما بنتحرك أنت تتحرك وتغير الأوقات والأزمنة. بنشكرك لأنه يا رب أنت بتغير الضعف، نشكرك أنك بتنزع الفشل يا رب، نشكرك أنك بتغير أفكارنا حتى عن نفسينا. تدينا النهاردة أفكار جديدة، أفكار مليانة بالنجاح، أفكار مليانة يا رب بالرفعة، أفكار مليانة بالنصرة. نشكرك لأنه أنت تعطينا النجاح، أنت بتصير أمامنا، أنت تفتح الأبواب المغلقة وأنت

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمستمعات من المناطق المختلفة: سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: كيفية التغلب على الحساسية المفرطة تجاه أفكار ورأي الناس. يشكل كلام الناس عقدة وهاجسا في أغلب المجتمعات، فالعاطل عن العمل يخشى من كلام الناس، والمطلقة تخشى كلام الناس، والعانس والفقير كذلك. فهل من المعقول أن يضطر الإنسان لفعل أشياء لا يرغبها من أجل إرضاء آخرين لا يعرف عنهم إلا كلامهم؟ تأثير كلام الناس في نفوس كثيرين تحول إلى عقبات بسبب إحباطهم وخوفهم من الكلام. أما أبرز الصفات التي تدفع بالشخص على الاهتمام بآراء الآخرين هي رهاب العاطفة، حالة من الخوف والقلق المبالغ فيها من المشاعر السلبية ومن رأي الآخرين، تسمى رهاب العاطفة، ويدفع بالشخص إلى اللجوء والاعتماد عليهم في اختيار ما يناسبهم لا ما يناسب هذا الشخص، ما يجعل هذا الشخص يعيش دائما في حالة من عدم الارتياح والقلق والتقليد الأعمى للآخرين، ويسعى هذا الشخص دائما إلى أن يكون محط إعجاب وتقدير واستمالة للموافقة على كل ما يفعله أو يقوله، ما يؤدي إلى طمس هويته وشخصيته والتردد في كل أمور الحياة. ليكن مركز الضبط داخليا وليس خارجيا. من الناحية النفسية، الذين يبحثون لإرضاء الناس ووضع كلامهم محل الاهتمام هم أناس مركز الضبط لديهم خارجي، بمعنى أراء الناس وقراراتهم وكلامهم يتحكم في مصائرهم. لذلك على الشخص أن يكون مركز الضبط لكل أموره واحتياجاته وقراراته من داخل ذاته وليس من الخارج. الرغبة المستمرة في إرضاء الآخرين: البعض لديه رغبة ملحة داخلية لإرضاء الآخرين والحصول على استحسانهم والحاجة للإحساس بالحب، ولهذا هم دائما بحاجة للإطراء، وهذا السلوك قد يجعل هذا النوع من الناس موجها من قبل الآخرين وما يقولونه رهن رغباته. الذات الهلمية وضعف الثقة يدفع الشخص للاهتمام بآراء الآخرين. يجب أن يثق الشخص بنفسه وأحكامه على ذاته وعدم تصديق كل ما يقال عنه. مفهومه لذاته يجب أن يكون إيجابيا وليس سلبيا، ويجب أن يكون ممتلئا من الداخل معتدا بنفسه، وإلا أصبحت آراء الآخرين محطمة ومقللة من إنجازاته، وهذا ما يسمى بالذات الهلمية أو الهشة والضعيفة. نقد الآخرين وآراءهم تعبر عن أمراضهم. يبالغ البعض في نقد غيره وإبداء رأيه في كل صغيرة وكبيرة كنوع من الإزاحة وانتقاص الآخرين حتى يخفف من مشكلاته، فلا يجب أن يكون محل إزاحة، فهؤلاء يريدون أن يكون أقل، لهذا آراءهم غير موضوعية. الثقة بالتميز: لا يجب علينا أن ننزلق وراء آراء الناس وطريقة تفكيرهم في الحياة، وأن لا نصبح صورة كربونية لمن حولنا، بل يجب أن نعيشها فقط بطريقتنا الفريدة التي لا يمتلكها ولا يعرفها غيرنا. ومحاولتنا التصرف أو الحياة وكأننا أشخاص آخرين يفقدنا جمالنا الخاص ويضيع فرصة لاكتشاف أنفسنا واكتشاف ما يميزنا، فما علينا سوى مقاومة هذا للحفاظ على تميزنا وبريقنا الداخلي. السعي وراء الكمال، السعي لنكون كاملين، نسعى ونرغب لنكون كاملين. علينا أن ندرك أن هؤلاء الذين نسعى إلى كسب رضاهم ليسوا كاملين، بل لديهم نفس المشكلات والعيوب التي لدينا، بل ربما أكثر منا، ولنسأل أنفسنا إن كان هؤلاء لديهم من الحكمة والفطنة أكثر مما لدينا، لنجعلهم مصدر الإرشاد والتوجيه. رأي الآخرين لن يؤذينا. علينا أن نعلم جيدا أننا لسنا محور الانتباه، ولكن هذا لا يمنع من قيام الآخرين، إما في محيط الأسرة أو العمل أو الأصدقاء أو ممن لا يشكلون فارقا في حياتنا، بإصدار بعض الأحكام. لذا علينا أن نتأكد من أن آراء الناس لن تضرنا إلا إذا سمحنا نحن بأن يكون لرأيهم تأثير على حياتنا، فعلينا أن لا نشغل بالنا كثيرا بما يقال عنا، وهذا لا يعني إهمال آراء المقربين منا وعدم الاستماع لهم ولنصائحهم، مثل الوالدين، الرؤساء في العمل، الأصدقاء المقربين. مشاعر الناس تتغير، فالناس يغيرون رأيهم، لذلك ما يرونه الآن قد لا يهم في المستقبل. هناك بعض النصائح للتخلص من هذه الصفات، وأبرزها تقييم آراء الآخرين بشكل عملي وليس عاطفي.
أخذ كلام الناس على محمل الجد وأهماله في القرارات المصرية وما يتعلق بالتحطيم وانتقاص الذات، التدرج في قول كلمة لا وتجنب الشخصيات الاستغلالية والمسيطرة، إضعاف مشاعر الخوف والقلق والذنب حيال آراء الآخرين، تعزيز الثقة بالنفس وأن لا تكون محطة لإزاحة مشكلات الآخرين، أن لا نكون نحن محطة لإزاحة مشكلات الآخرين علينا. بعض الناس قد يتأثرون بشكل أعمق من غيرهم عند التعرض لتجارب ومواقف سلبية، ويظهرون المبالغة في رد الفعل تجاه الضغوطات والمشكلات اليومية التي يواجهونها. تابعونا وابقوا معنا في هذه الحلقة للتعرف أكثر حول الحساسية النفسية والتأثر بكلام الناس. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة مش هعيش مكسور، ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: مش هعيش مكسور وانت رافع راسي. آمين. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل وهذه الترنيمة المباركة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: كيفية التغلب على الحساسية المفرطة تجاه أفكار ورأي الناس. عندما يدخل أغلب الناس إلى غرفة قد يلاحظون الأثاث والأفراد، وبالنسبة للأشخاص العاديين يعد هذا كل شيء. أما ذوو الحساسية المفرطة فإنهم ينتبهون على الفور للحالة المزاجية المسيطرة على المكان، إلى الصدقات والعدوات ومدى كون الهواء طلقا أم لا، وطبيعة شخصية من قام بترتيب الزهور. الشخص المفرط الحساسية كيف تنجو من ظروف العالم الصعبة؟ إذا كنت تشعر دائما بالغربة بين الآخرين وتوصم بأنك شخص خجول انطوائي، وتزعجك كثيرا أخبار ونزاعات، وتسبب لك مشاهد العنف في الأفلام حالة من التوتر، إن كانت هذه الحالات تعبر عنك فربما أنت ضمن 20% من سكان العالم ممن يتسمون بالحساسية المفرطة. كثيرا ما نسمع شخصا يشكو: لدي حساسية مفرطة تجاه أي مشكلة بسيطة أو عائق بسيط في حياتي، على الرغم من إدراكي بأن ذلك الموقف لا يستحق ذلك الاهتمام أو الضيق، لكن للأسف لا أستطيع تجاوز الموقف بسهولة، فدائما أجد نفسي فريسة للهموم والضيق والشعور بالملل. أو آخر يقول: أشعر بأن لا أحد يحبني ولا يهتم بي. وثالث نراه يحمل نفسه من الهموم ما يفوق طاقته بمجرد أن يسمع كلمة عابرة أو تعليق غير مقصود من شخص قريب منه. وهناك من يحبط بسرعة شديدة ويعلل ذلك بحساسيته الشديدة جدا، وإذا سمع كلمة يظنها قاسية من أحد يبقى محبطا مكتئبا لمدة أيام. هناك نوعا من الناس يضايقهم التعليقات البسيطة التي تتعلق بالشخصية أو التصرفات العامة، وهناك من لا يستطيع تحمل النقد بأي صورة ولا يتحمل أن يلفت آخرون نظره لتصرف معين. وإذا كان هذا الرأي أو النقد بناء ويصب في مصلحته وآخرون، لديهم حساسية شديدة وتأثر شديد بمواقف عادية قد لا يعبأ بها الآخرون، فربما يقول لك شخصا كلمة بسيطة لا يعني بها أي سوء فتظل حزينا لأيام طويلة. تشير الحساسية النفسية إلى استجابات جسدية وعقلية وعاطفية لدى الأشخاص الذين يبدي الجهاز العصبي المركزي لديهم حساسية عالية وعميقة تجاه المحفزات الجسدية العاطفية أو الاجتماعية. هذا يجعلهم أشخاصا عاطفيون بشدة ويتأثرون بأبسط المواقف بسرعة. تعد الحساسية النفسية سمة شخصية تنطوي على استجابة ورد فعل مبالغ فيه في كثير من الأحيان لكل من المواقف والعوامل الإيجابية والسلبية. درس العلماء صفات فرط الحساسية في البشر على مدى أكثر من 20 عاما، وقد لخصوا الخبرات المشتركة بين الأشخاص مفرطي الحساسية في عدد من السمات المشتركة. معالجة الأمور بعمق: يعالج الأشخاص مفرطو الحساسية كل شيء بشكل أعمق، سواء المعلومات، المشاعر أو الخبرات، ويربطون بينها وبين ما سبق أن تعرضوا له، ويقارنون بينهما، ويفحصون الأمور من جميع الجوانب، وهو ما يجعل حدسهم قويا. فرط التحفيز وسرعة الإثارة: قد ينزعجون بشدة من الزحام أو الأصوات العالية أو الأضواء البراقة أو المواقف العاطفية، وهو ما يجعلهم مفرطي الاستجابة تجاه هذه التحفيزات. الاستجابة العاطفية: في دراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص مفرطي الحساسية وغيرهم، تعرضوا فيها لمشاهدة مجموعة من الصور لأشخاص يعبرون عن مشاعر مختلفة مثل الحزن، السعادة وغيرها. أظهر الأشخاص مفرطي الحساسية نشاطا أكبر في منطقة الخلايا العصبية المرئتية ومنطقة الإنسولا. فعندما نشاهد شخصا ما يقوم بعمل ما أو يمر بعاطفة ما، فإن هذه الخلايا العصبية تتحفز كتحفز الخلايا العصبية لدى الشخص الآخر. بعبارة أخرى، إن الشخص مفرط الحساسية لا يعرف فقط ما يشعر به الآخرون، وإنما يشعر بما يشعرون به. الوعي بالتفاصيل

دقيقة. يتفاعل مفرطو الحساسية مع التفاصيل الدقيقة التي قد تمر على الآخرين ويتميزون بوعيهم الشديد تجاهها. على سبيل المثال، عندما يحادثون شخصا ما لا تبنى ردودهم على ما يقوله الآخر فقط، وإنما على الإشارات الجسدية وغير اللفظية الدقيقة والتي قد لا يدركها الآخرون. الإرهاق العاطفي المرتبط باستيعابهم لمشاعر الآخرين. يستطيع الشخص مفرط الحساسية استيعاب مشاعر من حوله بدرجة كبيرة، فهو يشبه الإسفنجة القادر على امتصاص جميع المؤثرات المحيطة. قد يتمكن من تمييز مزاج الأشخاص المحيطين به بمجرد دخوله إلى المكان. يرجع ذلك لوعيه الحاد بالتفاصيل الدقيقة الكاشفة، مثل تعبيرات الوجه، نبرة الصوت، تعبير الجسد التي قد يفوتها آخرون دون أن ينتبهوا لها. مع طبيعته المتعاطفة التي تؤهله للشعور بالآخرين، فإنه يعاني عادة من الإجهاد العاطفي المتكرر. هؤلاء الأشخاص اللي سرعون الحساسية يشفلون بسهولة. إذا وضع أحدهم يده على ظهر شخص مفرط الحساسية أو سمع صوتا عاليا مفاجئا، فربما يقفز من مكانه. رد فعله في هذه المواقف قد تكون حادة ومبالغ فيه من وجهة نظر الآخرين. يغرق في التفكير العميق. يميل مفرط الحساسية لمعالجة الخبرات والمعلومات بعمق، وهو ما يجعله يغرق في دوامات من التفكير العميق، ويعيد التفكير في المواقف مرات تلو المرات، ويطرح تساؤلات عميقة حول الكون والعالم من حوله. لا يحب التغيير ولا يستطيع التكيف معه بسهولة. يفضل الشخص مفرط الحساسية وجود روتين يومي ثابت، حيث يجنبه هذا التعرض للمزيد من المؤثرات الجديدة. لذلك يصيبه التغيير بالتوتر، وعليه لا يشعر بالراحة أثناء السفر. فبينما قد يشكل السفر لمدينة ساحلية إجازة لطيفة، فإنه قد يشكل له ضغطا كبيرا في مواجهة مثيرات جديدة. فرط الحساسية سمة شخصية، هل هي نعمة أم نقمة؟ سنعرف بعد الفاصل مع فريق أصنّى وترنيمة عايش بأمان. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، كيفية التغلب على الحساسية المفرطة تجاه أفكار ورأي الناس. فرط الحساسية سمة شخصية، هل هي نعمة أم نقمة؟ ليست مرضا يحتاج إلى العلاج منه، بل قد تشكل ميزة مهمة إذا أحسن الفرد ومن حوله التعامل معها. فعلى الجانب الإيجابي، يمتلك الأشخاص ذوو الحساسية المفرطة حدسا قويا يجعلهم من أصحاب الرؤى والبصائر القوية، وذلك نظرا لقدرتهم على ملاحظة ما لا يلاحظه الآخرون من تفاصيل دقيقة. لكنهم على الجانب السلبي يعانون من الإنهاك الشديد الناتج عن استجابتهم الحادة للمثيرات التي تعتبر عادية بالنسبة للآخرين، إلا أنها تسبب لهم نوعا من الإنغلاق النفسي. يوجد أعراض عديدة تدل على أن الشخص ذو حساسية نفسية، ويتم تنظيم هذه الأعراض والسمات ضمن ثلاث فئات رئيسية كما الآتي. أولا، الحساسية النفسية تجاه الذات. تشمل هذه الفئة من الحساسية النفسية الأعراض الآتية: مواجهة صعوبة في تجاوز الأفكار والمشاعر السلبية، الشعور بأعراض جسدية مثل التوتر، الصداع عند حدوث أمر غير سار خلال النهار، تأثر الشهية والنوم بشكل سلبي، المعاناة من التوتر والقلق بشكل متكرر، الخوف من الرفض حتى في المواقف البسيطة نسبيا، الشعور بالغضب أو الاستياء في غالب الأحيان من مواقف الحياة أو المجتمع المزعجة، مقارنة النفس مع الآخرين في نواحي مختلفة، الشعور بالتعاسة نتيجة المقارنة الاجتماعية السلبية. الحساسية النفسية تجاه الآخرين، قد يعاني الشخص في هذه الفئة من الأعراض الآتية: القلق الدائم بشأن تفكير الآخرين حوله، أخذ الأمور على محمل شخصي، كتمان المشاعر السلبية داخله خوفا من الإحراج، إظهار رد فعل مبالغ فيه تجاه المواقف، وعدم تقبل النقد البناء بسهولة. جميعنا نتعرض لسماع كلام لا يسرنا من الناس، وهذا من طبع البشر، وقد يؤثر هذا الكلام في نفسية الكثيرين، وهناك من لا يتأثر به ولا يواليه اهتماما، وعلى صاحب الأمر أن يقتنع بموقفه ويثبت على رأيه دون اهتمام بما يقوله الآخرون. فذلك هو سر النجاح في الحياة. الاستماع للغير سيجعل منك شخصا مترددا غير قادر على اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بأمور حياتك. هناك العديد من الأمور التي تجعلك تتخلص من كلام الناس، والتي سنذكرها في هذه الحلقة، إضافة إلى بعض النصائح والملاحظات على ذلك. الاهتمام بما يقوله الناس عنك هو جزء من كونك إنسانا طبيعيا. في الواقع، وجد العلماء في دراسة أن مركز المكافأة في مخ الإنسان كان نشيطا عندما يسمع شخصا إطراء بأن ذوقه في الموسيقى يتوافق مع ذوق شخص آخر. يواجه معظم الأشخاص كثيرا من الانتقادات، الكلام الآخر السيء، الأمر الذي قد يزيد التفكير والقلق، مما يدفع الشخص لتقييد نفسه بكلام الناس، إنهاك عقله ونفسيته وزيادة شعوره بعدم الراحة. أحبائي، الأمر يتحول إلى مشكلة عندما تصبح مهووسا بالمخاوف التي تمس سمعتك، حيث يصبح كل قرار تتخذه من حتى الملابس التي ترتديها والأصدقاء الذين ترافقهم إلى المجال الوظيفي الذي تسعى إليه قائما على ما يتوقعه الناس منك. هذه العادة من الصعب جدا التخلص منها. قد يسأل أحدهم: كيف يمكنني التوقف عن القلق حيال ما يظنه الآخرون بي؟ وهنا نسلط الضوء على النصائح المتميزة. تذكر أن الناس ليسوا مهتمين بك بالقدر الذي تظنه. إن الناس عموما ليسوا مهتمين بك بالقدر الذي تظنه، ولا يقضون وقتا طويلا وهم يفكرون بتصرفاتك وسلوكياتك. يطلق على ميل الناس إلى المبالغة في التفكير بما يظنه الناس بهم مصطلح تأثير بقعة الضوء، حيث يظنون أن الجميع يراقبونهم ويدققون على أفعالهم. لا يمكنك منع الناس من الكلام، لكنك بكل تأكيد تستطيع أن تمنع نفسك من التأثر بما يقولون. اعتبر كلامهم شيئا يخصهم ويعبر عن أفكارهم وشخصياتهم. تعلم كيف تتجاهل ما لا يهم. ليس كل شخص يستحق أن تقلق بسببه، ليس كل من وجه لك نقدا يستحق أن تهتم بكلامه. تجاهل ما لا يفيد وامضي في حياتك وأهدافك. سوف نتابع في الحديث بعد الفاصل مع المرنم فيليب ويصا وترنيمات حياة. ابقوا معنا وتابعونا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي ونكمل في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، كيفية التغلب على الحساسية المفرطة تجاه أفكار ورأي الناس. غير نمط تفكيرك. لا أحد يستطيع أن يجبرك على التفكير أو الشعور بطريقة معينة، وهذا الأمر يعتمد على الطريقة التي تفسر فيها سلوك الآخرين. لذا فإنه من خلال تغيير طريقتك في تفسير نظرة الناس إليك ستكون قادرا على التفكير والشعور بإيجابية أكبر. على سبيل المثال، ربما أنت معتاد أن تقول لنفسك: اليوم قمت بكذا وضحك الجميع. ربما يفكرون بأنني لست على ما يرام، الجميع يعلمون بأنني لست على ما يرام أو لدي مشكلة لا أستطيع مواجهتهم مرة أخرى. بدلا من ذلك قل لنفسك: اليوم قمت بكذا والجميع ضحكوا، أظن أنني أدخلت السعادة إلى قلوب بعض الناس الذين كانوا يمرون بيوم سيء على الرغم من أن ذلك حدث بالصدفة. قابل المزيد من الناس، وهذا يخفف حدة الرأي السلبي من خلال الحصول على العديد من وجهات النظر الأخرى. كلما قابلت المزيد من الناس زاد إدراكك بأن لكل شخص رأيا مختلفا عن الآخر، والرأي الوحيد المهم الذي يعلق بذهنك طوال حياتك هو رأيك فقط. ركز على السيطرة على أفكارك وليس أفكار الآخرين. ليس عليك السيطرة على أفكار الآخرين. إذا كنت تمضي وقتك في التفكير بما يظنه الآخرون عنك، فأنت بذلك تهدر وقتك وطاقتك على شيء غير مجد. وبدلا من ذلك حاول إدارة أفكارك. إن الأشخاص الذين يتمتعون بقوة ذهنية لا يركزون على الأشياء التي لا يمكنهم السيطرة عليها. بمجرد تحويل تركيزك عن هذه الأمور ستصبح أكثر سعادة وأقل توترا. لا تحاول إرضاء الجميع، فلا يمكنك إرضاء الجميع، فكل شخص لديه ما يقوله. لذلك لا تنهك نفسك وأنت تحاول الحصول على موافقتهم. تعلم تقدير تفردك. قال أحد الحكماء: قد لا أعرف مفتاح النجاح، لكن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء الجميع. في عالم يتسم بكثرة التعليقات والآراء المختلفة، قد يبدو من الصعب التخلص من الاهتمام بما يقوله الآخرون عنا. مع ذلك فإن عدم الاهتمام بكلام الناس هو مفتاح الانعطاق والحفاظ على الصحة النفسية. هنا نهدف إلى توضيح أهمية عدم إعطاء الأولوية لآراء الآخرين، وكيف نطور الثقة بأنفسنا ونركز على أهدافنا الشخصية. الاهتمام المفرط بآراء الآخرين يمكن أن يكون عبئا ثقيلا على حياتنا النفسية والعاطفية. يوضح الخبراء أن 60% من الأشخاص يعانون من الرغبة في الإرضاء أو الاسترضاء دون أن يعرفوا مصدر هذه الرغبة، بينما يشعر 75% منهم بالخوف الذي يدفعهم لاستجابة لمتطلبات الآخرين لكسب رضاهم. لماذا نتأثر بآراء الآخرين؟ هناك عدة أسباب وراء تأثرنا الشديد بكلام الناس. البعض يعاني من الحاجة إلى الحصول على الموافقة والإطراء من الآخرين. في الواقع إن 45% من الأشخاص الذين يعتقد أنهم يستحقون الرضا يمكن أن يحتفظوا بمشاعر الحب تجاهك حتى بعد خيبة الأمل. قد يؤدي الإرضاء الشخصي على المدى الطويل إلى تكاليف أكبر من الفوائد المرجوة، وينتج عنه شعور الأفراد بالاستنزاف النفسي. الاهتمام المفرط بكلام الناس يمكن أن يؤثر سلبا على حياتنا اليومية وقراراتنا. هذا الانشغال النفسي الشديد يعكس أن هناك نسبة قليلة من الأفراد تمتلك القدرة على تجاهل آراء الآخرين. نتيجة للتفاعل مع النقد والانتقادات، قد تزداد مستويات التوترات والتفاعلات الكيميائية في الجسم، مما يشير إلى تأثير اهتمام الفرد بكلام الناس على صحته. عواقب نفسية للاهتمام المفرط بآراء الآخرين. الاهتمام المفرط بآراء الآخرين يمكن أن يؤدي إلى عواقب نفسية خطيرة. 40% من الأشخاص الذين تبحث عن إرضاء الآخرين يجدون أنفسهم مستنزفين إلى حد كبير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحد الاهتمام المفرط بكلام الناس من تحقيق الأحلام الشخصية ويعيق التطور الذاتي. بالاستناد إلى هذه الحقائق يتضح أن التحرر من سيطرة الآخرين والتركيز على إرضاء الرب واتباع الحق هو أمر بالغ الأهمية لصحتنا النفسية والعاطفية. بناء الثقة بالنفس والرضا الذاتي هي الركيزة الأساسية لمواجهة تأثير آراء الآخرين. عندما نشعر بالكفاءة والجدارة الذاتية نقلل من الاهتمام بما يقوله الناس عنا ونركز بدل ذلك على تحقيق أهدافنا وتطوير إمكاناتنا الشخصية. الثقة بالنفس هي إيمان الفرد بقدراته ومميزاته ورجاحة حكمه وإدراك نقاط ضعفه ونقاط قوته. يمكننا أن نثق في أنفسنا في مواجهة التحديات، وهذا يعطينا إيجابية وتحقيق نجاحات. لذلك ينبغي تعلم كيفية تعزيز الثقة بالنفس، لا سيما لدى من يعانون من قلة الثقة بالنفس، الأمر الذي ينعكس سلبا على العلاقات والعمل والصحة النفسية. تعد الثقة بالنفس صفة يمكن تنميتها وتعلمها بتطبيق بعض النصائح والإرشادات التي تتيح بناء الثقة بالنفس وتقدير الذات وتوسيع المهارات والخبرات. مواجهة المخاوف وعدم تجنبها. فالخوف هو العدو للإنسان، ربما يخاف البعض ويقلق نتيجة الشك في القدرة، الأمر الذي يضعف الثقة بالنفس. لذلك فإن تحديد المخاوف الداخلية والأشياء التي تقلل من الثقة ثم تعلم كيفية مواجهتها هي الخطوة الأولى لتعزيز الثقة بالنفس وقوة الشخصية. يساعد التدريب على مواجهة المخاوف الداخلية في بناء الثقة بالنفس. عند الخوف من المبادرة في شيء ما كالتحدث أمام الناس أو طلب ترقية في العمل، ينبغي محاولة إقناع النفس بأنها مجرد تجربة. وفي كل مرة يكتسب الشخص ثقة أكبر بنفسه، وربما يدرك أن القليل من القلق أو ارتكاب الأخطاء ليس بالسوء الذي كان يظنه. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق السفراء وترنيمة أشرق بمجدك ونعود لنكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي، وهذا هو القسم الأخير ضمن برنامج نهاركم سعيد وحلقة اليوم بموضوع كيفية التغلب على الحساسية المفرطة تجاه أفكار ورأي الناس. الكتاب المقدس لا يعارض التأثر برأي الآخرين، بل يؤكد على أهميته التواضع والتعامل مع الآخرين بحب ورحمة. يحض الكتاب المقدس على الاستماع إلى آراء الآخرين ومناقشتهم، ويكون ذلك في إطار الحب والتواضع والحرص على بناء علاقات صحيحة. يسوع نفسه كان مثالا في التواضع، وقد أوصى أتباعه بالتواضع والتعامل مع الآخرين بحب ورحمة. يوضح الكتاب المقدس أن الحب يجب أن يكون أساس جميع العلاقات، بما في ذلك العلاقة مع الآخرين. يحرص الكتاب المقدس على الاستماع إلى الآخرين وفهم وجهات نظرهم حتى لو لم نكن نتفق معهم. يوصي الكتاب المقدس بالمناقشة الهادئة والمنطقية مع الآخرين واحترام آرائهم. يسوع وتلاميذه، يسوع كان يستمع إلى تلاميذه ويناقشهم ويشجعهم على التواضع والتعامل بحب مع الآخرين. الرسل والكنيسة المبكرة، كان الرسل يستمعون إلى آراء بعضهم البعض ويناقشونها بوضوح وإيجابية. نصائح لضمان التأثر الإيجابي: استمع إلى الآخرين بجدية وتركيز، كن مستعدا للتفاوض والبحث عن حلول، كن صبورا في مناقشتك، تجنب الإقصاء أو التهميش، تعامل مع الآخرين بحب وتقدير، كن متواضعا في تقدير رأيك. التأثر برأي الآخرين في الكتاب المقدس هو جانب إيجابي يجب أن يتمتع به المؤمنون، ويساعدهم على بناء علاقات صحيحة مع بعضهم البعض. أحبائي، نختتم هذه الحلقة بترنيمة من فريق صدى صوت، يرويني يا يسوع بحنانك. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. من هنا، من إذاعة صوت الأمل، لكم كل محبة وخير وسلام. كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء في حلقة جديدة يوم غد. نهاركم سعيد.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو رايكم فتة. شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرنوم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: يلا صراحكم نفطر،
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مزبط زبيطه،
1: رايك شنو في الفته صابر؟
2: انتوا ليه مزبطنا الدنيا
3: دي؟ مويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا اكثر المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل المقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لنا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني أصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. أوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرأ لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية. وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي. وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بي. وكان في في في في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم أي بالروح القدس فينا
1: بالضبط.
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل كل بر. فالمسيح قال هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: يس.
1: وكمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة. هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت ده في المقطع الأول. المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح الأول
2: 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من متى لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ. وحتى في حتة قالوا فيه يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده حيكون في المقطع الفات بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات.
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل. ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوه
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوه.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس. بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة هذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن أنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب. هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغني من هذه الحجارة أو لا.

0: لما قال أنا فقد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
1: بالضبط.
2: اللي هو ده يوحنا كان قالك
0: كلام. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الزهر الله في هذه المقدة.
2: تمام جدا تمام جدا.
1: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
2: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
1: بوجود الروح القدس. بوجود الروح
2: القدس. اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازة في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
3: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول يعني. في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
2: شخصية قوية.
3: صح.
2: ياكل جراد وعسل بس.
1: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دل كده الناس بيجروا منه يعني.
0: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني. وحتى الوصف بتاع الوصفه ده يعني انت تشوف ممكن أن لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
3: في عدد ثلاثة انت دار تقوله شكلك.
2: لا لا ما عدد ثلاثة.
3: في عدد ثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن, في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
2: ظهر أشعياء
3: أشعياء
2: اللي هي النبوة. صح.
3: بالظبط.
2: أنا كنت دار أقول يا هيثم عدد سبعة قال لك جه فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من أنواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا أولاد الدبايب.
3: صح.
2: قال لهم أنت أولاد الدبايب منو قال لكم طهروا. الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
1: برضو بنقول إنه يعني ما تقول لنا إبراهيم أبدا.
3: بالضبط.
2: كويس. وثاني في شنو ظهر
1: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف إنه زول عادي يعني في المجتمع يعني. هنا يسوع جاء إن كان إنسان يعني.
2: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الإنسان. في المقطع الثاني يوحنا طبعا ده مؤكد. صح. لما شاف يسوع جاي من هناك.
0: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سارة قدمي
1: سارة قدامي
0: قدامي. وهنا برضو الرجل
3: رجل. بيظهر هنا
2: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح. صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
1: قدامي.
2: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمر بيها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
0: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
2: ظهر هنا يعني.
0: ظهر هنا أيوه. وده أنا ممكن أقول
2: في المعمودية ظهر.
1: أكمل كلام أرباب أنه يعني الله قام رسم لنا طريقة أنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح احنا احنا احنا احنا نتعمد عشان نتوب. العمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
0: تمام.
3: والطريقة جابها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي

0: جهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني, ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال, لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة,
1: إنسان بسيط جدا.
0: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان, يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة, لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل, لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
2: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعب خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد الزهر عليه والزهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال له أنا أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك, لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا ما نتحقق الرسالة بتاعه وصل.
1: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت. الله قال كلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح. دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس, لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضع كلها كيف
3: يعني ما في صدفة هنا.
2: أيوة بالضبط.
1: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر السالوس تاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وزا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
3: أكيد أي.
1: لكن هو كان قال وزا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
3: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا دي
1: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
3: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
0: بالضبط.
3: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان. يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لا في كل محل يقول له زول يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
0: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بنشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح. يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعب إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللي لعبه يوحنا المعمدان ببساطة توضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
1: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلًا شخصيته كانت الشخصية ما يش عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وعلى غير كده جو منه جو الناس الفريسين ورجال الدين
3: بس الدين زاد
0: مناقدين
1: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين لكن يوحنا عليهم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح أنتوا ما أرجع تسووه ما صح أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبيهم عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية
2: وانا داير ازيد برضو يوحنا لانه كان يعني انسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لانه يعني حتى يقول انا ما اعرف انا لم اكن اعرف ولكن الذي ارسلني يعني هو كان بيقول بالطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بالطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس
0: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكثر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها
1: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه ويخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
0: يفتخر
1: في جاء المسيح وعائل المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك أنا محتاج إنك تعمدني تواضع بصورة غير عادية المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا المعمدان والناس كلها هايصه وجاي طواوا
0: يفتش
1: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده اجي اقول له يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك يعني تواضع يعني كان شخص
2: يعني صح يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
1: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي إحنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي إحنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص؟
3: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام أنت قلته يعني الدرس بيعلمنا إنه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا. يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا هو.
0: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس التانية
2: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه ثالوث تمت هنا
1: وضحت
2: الآب والروح المقدس والابن
1: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسيت هتقوله، ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله، يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظرة المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وتواضع. تمام جدا، القاعدة حلوة والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمة الليلة. جهز لنا منه ترنيمة
0: الليلة، ندي فرصة لصابر.
1: البرلوم خلاص بقى زول سينير، بقى زول أساسي،
3: تعصرت عليه شديد، لا مشكلة،
2: يجيب لنا ترنيمة جميلة كده
3: كويس، نديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر ابطاط شديد،
0: ابطاط يا شباب. لا بعدين حنعملك سينير، خلاص بطلنا كبوت.
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض. زي ما شفتوا دراسة ممتعة، ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة. أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تاني به، في القاعة، في أي مكان نحن فيه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا. وبعد ذلك
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا. نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين, آمين. آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: اوكي
0: نحصل على السلامة. يلا نتقابل.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص. فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيكولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيكولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيكولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض، فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم: ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا، أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بيكم احبائي، سعيد جدا اني اكون معاكم النهارده على الهواء مباشره من استديوهات راديو سما. يوم جديد وحلقه جديده بنعمه الرب مميزه من برنامجنا يا سامع الصلاه. كتاب مقدس بيعلمنا عن الرب انه بيسمع الصلاه، ولانه سامع الصلاه فاحنا بنصلي، ولانه بيسمع الصلاه فاحنا واثقين فيه وبنيجي نحط كل احتياجاتنا وكل مشاكلنا وبنرميها عند الرب، بنلقيها عند الرب اللي قال كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. أشكر رب قوي قوي لأجل وجودنا مع بعض، ومصدق النهاردة أن ربنا عنده الكتير لينا، مصدق النهاردة أن الرب على قلبه أمور عظيمة، رب عاوز يتكلم لينا، رب عاوز يباركنا، ربنا عاوز يشجعك مهما كان حالك، مهما كانت ظروفك، مهما كانت أتعابك، الرب عنده مقاصد عظيمة جدا لحياتك. النهاردة لقاء جديد، عايز أرحب بكل الناس اللي موجودة معنا اللي بتتابعنا دلوقتي على صفحة الراديو، أهلا بيكم، أهلا وسهلا بحضراتكم. كمان عايز أرحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال إذاعة صوت الأمل، أهلا وسهلا بكل حبيبنا اللي بتابعونا من خلال إذاعة صوت الأمل، وعايز أشكر أحبائي اللي بيخدموا في إذاعة صوت الأمل، رب يبارككم ويستخدمكم. كمان عايز أرحب بكل الناس اللي بتتابعنا وهتتابعنا على أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بحضراتكم. ونفسي أقول لك لو أنت يعني عايز تنزل حاجة مفيدة على موبايلك، تشجع ونزل تطبيق راديو سما. الابليكيشن أكتر من رائع، في كل برامج راديو سما، في برامج كتيرة قوي بتتكلم في مواضيع مختلفة قوي بيقدموها زمايل غاليين على قلبي جدا جدا بيحبوا ربنا، برامج هتساعدك، هتبني حياتك، هتزقك في سكة تبعية المسيح. الابليكيشن متاح للنظامين الاندرويد وكمان الاي او اس، شجعك انك تعمل كده وتكون بتحمل الابليكيشن. زي ما قلنا لانه الرب تقال عنه: يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر، فاحنا هنصلي. احنا بنصلي، برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، فاحنا بنيجي وبنصلي. عشان كده عندنا طلبات صلاة النهاردة، لو عندك طلبة صلاة كمان تقدر تبعت لنا على صفحة الراديو، هنكون بنصلي علشانك وهنكون بنصلي من اجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة، لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا علشان هنكون بنصلي علشانك. الحقيقة كمان عايز اقول انه النهاردة احنا بقالنا وقت بنصلي من اجل بلد من البلدان، كل حلقة بنصلي، النهاردة هنصلي من اجل دولة النيجر. فلو انت من النيجر اهلا وسهلا بيك، لو انت تعرف حد عايش في النيجر فنهاردة هنصلي من اجل الشعب النيجر الغالي، ونصلي من اجل الدولة دي. كمان هنصلي النهاردة من اجل رجال الاعمال، هنصلي من اجل رجال الاعمال، كل اسبوع بنصلي من اجل فئة معينة من الناس، صلينا مرات للمحامين، للاطباء، لكذا كذا، النهاردة هنصلي من اجل رجال الاعمال. عشان كده لو انت عندك بيزنس ايا كان، مش شرط انك تكون من كبار رجال الاعمال، لكن احنا حابين نصلي علشانك ان الرب يخليك نور، يخليك شهادة حقيقية عن عمله وعن صنيعه في مجال البيزنس. فربنا مش اوجدك علشان بس تكون بتعمل فلوس، لكن الرب اوجدك علشان تكون سبب بركة للناس، سبب بركة للبيزنس، وتكون كمان بتصلي من اجل البيزنس وبتعلن عن الهك وبتمجد الرب من خلال الشغل بتاعك. النهاردة انا متوقع انه يعني الرب يدينا وقت غير عادي. النهاردة عنوان حلقتنا: حزن يتحول لفرح. الجملة تبدو غريبة، يعني حزن يتحول لفرح، وهل ممكن حزن يتحول لفرح؟ هو ممكن الأحزان تتشقلب؟ الحقيقة ممكن الأحزان تتبدل وتتغير وتتحول لأفراح، بس لما يكون الرب في المشهد. لكن بعيد عن ربنا كل حاجة مليانة بالكآبة، والحياة مليانة بالسواد، لكن يوم ما تيجي للرب وتتمتع بيه وتتقابل معاه، أؤكد ليك أن حزنك ينفع يتحول لفرح. هل في أمور لازم، خلي بالك من الكلمة دي، لازم نكتاس فيها ممكن تكون بتضغطنا؟ هل ممكن يكون في أمور ضروري وما ينفعش، ويعني لابد أن أنت تعدي فيها وتكون الأمور دي بتحزنك، لكن الرب يعرف يطلعك منها باختبار جديد؟ الحقيقة هو ده اللي هنتكلم فيه النهاردة. لكن نفسي في البداية أني أشجع كل حد، تعالوا
نصلي في اللحظات دي. تعالي نطلب ربنا، تعالوا النهاردة نتشجع ونرفع عينينا على يسوع، تعالوا نطلب بركة الرب على الحلقة. يا رب من كل قلب بنشكرك لأنك صالح جدا، بنشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب بنيجي النهاردة بنباركك، بنيجي النهاردة بنعليك يا رب، النهاردة بنيجي وإحنا مصدقين فيك يا رب، بنيجي نستودع الحلقة بنيدك يا رب. أشكرك لأنه النهاردة تدينا وقت غالي، وقت مبارك جدا فيه تتكلم لينا وتعلمنا يا رب. ساعدنا نصلي، ساعدنا نطلبك يا رب. يا رب من فضلك ارفع عينينا عليك وسط تحديات العالم، وسط الظروف اللي بنكتاس فيها يا رب، ساعدنا نكون بصين ليك يا رب. انا بصلي النهاردة لناس بتسمعنا يا رب عندها احزان كتير، انا بصلي النهاردة انك تتقابل معانا في احزاننا، وباسم الرب يسوع المسيح تتحول الاحزان الى افراح يا رب. اؤمن تماما النهاردة انه حضورك يجي يا رب، حضورك يجي يفرح القلب. تعال النهاردة الناس عندها امتحانات ايمان وتجارب متنوعة يا رب، تيجي النهاردة تملانا بالافراح يا رب. أشكرك لأنك في المشهد، أنت ضابط الكل يا رب. يا رب النهاردة بنصلي من أجل كل حد بيسمعنا، بصلي أن كلمتك لا تقيد لكن كلمتك توصل للجميع. أؤمن بيك أنك هتباركنا النهاردة، تدينا وقت غير عادي في الحلقة باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سمعت واستجابت، لي كل المجد. آمين آمين آمين. خلونا نبتدي وقتنا بالتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، واحنا بنبتدي وقتنا النهاردة زي ما قلت قبل الترنيمة، ان النهاردة عنوان حلقتنا حزن يتحول الى فرح. هل ممكن انه ربنا يحول حزن لفرح؟ الإجابة نعم، لكن محتاجين نفكر اولا، يعني اول ابو يعني في البداية خالص، يا ترى الحزن اللي انا بتكلم عليه ده هو ايه؟ عايز أقرأ معاك جزء من كلمة الرب، شاهد جميل قوي في رسالة بطرس الأولى أصحاح واحد. بطرس الأولى أصحاح واحد، تعالوا كده نقرأ من عدد 5. بطرس الأولى 1:5. أشجعك الناس اللي بسمعنا، يعني هات كتابك المقدس وتعالوا نقرأ مع بعض لو أمكن الجزء ده. بطرس الأولى 1:5: أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح، الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. بيكتب الرسول بطرس الكلمات دي أو الرسالة كلها إلى ناس في الشتات، ناس عرفوا الرب لكنهم يعني متشتتين في حتت كتيرة في الأرض، وده صوت الرب ليا وليك وليكي. لو انت بتحب الرب، لو انت عايز تتبع ربنا من قلبك، لكنك حسنك متشتت، حسنك هنا وهنا وهنا، مش عارف تروح فين ولا تيجي منين، يمكن متشوشر، يمكن افكارك متكركبة، لكن عندي خبر كويس: ربنا بيحبك، الله بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك مهما كان الحالة ومهما كان الوضع. ممكن تكون بتفكر وتقول انا هعمل ايه في الامور دي، انا الوقت ده مضغوط، انا الوقت ده عندي معاناة في حياتي، انا الوقت ده عندي فترات صعبة جدا بتضغطني بتحاربني، مهما كان الحال مهما كان الوضع، ربنا عنده كلام شخصي جدا ليك في هذه الايام. مهما كانت الظروف قاسية، ربنا عاوز يتكلم لحياتك لانه بيحبك. الله عنده مقاصد صالحة جدا ليك وعاوز يتكلم ليك مهما كان الحال، مهما كانت الظروف ومهما كان الحزن. لانه زي ما قلنا انه محتاجين نعرف الحزن ده مصدره ايه. الكلمات اللي قرناها الرسول بطرس بيقول: انتم الذين بقوة الله محروسون. انت اول حقيقة بتقدمها لنا الآية دي انه انت محروس، محفوظ، انت محروس، الرب يحرسك. تقول لي بس انا حاسس انه انا مخبوط، انا حاسس ان انا الوقت ده كأن ما فيش، يعني كأنه حياتي مفتوحة كده على عدو الخير، يعني بيخبط فيا والظروف عمالة ترزع فيا. اقول لك يمكن يكون كده، يمكن تكون بتفكر بالشكل ده، لكن الحقيقة كلمة الله بتقول انه الله حرسني. انتم الذين بقوة الله محروسون. انت محروس مش بقوة من البشر، انت محروس بقوة من الله، بقوة الله محروسون، في قوة إلهية بتحرسك. عشان كده عايز أصلي معاك النهاردة، عايز شجعك من كل قلبي، يقول باسم يسوع تتفتح عينك النهاردة على انه في قوة إلهية من السماء لحراستك وعنايتك. ربي يعتبر

يعني بيك مهما كان الحال، مهما كانت الظروف، مهما كان الوضع، ربنا عنده معونة خاصة جدا ليك، ربنا عنده نعمة خاصة جدا ليك، رب عنده حماية، عنده حراسة. انت مش متروك للظروف، انت مش متروكة للظروف، انت مش متساب كده عشان اي حاجة تحصل في اي وقت. الظروف تخبط فيك، الناس تخبط فيك، المدير يخبط فيك، الدنيا تشيل وتهبط فيك، الحياة مش انت يعني، مصيرك مش في ايدين الاحداث ولا الناس، لكن مصيرك في ايدين الرب، رب الهك، الرب القدير قوي قوي، الرب القادر على كل شيء. انت في يد القدير، انت في ايدين الرب القادر على كل شيء. عشان كده عايز اشجعك من قلبي النهاردة انه وانت بتكتاز في ضيقات او احزان، اول حقيقة النهاردة عايزين نحطها قدامنا انه الرب بيحرسنا. لكن يقول الكتاب انه انتم الذين بقوة الله محرسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. حلوة الحتة دي، يعني محتاجين نقف عندها لحظة. خليني أقرأ لك الكلمات دي من ترجمة تانية، بتقول كده: فإنكم محفوظون بقدرة الله العاملة من خلال إيمانكم إلى أن تفوزوا بالخلاص النهائي المعد لكم الذي سوف يتجلى في الزمان الأخير. ايه ده؟ ده ربنا بيتكلم ليك النهاردة يلي محبط يلي مضغوط. رب بيقول كده انه انت رب بيحرسك بقوة الله العاملة فيك من خلال ايمانك. ايمانك المفتاح هو الايمان. الإيمان يعني التصديق، أنا مصدق في أنه الرب عنده قوة لحياتي، أنا مصدق في أنه إيد الرب بتحفظني، أنا مصدق بأنه إيد الرب بتحرسني، أنا مصدق أنه إيد الرب علي بالبركة، أنا مصدق. عندي إيمان. إيمان ببساطة يعني تصديق. عبرانيين 11 والعدد الأول بيقول كده: وأما الإيمان فهو الثقة، برافو، الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أنا مصدق مع أني مش شايف، أنا مصدق مع أن الظروف كلها بتقول عكس اللي أنا مصدقه، أنا مصدق في صلاح إلهي مع أن الظروف كلها بتقول عكس كده، أنا مصدق في أنه قدرة الله تعمل في حياتي أمور غير عادية مع أنه الظروف كلها بتقول حاجات عكس اللي أنا مصدقه. أنا مصدق في أنه الله يستطيع أن ينجيني مع أنه الواقع بيقول أنه أنا بنسحق. يقولي إيه اللي حاصل ده؟ أقولك ده ده ده إيمان الرب حطه جواك عشان تصدق فيه. الإيمان ده هو المفتاح اللي بتصدق فيه إنه قدرة الله تحفظك. أنتم الذين بقوة الله محرسون بإيمان، وهذا الإيمان موجود في حياتك. يقول كده: بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير من خلال إيمانكم إلى أن تفوزوا بالخلاص النهائي المعد لكم الذي سوف يتجلى في الزمان الأخير. هذا الإيمان يقود حياتي إلى أني أتشجع بالرب، أثق في الرب، إلى أن يستعلن الخلاص النهائي في الزمان الأخير. يعني إيه الخلاص النهائي؟ يعني إذا أنت، أنا بكلمك النهاردة، لو أنت ليك علاقة حقيقية بالمسيح، لو أنت ابن حقيقي للمسيح، تقول لي يعني إيه حقيقي؟ يعني اتغسلت بدم يسوع، يعني وثقت في إلهك، يعني وضعت ثقتك في المسيح من جهة مصيرك الأبدي، يعني صدقت فإنه الرب ينقذك من الجحيم الأبدي بعمل نعمته، لأنه بيحبك، لأنه سفك دمه ليك على عود الصليب. هذا اليقين وهذه الثقة تخليك النهاردة عينك تتفتح على أنه الإيمان ده هو كأنه الرب يعني أنقذك من جحيم، لكن في جزء لسه في حياتك يعني هيخلص. تقول لي يعني إيه الكلام الصعب ده؟ الكتاب بيتكلم عن الخلاص في ثلاث أزمنة أو في ثلاث مراحل: الخلاص في الماضي، والخلاص في الحاضر، والخلاص في المستقبل. عايز أقولها لك مرة تانية. الكتاب بيتكلم على الخلاص في ثلاث أزمنة: الخلاص في الماضي، الخلاص في الحاضر، والخلاص في المستقبل. الخلاص في الماضي بنسميه التبرير.
خلاص في الحاضر بنسميه التقديس، والخلاص في المستقبل بنسميه التمجيد. الخلاص في الماضي اللي هو التبرير، يقول الكتاب بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، تبررت بالإيمان، اتبررت، غسلني الرب، وضع بره في حسابي، ده خلاص أبدي، غير مقامي. ده الخلاص في الماضي، ده عمل الله اللي حصل في حياتي اللي هو اسمه التبرير. لكني في الحاضر بخلص كل يوم، أو ما يسمى التقديس. التقديس أنا بتقدس كل يوم، أنا اتخلصت، أنا اتغسلت بالدم، أنا اسمي اتكتب في سفر الحياة. لكني في كل يوم أنا بجاهد ضد الخطية، بيقدسني الرب يوم ورا التاني علشان أكون مشابه لصورة ابنه. المرحلة الثالثة من الخلاص اللي هتحصل في المستقبل لما يجي المسيح وياخدني، بنسميها التمجيد. يقول الكتاب الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ده ليكون على صورة جسد مجده. فهتتخلص من الجسد تماما، الجسد هيكون في التراب، لكن هتلبس جسد ممجد تعيش به مع المسيح إلى الأبد في السماء. ده ببساطة مفهوم الخلاص في ثلاث مراحل، في ثلاث أزمنة: الخلاص في الماضي، الخلاص في الحاضر، والخلاص في المستقبل. اللي بيحصل انه بطرس هنا بيتكلم وبيقول كده الخلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير، بيتكلم على اخر مرحلة في الخلاص اللي هي خلاص الجسد، او بيسميها كتاب فداء اجسادنا، متوقعين التبني فداء اجسادنا. فايه اللي بيحصل ده؟ انا هنال الخلاص، اني اتخلص في الاخر من جسد الخطية. فالحقيقة إذا كان التبرير هو خلاص من عقوبة الخطية، اتنقلت من الجحيم للسماء، فالتقديس هو الخلاص اليومي من سلطة الخطية، بينما التمجيد هو الخلاص النهائي من جسد الخطية أو من وجود الخطية. الخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. هذا الخلاص يقول الكتاب الذي به، بهذا الخلاص تبتهجون. لاحظ قوي الكلمة دي، تبتهجون، مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. يبدو انه يعني حاجتين عكس بعض، تبتهجون مع انكم ان كان يجب تحزنون. لاحظ الكلمتين دول، تبتهجون وتحزنون، يعني اتمنى لو حد في الكومنتات يكتبها لنا كده، تبتهجون وتحزنون، الاتنين يبدو ان هما ضد بعض او عكس بعض، الابتهاج والحزن. يقول بطرس الذي به تبتهجون، دي عايدة على الخلاص، فأنا ببتهج لأنه رب سيخلصني تماما في اليوم اللي هيجي فيه، خلصني حتى من جسد المادي، الجسد المتعب ده. فأنا ده بفرح لأنه عيني على الأبدية، أنا بفكر في الرب اللي جاي في يوم الأيام، بفكر في أنه حياتي هنا هي مرحلة مؤقتة. وكلمة في سرك، اوعى تعيش وانت متخيل أنه مصيرك هنا وحياتك هنا هي كل حاجة، ده جزء صغير قوي، لكن الأبدية هي كل شيء. فمهما كان الوقت، مهما كان الضيق، مهما كان صعوبة الوقت هنا أو العكس، أو مهما كان راحة الحياة بالنسبة لك، قد تكون مرتاح، مهما كان الوقت ومهما كان الحالة، الحقيقة اللي انت فيه هنا ده هو مؤقت، بينما الأبدية هي الحقيقة، هي هعيش مع المسيح للأبد للأبد للأبد. فعيني على الأبدية، أنا ببتهج لأنه الخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، أنا ببتهج لأنه في كل مرة بفكر في الأبدية أنا بقول له أشكرك يا رب، لأنه النهاردة وبكرة ومبارح الحياة الأرضية، الحياة الزمنية اللي نعيشها مهما كان اللي فيها، هي مش كل حاجة، لكن أنت دعيني لنوع من الحياة اسمه الحياة الأبدية، أنا هكمل معاك حياتي للأبد في السماء. فعايزك كده لو أنت ابن حقيقي للرب، لو أنت بنت حقيقي للرب، قول له أشكرك، قول له أشكرك. لو عايز شجعك انك تعمل حاجة النهاردة، عايز شجعك انك تشكر رب بصوت عالي، يعني اشكر، بقول له رب اشكرك لاني ابنك، اشكرك لاني اتغسلت بدمك، اشكرك لاني بنتك مغسولة بالدم، قول له اعظمك يا رب. اكتب، اشجعك تعالوا نعمل حاجة، لو تحب تعمل كده اكتب كومنت دلوقتي على اللايف وقول انا بشكر رب اني ابن حقيقي للمسيح. لو انت مغسول بالدم بجد، ايه رأيكم تعالوا نعمل كده، لو انت ابن حقيقي للرب
لو انت بنت حقيقية للرب اكتب كومنت كده وقول انا بشكر رب لاني ابن حقيقي للمسيح. اكتب كده قدام نفسك وقدام عدو الخير وقدام الرب قول اشكر الله اني ابن حقيقي للمسيح. ولو انت بنت حقيقية للمسيح اتقابلتي مع الرب اكتبي كده قولي اشكر الرب اني بنت حقيقية للمسيح. خلينا نتكلم بإيمان، خلينا نعلن بإيمان، نعلن ان احنا اولاد حقيقيين للرب. بطرس يقول الخلاص ده أنا ببتهج بيه مع أنكم الآن، لكن دلوقتي بقى إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. وهنا نقف لحظة، بطرس بيقول إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. إن كان يجب يعني من الضروري. خليني أقرأها لك من ترجمة تانية، وهذا يدعوكم إلى الابتهاج مع أنه لابد لكم من الحزن فترة قصيرة تحت وطأة التجارب المتنوعة. يعني في حاجة اسمها الحزن، في حاجة اسمها الحزن. لسه رب بتقول لنا أنه أنا أبتهج بالخلاص لكن مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. في دلوقتي وقت اسمه أنه يجب أن أحزن بتجارب متنوعة. وهنا نحتاج نقف لحظة، ايه مصدر الحزن ده؟ ايه الهدف من الحزن ده؟ ليه ربنا بيقول انه انا يجب اني احزن؟ ليه يجب؟ يعني ليه يجب اني احزن؟ لماذا يجب ان احزن؟ مين مصدر الحزن؟ ايه غاية الحزن ده؟ هل يا ترى الحزن ده ليه اي هدف؟ مين اللي ورا الحزن ده؟ هل انا؟ هل أخطائي؟ ليه الحزن؟ وهل الحزن ده ليه غرض؟ الحقيقة التلات أسئلة دول هنجاوب عليهم بس بعد الفاصل. تعال نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات الجاية دي ونرجع تاني نكمل كلام.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن حزن يتحول الى فرح. شفنا قبل الفاصل ازاي انه رسول بطرس بيقول كده: انتم الذين بقوة الله محرصون بايمان لخلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير الذي به، عرفنا انه الذي به دي عايدة على الخلاص، الذي به تبتهجون، مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. وكان عندنا شوية اسئلة، ليه الحزن؟ ايه مصدره؟ وليه؟ ايه الغرض من هذا الحزن؟ الحقيقة علشان نفهم اكتر الحتة دي احنا محتاجين نبص في العدد اللي بعده. بيقول في عدد 7، لو انت الناس اللي فاتحه كتابها المقدس في عدد 7 من بطرس الاولى 1، يلا افتح معايا كتابك كده. انا مبسوط انه في احباء موجودين وبيكتبوا لنا كومنتات ومتفاعلين، وبشكر رب جدا لاجلكم، يعني بشكر رب قوي قوي. يعني خليني على السريع كده، يعني مع حفظ الالقاب للجميع، الاخت ميرفت، يونانيا ميرفت، انا بشكر رب قوي لاجلك ميرفت معانا على الهوا. طانت كاميليا، شكرا جدا لحضرتك. في ناس متفاعلين كده وموجودين، الحقيقة بحس ان انا قاعد وسط عيلتي، بشكر رب قوي قوي من اجلكم. فيلا كل احباب كده افتح كده معايا كتابك المقدس بطرس اولى 1:7، يكمل ويقول كده: لكي تكون تزكية ايمانكم وهي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. بطرس بيتكلم مع انه في ابتهاج بسبب الخلاص النهائي اللي رب هيخلصني من جسد الخطية او من وجود الخطية اصلا، وهكمل مع المسيح في السماء، لكن بيقول مع انكم الان دلوقتي في الفترة دي في الحياة دي ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. وهنا محتاجين نعرف ايه هي التجارب المتنوعة. هنا التجارب هي تيستس، امتحانات، مش تمتيشن، من مش اغراءات او اغواءات. في فرق كبير جدا بين امتحان واغواء. الرسول يعقوب بيقول عن الرب انه الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد. الله غير مجرب بالشرور، يعني فيه الشر، والله مش بيجرب حد بالشر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الله مش بيحط ليك تجربة بهدف إسقاطك في الخطية ويقولك ده أنا بجربك. ده مش ربنا. ربنا مش بيجرب ناس ويوقعها في الخطية، ده مش إلهي، ده مش اللي الكتاب المقدس بيعلمهوني. لكن اللي بيوقع في الخطية ويحط الإغراءات دي هو عدو الخير، لكن الله بيمتحن إيماني. فهذه الفترات يقول كده إنه إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، يعني أوقات ممكن يتم امتحان إيمانك. تاني، أوقات يتم امتحان إيمانك. أنا بحب الرب، يقول لك تعالى تعالى نشوف أنت المحبة دي بجد ولا لا. أنا مصدق فيك، طب حلو، تعالى أنت هتصدق فيا لو شفت أن الواقع صعب. أنا وأنا وأنا، حلو خالص، تعالى نجرب عملي، تعالى نشوف الامتحان هيقول إيه. في مرة من المرات يجي الرب في تكوين 22 ويقول الكتاب: وكان بعد هذه الأمور أن الرب امتحن إبراهيم. الرب جه لإبراهيم بامتحان، امتحان مكون من سؤال واحد، السؤال صعب جدا، سؤال واحد، سؤال إجباري وسؤال صعب: خد ابنك وحيدك اللي بتحبه إسحاق وقدموا لي محرقة على أحد الجبال التي أقول لك. يا رب أنت عارف أن ده اللي بيحبه إبراهيم، أنت عارف أن ده كل حاجة بالنسبة لإبراهيم. بس عايز أشوف إبراهيم، يعني أنا غالي عليه ولا لا. يا رب ما هو يعني ده صدقك ومشي معاك. قال بس أنا عايز أرقي إبراهيم، عايز أرتقي بإيمانه، عايز يعني أمتحنه وأشوفه وصل لغاية فين. طب هتعمل إيه؟ قال هاجي في الحتة دي، في الحتة اللي بيحبها دي، عند الولد ده، وهمتحن إبراهيم. تعرفين الكتاب المقدس يقول إيه بعد الآية اللي لسه قريها مع حضرتكم في تكوين 22؟ يقول الكتاب: فبكر إبراهيم، قام إبراهيم من النجمة زي ما بنقول في مصر كده، قام بدري جدا، بكر وخد إسحاق وطلع وأطاع الرب لولا أن الرب أنقذ إسحاق. إيه ده؟ ده نجح في الامتحان. امتحانات الله هي امتحانات بهدف تزكية الإيمان. عشان كده بيقول: إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. إيه اللي عايز يعمله الرب؟ إيه هدف الله من الأحزان، من التجارب اللي ممكن المؤمن يكتاس فيها؟ تزكية الإيمان، تنقية الإيمان، اختبار الإيمان، صلابة الإيمان، جودة الإيمان. في الشركات، أي شركة ما تيجي تعمل منتج بتختبره قبل ما تقدمه للمستهلك. فلو في شركة بتعمل موبايلات، تعمل ساعات، تعمل تلاجات، تعمل أي حاجة، تعمل أغذية، أيا كان المنتج، لازم المنتج ده يختبر في معايير للجودة، لازم تكون مطابقة وإلا ما ينفعش. فتخيل معايا أنه في شركة عاملة منتج بتقول المنتج ده بيستحمل، المنتج ده صلب، المنتج ده مثلا ضد الكسر مثلا يعني. فعشان تقول الشركة أن المنتج ده جيد قوي كده، لازم تكون امتحنته، لازم تكون جربته. وعندي خبر كويس: إلهك علشان يقدمك ويقدمني ويقدمك للعالم، علشان يقول أيوة ده ابني، أيوة دي بنتي، علشان يقدمنا للعالم كنماذج لرجال وسيدات ممتلئين بالإيمان، ممتلئين بالثقة في الرب، سفراء عن المسيح زي ما بيقول الكتاب، عايشين للرب بكل أمانة. لما يحب الرب يقدمنا بهذا الشكل، عارف يعمل إيه؟ لازم يمتحننا، لازم يختبر إيماننا، لازم تتم تزكية إيماننا عشان يقدمنا للعالم، يقول أيوة دي بنتي، دي تثق، دي أنا بثق فيها، دي أنا امتحنتها ونجحت في الامتحان. أيوة ده ابني، أنا امتحنته ونجح في الامتحان. تقولي بس صعب الامتحان، اقولك متخافش، وانت في وقت الامتحان انت برضو في حضنه. هو الله مش هدف الامتحان انه يكسرك اطلاقا، ليس هدف الامتحان انه يذلك اطلاقا، هدف الامتحان انه يثبت للعالم انك تستحق وبجدارة انك تكون صورة المسيح في الارض. ربنا عاوز مؤمنين أبطال واقفين قدامه. رب عاوز يطلع للعالم ناس حقيقية بتعيش وسط الناس عادي جدا، منهم واحد تاجر، واحد محامي، واحد دكتور، واحد مهندس، واحد فاتح، أيا كان شغلتك، واحدة ربة منزل، أيا كانت وظيفتك. بس عاوز يقول إن الناس دي ولادي، أنا جربتهم، أنا امتحنتهم، ودول كفاءة، مش بزواتهم لكن كفائتهم جاية من أنهم وضعوا ثقتهم فيا، يقول الرب. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ يا رب أنت عاوز تبين للعالم النوعية دي من المؤمنين. طب دول ما ينفعوش كده بالحب يعني تمشي الدنيا؟ لا لا، ده لازم يختبر الإيمان، لازم يمتحن الإيمان، لازم يكون الإيمان يعني باين جدا و يعني ظاهر جدا جدا جدا. لازم يكون الإيمان باين قوي قوي قوي إنه هو تم اختباره، وإنه الشخص ده امتحن وأثبت نجاح في الامتحان. فتجارب متنوعة ليست إغراءات، ليست إغواءات، لكنها امتحانات إيمان. عشان كده لو انت النهاردة في وقت انت يعني بتكتاس فيه في امتحان ايمان، ممكن تكون مش عارف ليه الرب بيجيزك في هذا الامتحان، اسمع، لأجل تزكية ايمانك، لأجل تزكية ايمانك. يا رب انا بشكرك او يا رب لأجل الفترات اللي فيها يا رب، ان كان يجب نحزن يسيرا بتجارب متنوعة يا رب عايز أصلي لأجل كل حد النهاردة بيجتاز في تجارب متنوعة. يا رب عايز أصلي لأجل كل حد النهاردة بيجتاز في تجربة في امتحان إيمان. يا رب أنا بصدق النهاردة أنك تدينا معونة يا رب, معونة من السماء لكل حد النهاردة بيجتاز في امتحان إيمان. يا رب يا رب بصلي النهاردة وبصدق لكل حد بيسمعنا, كل حد دلوقتي هو في تجربة إلهية, هو في امتحان يا رب لأجل تزكية الإيمان. أنا بصلي يا رب من أجل صلابة, يا رب يا رب ادينا صلابة, ادينا نصدق, ادينا نثق فيك يا رب. ادينا النهاردة نجتاز امتحانات الإيمان دي بنجاح وتفوق, مع أننا أواني خزفية يا رب وانت عارف خزفية الإناء, لكنك تعلم جيدا أيضا أنك عايز ترقينا يا رب. انت واخد بالك وعندك هدف, لكن كمان عارف أن احنا خزف يا رب. عشان كده أنا بصلي سندة خاصة لكل حد فينا يا رب, نعمة خاصة لكل حد فينا النهاردة يا رب, نعمة لكل أخ وأخت, لكل شاب وشاب, لكل رجل وسيدة دلوقتي بيسمعونا. أنا بصلي من أجل سندة إلهية, بصلي من أجل نعمة خاصة جدا دلوقتي يا رب, نعمة خاصة جدا ومعونة خاصة جدا في وقت الامتحان يا رب. ادينا النهاردة في وقت الامتحان نثق فيك, ادينا النهاردة في وقت الامتحان نتكل عليك يا رب. لا تسمح انه ايماننا يكون هش, لكن ادينا نعمة يا رب, ادينا نعمة يا رب, اسندنا يا رب, اسندنا يا رب, اسندنا بمعونة, اسندنا بسندة إلهية يا رب. من فضلك تعالى, تعالى النهاردة, تعالى بنعمة غير عادية يا رب, تعالى بنعمة غير عادية يا رب. أرجوك تعالى النهاردة بسندة, تعالى النهاردة بمعونة يا رب. وسط التجارب المتنوعة أنا بصلي تكون تزكية إيماننا, امتحان إيماننا يا رب. من فضلك أعنا يا ابن الله الحي, أعنا من فضلك, أعنا في هذه اللحظات, كمل معنا بكل الخير. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. هفكركم النهاردة أن احنا هنصلي من أجل دولة النيجر, كمان هنصلي من أجل رجال الأعمال, فاستعد علشان هنصلي ونحط الأمور دي قدام رب. هنكمل كلامنا, لكن تعالوا نطلع لفاصل صغير نسمع التريمة دي ونرجع تاني نكمل كلامنا.
2: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: الله بيحبك وبيحب الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب مرة تانية رجعنا مع بعض وما زلنا مكملين كلامنا. هللويا. لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. أتاري الرب عاوز يعمل حاجة، أتاري الرب عاوز تزكية إيماننا أو امتحان إيماننا أو اختبار إيماننا. هي أثمن من الذهب الفاني. ايه علاقة الذهب الفاني؟ ايه الذهب الفاني ده؟ الذهب المعدن الذهب. يقول الكتاب مع انه الذهب الفاني ده يسميه كتاب الفاني لانه كل حاجة هتفنى. الذهب الفاني ده يمتحن بالنار. لو انت بتسأل اي حد من الناس بتشتغل في الذهب، الذهب بيسيحوه في ادوات خاصة كده ويحطوه يعرضوه لحرارة شديدة فينصهر الذهب. ولما يسيح الذهب يبدأ الصائغ، يعني الصهر بتاع المعدن ده بينقي المعدن جدا، ينقي المعدن جدا ويبدأ الصائغ يشيل الشوائب. أتاري عملية إدخال المعدن في النار توجد لأجل أو تتم لأجل أنه الذهب يتنقى. فإذا كان الذهب بيسميه كتاب الفاني بيتنقى بالنار، فبيقول كده أنه تزكية إيمانكم يعني اختبار إيمانكم زي الذهب الفاني. بتعرض الذهب للنار، وأوقات المؤمن الحقيقي يتعرض لنار، بس نار يعني مش حرب لكن نار إلهية. هي أثمن تزكية إيمانكم لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. يا رب، يعني انت مرات تعديني وسط أزمة، مرات تعديني وسط ضيقة علشان تقولي انه انا بمتحن ايمانك. هو ما ينفعش ايماني يعدي كده وخلاص. لا لا، ده اذا كان الذهب الفاني، الذهب الفاني بيمتحن. اذا كان الذهب الفاني بيعدي في النار عشان يتم اختباره ويكون جيد، يكون ذهب عيار مش عارف كام، ذهب بجودة عالية. وإلا لو ما تعرضش للنار والدرجات الحرارة العالية دي، عارف إيه اللي يحصل؟ هيكون الذهب ده مليان بنسب من الشوائب والمعادن الأخرى، ومش هيبقى بقيمته الحقيقية، مش هيبقى بقيمة الذهب اللي احنا نعرفها. يا هو عشان الذهب يبقى قيم كده وبدون شوائب لازم ينصهر، لازم يدخل النار. فتزكية إيماننا يقول الكتاب حقيقة هي أثمن من الذهب الفاني، هي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. وارد جدا أنه الرب يجي يقول لك اسمح لي أرقي إيمانك، اسمحي لي يا بنتي أختبر إيمانك، اسمحي لي أرتقي، عايز أرقيك، عايز أرقي حياتك، عايز أرقي إيمانك لمستوى جديد. هتعمل إيه يا رب؟ أنا هأجيزك في وجع، مش بهدف إنك تتألم، مش بهدف إني أنتقم منك، لكن يمكن تجتاز في حزن، تحزن يسيرا بتجارب متنوعة. كلمة يسيرا يعني لمدة قليلة. اسمح لي أدخلك وقت كده في فترات من الحزن. ليه يا رب كده؟ ليه ما كنا كويسين؟ ليه ما الحياة ما يعني ماشية كويسة؟ ما في، ما الدنيا يعني كلها حزن وكآبة. قال بس حزن العالم حاجة، لكن وانت بتحزن بامتحان بتجارب متنوعة دي، في امتحانات إلهية حتى في أصعب الأوقات، أنا في إيديه، أنا في حضنه، أنا في إيده، أنا بيتم امتحاني وأنا في حضنه. فلو أنت النهاردة متألمة تقولي لي رب الامتحان صعب قوي يا رب، الامتحان كان قاسي علي قوي، الامتحان كان صعب علي قوي، أنا مقدر، يمكن مش عارف أوصف لحضرتك قد إيه تقديري، لكن الحقيقة إلهك يا قديسة، إلهك يا اللي بتسمعيني دلوقتي، إلهك شاعر بيكي، إلهك شاعر بيكي، إلهك عارف كويس إنه حجم الامتحان كان يبدو صعب لكن عنده نعمة، واللي انت مش فهماه دلوقتي انت وشريك حياتك انه ايمانكم بيعلى وايمانكم بيزيد، انه تزكية ايمانكم هي اثمن عند الرب من اي حاجة، انه يمتحن الرب ايمانكم وينقيكم فتكونوا اكتر لمعانا. تقول لي معقولة ده يكون تمنه الامتحان الصعب ده، امتحان القاسي ده؟ الإجابة الرب عنده قصد، هو حكيم جدا، هو كلي الحكمة، هو عارف شغله. أنا ما عنديش إجابة لكل الأسئلة، لكن كل اللي قادر أقوله إنه فاهم شغله كويس جدا، إنه عارف شغله كويس جدا. يا رب اسند بنتك اللي بتسمع دلوقتي، اسند ابنك اللي بيسمع دلوقتي، اسند اخواتي يا رب المتألمين اللي في امتحان، اسند يا رب اخواتي اللي عدى على الامتحان بتاعهم وقت قليل. انا بصلي من اجل نعمة خاصة جدا ليهم دلوقتي باسم الرب يسوع. سندة من الروح القدس ليكي ولشريك حياتك، سندة خاصة دلوقتي في اسم المسيح، امين. يكمل رسول بطرس ويقول كده: مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. أتاري يا رب أنت عايز كل ده يقود إلى المدح والمجد والكرامة ونكلل عند استعلان يسوع المسيح. عند مجيء الرب يسوع المسيح يمتحن الإيمان، وعند نجاحك تكلل وتكافأ. بس ده حزن، ده حزن يسير، يسير يعني قليل. تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، بس قصادها في مكافآت، قصادها في اختبارات. عايز أقرأ معاك آية جميلة في كلمة الرب، عايز أحط قدامك هذه الكلمات اللي يمكن لما نبدأ يعني نحطها كده قدامنا هتتفاجئ بأنه في حاجة يعني في حاجة مختلفة عن حاجة تماما. في رومية 8 وعدد 18، أتمنى أنك تفتح معايا رومية 8 وعدد 18، بيقول الكتاب هذه الكلمات: فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. إيه ده؟ إيه اللي بيقوله الرسول بولس ده؟ بيقول كده أنه ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. بولس بيقول في رومية 8 أنه في ألام في الزمان الحاضر، طبعا في ألام، في ضيقات، طبعا في ضيقات. بس بولس لما حب يحط الاثنين قدام بعض قال كده انه ألام الزمان الحاضر لا تقاس، يعني ما تتقارنش بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. ففي ألام بس في مجد، في ألام في الزمان الحاضر بس في مجد عتيد انه يستعلن فينا جاي. ايه ده؟ ده الرب، ده الرب اللي في حكمته اوقات يجيزك في وجع، اوقات يجيزنا في الم، اوقات نتعرض الى الام في الزمان الحاضر، بس هذه الالام لا تقارن بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. ما تتقارنش بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. عايز اقرا معاك مشهد تاني في كلمة الرب، افتح معايا الناس اللي معاها كتابها المقدس وسهل انها تفتح، يعني كورنثوس الثانية 4:17. كورنثوس، رسالة بولس الرسول الثانية لكورنثوس اصح 4:17، بولس بيقول كده: لان خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. عايز اقرا معاك مرة تانية: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. بولس بيقول للمؤمنين في كورنثوس أنه في ضيق في حياتنا، بس بيوصفه أو بيعمل مقارنة بين هذا الضيق وبين ما ينشئه في حياتنا من تقل مجد أبدي في السماء. زي ما بطرس كان بيتكلم كده انه يكون للمدح والكرامه عند استعلان يسوع المسيح. فبولس بيقول خفت ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. فبيقول انه في ضيق بس قصاده في مجد. هذا الضيق خفيف وهذا المجد ثقيل. هذا الضيق مؤقت لكن هذا المجد ابدي. يبقى ضيق خفيف ومؤقت قصاده مجد ثقيل وابدي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا رب الجمال ده؟ انت عارف تعملها ازاي كده؟ ازاي يا رب؟ ازاي ده؟ احنا بنشوف انه الضيق بيسحق الانسان. يقولك لا ده انا عارف كويس قوي، عارف كويس قوي، انا متابعك، انا واخد بالي منك. يلي بتقول انه الضيق صعب عليا، هذا الضيق خفيف ومؤقت بالمقارنة بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، بالمجد الثقيل والأبدي. يا رب مبارك اسمك، يا رب مبارك اسمك، يا رب مبارك اسمك، مبارك اسم الرب إلهنا. أحبائي اللي بيصنع أمور عظيمة، الرب اللي بيتمجد، الرب اللي واخد باله كويس جدا جدا، الرب اللي يمكن بالنسبة له أو يعني بالنسبة لنا احنا الدنيا شكلها صعبة، لكن هو واخد باله كويس خالص. متخافش متخافش. كمل معايا كده في عدد، بنرجع تاني لبطرس الأولى واحد في عدد 8، الذي أما بيتكلم على استعلان يسوع المسيح، الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به. أنا ما شفتش يسوع بالجسد لكني أؤمن به، فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يا رب تحول الحزن إلى فرح لا ينطق به ومجيد. إيه الجمال ده؟ مين يعرف يعمل الحالة دي أحبائي غير الرب؟ رسالة لكل حد فينا دلوقتي، لو انت بتكتاز في ضيقات، لو انت بتكتاز في تجارب متنوعة، في امتحانات إلهية، اعرف انه حزنك اليسير ده يتحول الى فرح لا ينطق به ومجيد. تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. انا عايز اقول لك انه بدايتها ابتهاج واخرها ابتهاج. بدايتها في عدد 8 الذي به تبتهجون، الخلاص اللي هيعلن في الزمان الأخير، مجيء الرب ابتهج بيه. بس عارف هتخلص بإيه بعد الرحلة ما تخلص؟ تبتهجون برضو بفرح لا ينطق به ومجيد. أولها ابتهاج وأخرها ابتهاج، بس في النص في ألام، في ضيقات، يسميها كتاب مقدس تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لكن ما تخافش أولها ابتهاج وأخرها ابتهاج. هو ضامن الرحلة، هو ضامن الرحلة. اللي قال كلمة عمره ما هيغيرها، اللي قال أنا معاك كل الأيام وإلى انقضاء الدهر عمره ما هيغيرها، اللي قال كده عمره ما هينسى الوعد. يا رب أشكرك لأنك ضامن الوعد، لأنك حافظ الوعد. يا رب عندي إيمان أنك تيجي دلوقتي تسند ناس كتيرة فينا يا رب، تيجي بنعمة غير عادية لكل حد مضغوط، لكل حد بيكتاز في امتحانات إيمان. تعال النهاردة بطبطبة وسندة. يا رب تيجي النهاردة بنعمة غير عادية، تيجي النهاردة بنعمة غير عادية، تيجي النهاردة يا رب ترفع عينينا على انه نبتهج بفرح لا ينطق به ومجيد. نبتهج بهذا الفرح يا رب، نثق في هذا الوضع يا رب، نبتهج بهذه الأحوال، نبتهج بفرح لا ينطق به ومجيد. مع انه المنطق يقول نحزن، لكن اشكرك لانه نفرح، اشكرك لانه نفرح، نفرح مهما كان الضيق ومهما كان الحزن يا رب. بصدق فانك موجود دلوقتي وبتوصل لناس كثيرة فينا يا رب، باسم المسيح يسوع اشكرك لانك بتسمع لينا وليك كل المجد. امين امين امين امين، هاللويا. هنصلي النهاردة زي ما قلنا من اجل النيجر، وكمان هنصلي من اجل رجال الاعمال. فخليكم معانا، نطلع الفاصل نسمع الكلمات اللي جايه دي، اللي قال الكلمة عمرها ما تكون وهم. هنطلع الفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة كمان وإحنا مكملين وقتنا ومكملين الوقت الغالي في البرنامج. أنا فرحان جدا جدا إن إحنا مع بعض، وبتشجع خالص بكل حد في حضراتكم. عايزين نصلي قبل، زي ما قلت قبل الفاصل، عندنا طلبات صلاة، وعايزين نصلي من أجل بلد غالي على قلوبنا، زي ما كل مرة بنصلي من أجل بلدان مختلفة، كل مرة بنصلي من أجل دولة في العالم. النهاردة هنصلي من أجل النيجر. النيجر هي بلد أفريقي، عايزين نصلي النهاردة من أجل النيجر. مش عارف كم حد ممكن يكون من النيجر معانا، أو لو أنت تعرف حد هناك، أو لو أنت بتعيش هناك، من فضلك منشن له الحلقة وقول له إحنا بنصلي لأجل بلدك دلوقتي. فيلا بينا كده نصلي من أجل النيجر، يلا بينا نصلي من أجل الدولة دي، نصلي من أجل رئيس النيجر، نصلي من أجل الاقتصاد، نصلي من أجل التعليم، نصلي من أجل أن الرب يحفظ البلد دي، نصلي من أجل علاقتها مع الدول اللي حواليها، نصلي من أجل أن النور يشرق في هذه الأمة. تعالوا نحط البلد دي قدام الرب. يا رب شكرا ليك لأنك بتسمع صلاتنا. يا رب احنا بنيجي النهاردة نصلي من أجل النيجر، يا رب بنيجي النهاردة نسلمك البلد دي، بنصرخ النهاردة قدامك من أجل رئيس البلاد. بنصلي يا رب أنك تدي لابنك حكمة، حكمة في قيادة هذا الشعب. يا رب بنصلي من أجله، من أجل معاونيه. يا رب بنصلي من أجل حكمة خاصة لابنك. يا رب بنصلي يا رب النهاردة من أجل رئيس الوزراء، بنصلي من أجل الوزراء. يا رب تعالى بنعمة غير عادية يا رب لكل صناع القرار في النيجر باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى بحكمة السماء ليهم، تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا تسندهم وترفعهم باسم يسوع. يا رب بصدق فيك النهاردة انك تيجي بمجد غير عادي يا رب على الارض دي. تعالى النهاردة بنصلي من اجل الامن في النيجر يا رب، بنصلي من اجل التعليم في النيجر يا رب. تعالى بنعمة، تعالى بنعمة. بنصلي من اجل كل اسر يا رب متألمة، بنصلي من اجل الشباب يا رب، الشباب في النيجر. بنصلي انك تيجي تزور الشباب يا رب، تعالى زور الاطفال، تعالى زور الكل يا رب. بين ايديك البلد دي انا بصدق النهاردة انك تشرق بنورك على النيجر وعلى هذا الشعب وعلى هذه الأمة. يا رب من فضلك بنصلي النهاردة أنك تتراءى في المشهد لهذه الأرض يا رب باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا. هنصلي دلوقتي هنصلي من أجل الطلبة رقم 2. هنصلي النهاردة هنصلي النهاردة من أجل رجال الأعمال. فلو أنت عندك بيزنس، لو أنت عندك شغل خاص، عايزين نصلي من أجلك. عايزين نصلي النهاردة زي ما في كل مرة في البرنامج بنصلي من أجل فئة معينة. صلينا قبل كده للأطباء، للمهندسين، للمحامين، لكل الفئات. عايزين نصلي النهاردة من أجل رجال الأعمال. عايزين نصلي من أجل كل حد كمان من ولاد الرب في البيزنس. لو أنت النهاردة صاحب عمل، لو أنت عندك بيزنس، عايز نصلي النهاردة لأجلك في البرنامج. عايزين نتحد مع بعض ونصلي ليك، وعايزين نذكرك أنه وجودك في البيزنس، أنت مش متفرغ للخدمة، لكن وجودك في البيزنس ده علشان تكون بتمجد الرب. أيا كان البيزنس بتاعك، قد يكون مجرد حاجة خاصة، محل خاص، قد تكون تجارة كبيرة، قد تكون مصنع كبير، أيا كان طبيعة عمل حضرتك، بنحبك وعايزين نصلي علشانك. عايزين نصلي ونذكر بعض انك موجود في هذا المكان عشان تكون بركة للحواليك. انت موجود في هذا المكان عشان تكون نور وملح. انت موجود في المكان ده عشان تكون في البيزنس بتسلك بأمانة، وبتسلك باستقامة، وبتسلك في رضا الرب وفي مخافة الرب، وتكون بتشهد عن إلهك. ربنا ما أوجدكش علشان تعمل فلوس، ربنا أوجدك في هذا المكان علشان لو في أي مناطق ظلمة في البيزنس ربنا حطك كابن ليه في المكان ده علشان تكون نور لكل اللي حواليك. خلونا نتحد مع بعض كل الناس اللي معانا على الهواء دلوقتي، تعالوا نصلي مع بعض من أجل كل حد من أحبائنا، كل حد من أولاد الرب اللي عنده بيزنس، تعالوا نصلي مع بعض من أجل رجال الأعمال. يا رب أشكرك لأنك موجود، أشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب أنت يا رب اللي بتختار ناس، أنت اللي بتحط ناس فينا في أماكن علشان

مظلمة علشان تكون بتنور من خلالنا. يا رب أنا بصلي يا رب لكل حد الوقت اللي فات اتاخد، يا رب أنا بصلي يرجع تاني يفتكر دعوته، يرجع تاني يفتكر انه نور وانه شهادة، نور وملح بيشهد عن الهه في البيزنس. يا رب اصلي من اجل انجاح للطرق ولادك، اصلي من اجل قيادة الهية للوقت اللي جاي، اصلي باسم يسوع يا رب ان هم يكونوا فوق الظروف وفوق التحديات وفوق الازمات، لكن يكونوا بينوروا وبيشهدوا عنك يا رب نعمة واستقامة، يا رب استقامة ومخافة لجلالك في البيزنس، مخافة واستقامة يا رب باسم الرب يسوع. اؤمن انك حاضر، اؤمن انك تدي نعمة خاصة يا رب لكل حد من ولادك بيشتغل في شغله الخاص باسم الرب يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاة وليك كل الكرامة وكل المجد. امين امين امين. هاللويا. عندنا الحياة البط صلاة كمان جات لنا. عندنا طلبات صلاة جات لينا عندنا طلبات صلاة وسط البرنامج. عايزين نصلي من أجل أخونا ليشا. أهلا بيك أخي ليشا، أعتقد أنه أخي ليشا مش معانا على الهوى، لكن عايزين نصلي من أجل شفاء الرب لأخونا إليشا. أشكر رب قوي قوي لأجل حضرتك، حتى لو أنت مش معانا على الهوى، لكن بشكر رب قوي لأجلك ولأجل حماية الرب ليك. يعني عايزين نصلي النهاردة معاك ونتحد معاك أنه الرب يقيمك بكل الخير، ولا تتعطل حياتك ولا تتعطل دعوتك، لكن باسم يسوع رب يجي بزيارة خاصة جدا جدا ليك. عايز شجعك يا قديس، ارفع عينك لفوق، هتشوف الرب في المشهد، الرب أنقذك، الرب حافظك، والرب هيكمل معاك بكل الخير. يلا بينا، لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، خلونا نتحد مع بعض في البرنامج واحنا بنصلي من اجل اخونا الاخ ليشع، ان الرب يكمل شفاء ابنه بالكامل. نصلي لا تعطيل على حياته، لكن شفاء الرب يأتي اليه. ايوه يا رب، بنيجي النهاردة بنحط لديك اخونا ليشع، بنصلي النهاردة من اجل زيارة خاصة جدا لابنك. يا رب مد يمينك النهاردة بمجد غير عادي دي. يا رب بنصلي من أجل شفاء كامل لابنك. يا رب انت اللي حفظت ابنك، انت اللي حفظت الفقرات، انت اللي انقذته. يا رب انا بصلي النهاردة لأخويا تنشط عظامه، يا رب تقوي عظامه باسم الرب يسوع المسيح. مد يمينك بقوة يا رب لأخ إليشع، انا بصلي من اجل شفاء كامل. يا رب الوقت ده يا رب يكون وقت يا رب تنبت صحته سريعا. مد يمينك بقوة يا رب، فرحنا بإقامة لأخويا الغالي باسم الرب يسوع. يا رب أختي شريكة حياته وأولاده، بصلي أنك تزور البيت، تملاهم بالسلام، تملاهم بحضورك المنعش، حضورك المريح، حضورك الشافي أيضا يا ابن الله الحي. شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، وليك في المسيح كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا. عندنا كمان طلبة صلاة. طلبة صلاة جات من أختنا أميرة. عندنا طلبة صلاة من أجل أختنا أميرة. هاي أميرة، زيك الأخبار؟ يا رب تكوني بكل خير. عايزين نصلي من أجل الأخت أميرة، من أجل قيادة من الرب ليهم في حياتهم، ومن أجل أي قرارات يعني الوقت اللي جاي محطوطة في حياتهم. عايزين نصلي أن الرب يقود حياتكم، وأنه ما يكونش في أي تشويش من العدو ولا أي شوشرة، لكن عايزين نصلي أنه حكمة السماء تكون مدفوعة ليكم، وان الرب يديكم صوته. وعايز صلي معاكم كده انه ما يكونش في اي خداع من العدو ولا اي حاجة سكة خاطئة العدو يجرجر رجلكم فيها، لكن عندي ايمان ان الرب يديكم صوته بالظبط. فيلا بينا، لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعال نتحد مع اميرة في الوقت ده، واحنا بنصلي لاجلها انه الرب يديهم صوته في اسم يسوع للوقت اللي جاي.

وللقرارات اللي جاية. يا رب شكرا ليك لأنك أنت ضابط الكل. يا رب مكتوب وأذناك تسمعان كلمة خلف قائلة هذه الطريق أسلك فيها حينما تميلون إلى اليمين أو إلى اليسار. يا رب أستودعك أختي، يا رب أصلي من أجلها ومن أجل عبدك شريك حياتها. يا رب أصدق النهاردة أنك تتكلم وأنه لا ينقطع، يا رب لا ينقطع صوتك في حياتهم، لكن قيادة إلهية للوقت الجاي، قيادة إلهية لكل قرار هم محتاجين فيه. بصلي يكون صوتك واضح لبنتك ولابنك يا رب. يا رب لا يخدعهم العدو لكن قيادة إلهية بالكامل باسم الرب يسوع. أؤمن أنك حاضر يا رب، أؤمن أنك حاضر وأنك في المشهد وأنك تصنع عجبا مع عبيدك باسم الرب يسوع. لا تذل أقدامهم يا رب، لا ينخدعوا يا رب، لا يسيروا في طرق بعيدة لكن يكونوا في ملء المشيئة أيها الرب باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. هاللويا. جات لنا طلبت صلاة عايزين نصلي من أجل الأسرة. الحقيقة غالية على قلبي جدا الأسرة، طلبة صلاة من أجل سلام الرب وسط ظروف صعبة جدا جدا. عايزين نصلي من أجل الأسرة، الرب يدي نعمة يدي سلام في العلاقات. عايزين نصلي أنه كل محاربات على هذه الأسرة تقف باسم يسوع. عايزين نصلي كمان لأجل أخت لينا في الأسرة دي أنه الرب يديها هي وزوجها النسل في الوقت المناسب حسب حكمته. عايزين نصلي انه حضور الرب يجي على هذه الاسرة الغالية، يجي بسلام، يجي بطمأنينة وتنكسر كده من عليهم كل حرب وكل مضايقات من العدو. يلا بينا لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم تعالوا نصلي من اجل الاسرة الغالية دي. يا رب شكرا يا رب لاجل الاسرة الغالية، شكرا لاجل عبدك رب البيت، شكرا لاجله لاجل خدمته لاجل حياته، شكرا لاجل امتك شريكة حياته. انا بصلي يا رب باسمي يسوع يا رب مجدك عليهم يرى، مجدك عليهم يرى. يا رب تيجي النهاردة باسم الرب يسوع، يا رب تيجي بمجد غير عادي، يا رب تيجي بزيارة خاصة للبيت ده. تعالى زور البيت ده، تعالى اعلن يا رب سلطانك في هذا البيت يا رب. بصلي من اجل السياج يا رب حوالين البيت ده يا رب. أليس لأنك سيكت حوله حول بيته يا رب؟ أؤمن يا رب أنه عبدك بيته محفوظ يا رب، أنت تسيك حواليه يا رب. لا شكاية على بيته، لا شكاية على شركة حياته، لا شكاية على بناته، لا شكاية يا رب على أحفاده، لكن يا رب سور من نار حماية ومجد في وسطهم باسم الرب يسوع المسيح. تمم عملك، تمم عملك الصالح، اظهر ذاتك يا رب باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. هاللويا. عايزين نصلي من أجل أخت لينا، يعني عندها كانسر وتبدأ علاج كيماوي جديد يوم الأربع. رب يديها معونة وسندة ويدي الأسرة سلام. آمين آمين. تعالوا بينا نتحد مع أختنا الغالية اللي بعت طلبة صلاة ونصلي من أجل هذه الأخت. رب يمد إيده بشفاء كامل، رب يديها معونة ونعمة خاصة، ورب يدي سلام بالكامل للأسرة. يا رب أشكرك لأنك أنت ضابط الكل يا رب. يا رب احنا بنعلن ثقتنا النهاردة ونحط إيماننا يا رب مع إيمان أختنا اللي بعت الطلبة دي، ونصلي يا رب النهاردة أنك تيجي تمد يمينك للأخت يا رب المتألمة. تعالى يا رب، تعالى تعالى طبطب عليها، تعالى اسندها، تعالى بشفاء كامل ليها رب، تعالى بنعمة للوقت اللي جاي، تعالى بقيادة للوقت اللي جاي باسم يسوع. تعالى مد يمينك، اعلن ذاتك يا رب في اسم يسوع، مجد اسمك، شفاء كامل وسلام كامل للأسرة باسم يسوع وليك كل المجد. أمين أمين أمين. آه.
عايزين نصلي من أجل واحد من خدام الرب بيقول كده: أخويا الغالي، أسمع صوت الرب بوضوح في الدعوة اللي عايزني تاني. هقول تاني طلبة الصلاة دي. واحد من خدام الرب الغاليين على قلبي بيقول كده: عايز أسمع صوت الرب بوضوح في الدعوة اللي عايزني أكون فيها الوقت اللي جاي. عايزين نصلي مع أخونا خادم الرب الغالي أنه يكون في ملء المشيئة. يا رب أنا بشكرك لأجل ابنك، أنا بصلي من أجل القيادة لي للوقت اللي جاي باسم الرب يسوع. يا رب من فضلك اديله نعمة، لا خداع يا رب على أخويا ولا تضليل من العدو، لكن يكون في ملء المشيئة، صوتك يكون لي ولا تكن كلمتك عزيزة في حياته، لكن باسم يسوع مجدك عليه يرى. يا رب مجدك عليه يرى، قيادة للوقت اللي جاي، ودانه تسمع كلمة من خلفه بتقول له هي دي السكة. يا رب وضوح، يا رب وضوح، لا تشويش ولا شوشرة ولا تعطيل على حياته، لكن باسم يسوع يستعلن مجدك في حياته يا ابن الله باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد، آمين. جت لنا أيضا طلبات صلاة. صلاة من أجل سيدة مسنة تعبانة صلاة من أجل سيدة مسنة تعبانة، أولادها بيثقوا في الصلاة، أولادها بيثقوا في الصلاة أن الرب يريح نفسها وروحها وجسدها. طلبت صلاة أن الرب يثبت الشباب وينقذ بعض الأشخاص اللي بتعرضوا للانتحار. طلبت صلاة من أجل تعزية تعزية قلب لكل إنسان فقد شخص عزيز لديه تعزية وصبر وسندة، أمين أمين. صلاة لزوجة بتطلب من الرب إن أخوها ربنا يفتح قلبه ويسامحها، أمين باسم يسوع. صلاة لإنسانة مش قادرة تقدم محبة لأخو زوجها لأنها شايفة إنه بيمثل المحبة الأخوية وهو للأسف بعيد عن المحبة، أمين أمين. هنصلي من أجل طلبات الصلاة مجمعة دلوقتي. يا رب نضع من إيديك الكل، يا رب احسن، يا رب بنعمة خاصة جدا جدا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نعلن ثقتنا فيك دلوقتي، يا رب بنصدق من أجل كل طلبات الصلاة، يا رب نثق فيك. مجدك، مجدك يزور يا رب البيوت، مجدك يزور الأسر، مجدك يا رب يزور النفوس باسم الرب يسوع. يا رب نثق في أزمنة استجابات، احسن يا رب احسن، اتمجد اظهر ذاتك يا ابن الله باسم الرب يسوع، يكرم اسمك يا رب ليك كل المجد، امين امين امين. عايز كمان اقرا رسائل حضراتكم الغالية على قلبي. الاخت ميري عبده، أهلا بيك يا أخت ميري، الرب يباركك، الرب يبارك يا جناب الأسيس ويزيدك في كل نعمة وبركة ودايما سبب بركة للجميع، شكرا يا قديس، الرب يباركك. أختنا سمسم مش أهلا بيكي، تقول نشكر ربنا لأنه إله أمين ويسمع الصلاة، وبنت أختي تحسنت من تعبها، مجدا للرب. يا رب شكرا أنك سامع الصلاة، أمين أمين. أختنا هناء عزيز بتقول اذكرني في صلاتك. يا أخت هناء الرب يسندك، احنا بنصلي لأجل حضرتك ولأجل أختائي في البرنامج والحقيقة بره البرنامج كمان، واثقين أن الرب سندك وسند لأختائي وهيكمل معاكم ومع مارتن ومايكل، هيكمل بكل الخير يا قديسة، رب يحفظك. أختنا هناء أيضا بتكمل وتقول كده أنه أشكر رب أني بنت حقيقية للمسيح، مجدا لرب يا أختنا، الرب يباركك يا قديسة. أبو أبانوب، نعم أؤمن واعترف أن كل حزن يتحول إلى فرح في اسم يسوع، أمين أمين أمين يا ألبير باسم يسوع. صديق البرنامج الغالي الأخ وجدي بيقول شكرا للرب لأني بعد ما كنت عبد للخطية أصبحت في المسيح خليقة جديدة وصرت ابن لله، أمين يا قديس، مجدا للرب أخ وجدي. طانت كاميليا زي حضرتك تقول لولا مسكة ايدك كنت ضيع ويا اللي ضاعوا، وبتقول كتانت كده انه اشكر رب لاني بنت حقيقية للمسيح، رب يبارك حضرتك، رب يباركك يا تانت. مارثا رأفت اهلا بيك يا اخت مارثا، تقول اشكر الله
مارتن عفوا أخونا مارتن رأفت، أهلا بيك مارتن حبيبي يا قديس، ازيك؟ أشكر رب، أشكر الله أني ابن حقيقي للمسيح. رب يباركك يا مارتن، أنت بركة كبيرة يا حبيبي. دكتورة سوزان شوقي، يا دكتور السؤال صعب وما فيش اختيارات. أيوة. الأخت ميرفت يونان، هللويا، هو قال أراكم فتفرح قلوبكم ولا يقدر أحد أن ينزع فرحكم منكم. وميرفت تقول مبارك الرب. أشكرك، أشكرك يا ميرفت، رب يباركك. أخونا البير أبو أبنوب، كل تعب كل حرب من عدو الخير تزول باسم يسوع. طلبت صلاة من أجل مريم، ربنا يسند ويكمل ويبارك من كل من أجل اكتمال فترة الحمل. أمين يا البير، بنصلي جدا جدا من أجلكم يا حبيبي. مجدا للرب، مجدا للرب، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هاليلويا هاليلويا. الوقت بيعدي بسرعة جدا جدا، وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكركم على متابعتكم وعلى تفاعلكم، وبنعمة الرب نتقابل الأسبوع الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

0: بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9.
1: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سنت.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي اؤتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معنا على راديو سم. حور رابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنسانا بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأت أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخذ الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جداً حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص لي، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي، إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس انه كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: caffetteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بده إيانا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. شو قولكن سر النجاح؟ بالكافيتيريا اليوم في سيدة ناجحة بالعمل وبالحياة بتخبرنا عن تجربتها الخاصة وعن السر يلي رفقها وخليها تنجح.
1: أنا بحب بلش هالمقابلة وقل لك إنه أولاً وآخراً المسيح ساعدني كثير.
2: حلو،
1: هيدا اللي بقول لك إياها أول شيء. لأنه ما تفكري إنه الإنسان أو المرأة العربية بتقدر توصل بكتير سهولة على منصب صعب وعليه مسؤولية كتير،
2: خصوصا بالمطرح العربي لأنه في تحديات عند المرأة.
1: مزبوط، خاصة إنه الرجل الشرقي ما بيقبل. هلا أنا عزبي، بنت عزبي، يمكن هذا الشيء شجعني كتير وإنه أقدر أوصل بسرعة أكتر، مع إنه التقيت بكتير رجال بحياتي لأنه ما كان عندي لقلي شيء خاص، كنت موظفة وكنت مديرة يعني صرت بعدين. والحلو إنه تطلع السلم درجة درجة تتوصلي على النجاح. إذا وصلتي دغري فز بتوقعي.
2: هل عامل كونك مرأة خلى الرجال يحسوا حالهم مهددين من مرأة؟ أو في رجال وقفوا ضدك ورجال معك، ولا كيف كان الوضع؟
1: في رجال معي ورجال ضدي. رجال معي هن كانوا إخواتي عائلتي يلي حسوا بكثير سندوني كثير وشجعوني وقووني لأنه حسوا شو المهارات تبعولي.
2: شباب يعني؟
1: شباب
2: وصبايا.
1: وصبايا ما في مشكلة أبدا. أوكي. بس أكيد بشغلي بتلتقي بكثير شباب ورجال أعمال وهيك، كنت حس انه هن كمان ضايعين بين النسوان. يعني في نسوان اوقات بتقود رجال واوقات رجال ما بيعرفوا مزبوط الصح من الغلط، مع انه بكون الصح قدامهم. بس وكيف الرجال كتير بأثر اوقات، ما بحب انه المرأة تتقدم او انه المرأة تعطي فكرتها. كما انه كمان بفتكر المرأة، في مرأة في نسوان أكتر بيعطوا بغاروا أو بيتضايقوا
2: من نجاحة من المرأة.
1: مشان هيك الرجال لازم يكون، إذا فريما في ست قوية وعم تقدر توصل بكون في رجال وراها عم يشدها لقدام. أكيد المسيح هو أكيد أول شيء هو اللي عطينا،
2: هو سر النجاح،
1: هو سر النجاح. بعدين في طمأنينة،
2: سر الاستمرار. في هلأ منحة بالعالم العربي إنه السيدات ياخدوا مبادرة ويفوتوا ببزنس.
1: نعم.
2: أنت عم بتقولي لهم إنه إذا يسوع معكم مش ممكن تفشلوا. وكمان في شيء بالكاركتر بالشخصية انه بدكن يكون عندكم ثقة بحالكم، الاشياء النيجاتيف تحولوها لاشياء بوزيتيف وتمشوا لقلبك.
1: يعني بتحبي شغلتك بدك تبرعي فيها وبدك تتقدمي،
2: تصيري شايفتيها وين ما رحتي
1: بعدين عليك بدك تلاقي كتير صعوبات، ان كان اذا جوزك من جوزك، اذا من اصحابك، من الاشخاص عم يشتغلوا معك، كلهم بدهم يجربوا يشيلوا شقفة منك ويضعفوك. انت ما تضعفي اذا عم تعمل صح، ما تضعفي حتى لو كانوا المدراء الكبار ضدك، واجهيهم بس ضلك برواق ومتحملة. بدك تصبر كثير، بدك تعذبي كثير، هاي عم بقول لهم اياها، بس ما ييأسوا، بليز ما ييأسوا، ضلوا نصلوا ربنا معهم، ما ييأسوا. بعدين النجاح كثير صعب والنجاح كثير حقه اعصاب، حقه ما في نوم اوقات، بس بالصلاة كله بيروق وكله بيزبط بدهم يضلوا يتعلموا. بعدين ما يخلوا لا رجال ولا مرة يتأثر عليهم. مش أهلون، أنا الماما كانت كتير متأثرة، ضلها خايف إنه أتعب كتير، ضلها خايف إنه كيف بدي أرجع أسس من أول وجديد، أسست مرتين وهي التالتة. إلا ليش خيفاني؟ طب ما في صحة، وين مشكلة؟ فكر حالي إنه أنا بعدني عايشة، ما متت، شو متت يعني وبتوقف القصة هون؟ بدك ذلك تشتغلي كأنه بكرة آخر نهار لقليك.
2: حلو حلو نايس.
1: ليش لا؟ عن جد وأنا بشجعهم، وبالعكس المرأة عندها كتير طموح، والمرأة بحسها كتير فرق بينها وبين الرجل إنه فيها تعمل عدة شغلات في فرد وقت.
2: صحيح.
1: الرجال إذا عم يسوق ما في رد أوقات على السيلولار، المرة بترد على السيلولار وبتبقى عم بتشارع البوليس،
2: بتبقى
1: عم بتسوق وبتبقى عم تعمل، خاصة اللي عنده كمان معطيات حلوة مثلا ربنا عطيهم نعمة الصوت الحلو أو اللي بدقوا أو عندهم دينة موسيقية، هيدي كتير كتير حلوة بالحياة، هاي بتروقهم يعني، وهودي النعم اللي عطينا ربنا اياهم،
2: هاو بركات
1: وهودي بركات وهودي وزنات، إذا ما استعملتيهم بيخدلك اياهم.
2: مزبوط.
1: استعمليهم وما تخافي من اللي حدك، اللي حدك عنده وزنات حبي قولي له أنت عندك هيك وعندك هيك وعندك هيك. طب هالأشخاص عم بشتغل أنا وياهم كمان بدك تقدريهم، بدك تعطيهم إنه أنت منيح بهيك، لا مش منيح بهيك، بعدين ما بدك تعندي على فكرتك، فكرتك معقول يجي حيلا حدا كتير قليل صار لهم بالمجالات ويجي يقول لك هيدي الفكرة أحسن، تاخديها إذا حلوة بتعبري عنها وبتعطيها شجاعة.
2: أي
1: برافو. أنا كنت أقول لك بده تواضع، كل شيء بده تواضع، لأن إذا شايفة حالك ما بتنجحي، بتنجحي بفترة قصيرة دغري بتوقع السيبي فيكي، بس إذا طلعتي درجة درجة بتحفظي كل درجة شو فيها، ما فيك تنزلي.

خبرية الكافيتيريا. ومثل ما وعدتكن عزيزاتي المستمعات، في عندي هدية خاصة لإلكن اليوم، وهي إنه رح نرجع نلتقي بأخصائية التجميل لناخد منها نصايح بالنسبة لآخر صيحات المكياج على الوجه.

0: آخر صيحات مكياج الوجه شو هي بهيدي الأيام؟ هل هي ألوان معينة أو خطوط معينة؟
1: هلا دارج الألوان الرايقة الفاتحة الصيفية ويلي فيها لمعة نكرة الرقيقة كتير يعني على تحت الحاجب، ودارج الأيلاينر الرفيع الممدود لبرا أكيد مع كثافة رموش على يعني رموش الفوقانية. هو أكتر شيء التركيز على التان، يعني التان يكون شوي دوري لأنه هلأ موسم صيف يعني،
0: يعني الباز يلي بده يحطوه على وجهه
1: على وجهن
0: ايه؟ بده يكون شوي على ذهبي
1: على ذهبي. طبعا بيختلف يعني باللون اذا فاتح شوي او اغمق حسب لون بشرة الصبغ والحمرة كمان الرقيقة واللميعة. يعني ما بقى
0: راحت الالوان الصارخة، يعني
1: الالوان الصارخة الالوان القوية اللي كنا نقله سموكي ايز اكيد الا اذا في مناسبة معينة يعني، بس الفكرة انه نبرز تقاسيم الوجه بطريقة كتير ناعمة، يعني ما تغلو بالألوان والمكياج على تفاصيل
0: يعني راح الأحمر الفائع والأزرق اللي فوق العين واللي كان درج من السبعينات هلأ راح
1: لا خفف. هلأ يعني دارج أكتر شيء مشتقات الزهر أو الأكرو أو الأبيض، يعني الأشياء اللي كتير كتير ناعمة.
0: وكحلة العين جوبة بالكحلة ولا خلص راحي؟
1: بلا كمان الكحلة بقلب العين، بس طبعا هالشي بيختلف حسب شكل العين، يعني إذا الست عناية كبار بيحملوا أنه نغمق بقلب عينة، بينما إذا الست عناية صغار لا ما فينا كتير نحط لها كحلة غامقة لأنه هالشي بيصغر لها بعد شكل عناية.
0: فالألوان المتدرجة من البيج، الألوان المتدرجة من الزهر،
1: صحيح
0: هيدي الألوان الفاتحة
1: الصيفية
0: الرقيقة مش فاتحة فاقعة،
1: يعني منقول أركانسيال ايه؟ مثل ألوان القوس القزح. صحيح.
0: لتكسيف الرموش من فوق
1: هلأ كتير دارج من تحت طبعا لا لأنه هالشي بيعطي أومبر أسود يعني تحت العين، هالشي أبدا ما بيساعد،
0: بس بيكسف الرموش من فوق
1: وتحت. لازم كمان نحدد أكتر الحواجب، يعني بس تطلعي بالست ما يشدك فيها إلا رمش عينة وحاجبها.
0: شو آخر نصيحة قبل ما تبلش المكياج الست؟ شو لازم تعمل؟ تنظف وجهها منيح؟
1: أكيد تهتم بنظافة وجهها، ما تنام المكياج على وجهها،
0: بتحطي لها كريم دوباز
1: طبيعي أكيد، تعتني أهم شيء بالكريمات المغذية والمرطبة بالنهار، خاصة إذا بتتعرض للشمس يعني تحط إكران، تنام قد ما فيها يعني تشبع نوم كمان هيدا كمان بيساعد طبعا.
0: مرسي مشلين، إحنا هاي تاني مرة نستضيفك، مرسي كتير على النصايح الحلوة.
1: مرسي لألكون. مرسي
0: سر النجاح هو المثابرة والشجاعة، لكن قبل كل شيء سر النجاح هو الصلاة وطلب المعونة والقوة اللازمة والهداية والإرشاد اللازمين من الرب. قبل ما أتركك عزيزتي المستمعة بترك معك هالآيات من الإنجيل يلي فيها يسوع بيخاطبنا وبيقول: وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، فإن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أي أب منكم إذا سأله ابنه رغيفا يعطيه حجرا؟ أو إذا سأله سمكة يعطيه بدل السمكة حية؟ أو إذا سأله بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم ما هو حسن، فكم بالحري أبوكم السماوي يعطي الروح القدس للذين يسألونه.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون موجود معاكم الوقت الجاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. أصدقائي وأصحابي في كل مكان، أنتوا عارفين إن احنا في برنامج اتكلم مهتمين إزاي نحمي نفسنا من الوقوع في دايرة إدمان السلوكيات القهرية أو التعافي منها لو أنت كنت تورطت وقعت في واحدة منهم فعلا. النهاردة عاوز أوجه كلامي لمجموعة معينة من الناس اللي هم بالذات اللي قدام المواقف بتجيلهم مشاعر قوية جدا أو صعبة جدا أو صوتها عالي جدا أو حادة جدا، زي مشاعر الغضب العالية أو الإحباط الشديد أو الانزعاج أو الاكتئاب. دي كلها مشاعر زي ما انتوا شفتوا كده من أسمائها، إحباط، غضب، انزعاج، اكتئاب، صوتها عالي قوي. فبتكون استجابتهم الفورية سلوك مدمر إدماني، أخش أتفرج على فيلم إباحي بعد شعور من دول، فكر كده عملت ده قبل كده ولا لا، أو أخش آكل بشراهة شديدة جدا بعد أي شعور من دول، أو عادة سرية، أو في ناس بتوصل للمرحلة ودي مش قليلة بيعملوا كاتنج لجسمهم ويبدأ يقطع في جسمه أو يشرط في جسمه أو بضوافره يجرح جسمه أو يخبط إيده في الإزاز أو يخبط رأسه في الحيطة. وعلى فكرة الناس اللي بيعملوا التاتو بطريقة مبالغ فيها وبطريقة إدمانية هم ناس مدمنين إزاء الجسم، يعني سلوك مدمر للجسم، وده إدمان على فكرة. أو الكحول، يخش يشرب خمور أو الكحول أو يمارس جنس بعد شعور من المشاعر الصعبة جدا اللي احنا قلناها دي. تعال نتكلم عن فكرة نحاول نقتنع بيها الأول، وبعدين نتكلم عن شوية تدريبات تساعدك انك انت تتجاوز نوبة الغضب، وهو ده تركيز الحلقة النهاردة، ازاي تتجاوز نوبة الشعور العالي سواء كان غضب أو إحباط أو انزعاج أو اكتئاب عالي جدا، ازاي تتجاوزه في الشدة بتاعته وفي لحظتها عشان ما تدخلش في السلوك المدمر الإدماني اللي بعدها. وهنستخدم النهاردة وإحنا بنشرح أفكارنا بعض المبادئ من علاج كده بنسميه العلاج الجدلي السلوكي. وخلينا نفسر كده الكلمة دي شوية. اسأل نفسك كده عن الفكرة دي، هو أنا عايش أحادي التفكير ولا عندي مرونة وفليكسبيليتي في الأفكار؟ يعني بقبل الأفكار الرمادي الجري، بقبل الأفكار الوسط بين المتناقضات. خلينا سهلها لك، عندنا شوية أسئلة جدلية كده أو أفكار جدلية محتاجين نشوف إحنا بنقبل الحلول الوسطية اللي بينها والاتزان فيها، ولا إحنا أحادي التفكير يا هنا يا هنا. زي مثلا العقل والقلب، بشغل عقلي ولا شغل قلبي بس في القرارات والعلاقات والمعاملات؟ عادي، ممكن تشغل، لازم تشغل العقل شوية ونشغل القلب شوية، بقبل إن أكون بستخدم الاتنين وأنا في حتة في النص. أنا غلطان طول الوقت ولا أنا صح طول الوقت؟ في ناس بيبقى عندهم الإشكالية دي، لا أنا ممكن أكون غلطان شوية بعض الوقت، ممكن أكون صح بعض الوقت، أنا مش لازم أكون مقتنع أني غلطان طول الوقت ولا أنا صح طول الوقت. أحيانا ببقى دايما حاسس أن أنا غلطان طول الوقت، أو أنا حاسس أن أنا صح طول الوقت. لا، إحنا عاوزين نقبل الحتة الجري اللي في النص، أنا في حاجات ببقى غلطان فيها وحاجات أنا صح فيها. طب أشتغل ولا أرتاح؟ أشتغل طول الوقت ولا أرتاح طول الوقت؟ أدور على الراحة ولا أدور على الشغل؟ لا، أنت ممكن على فكرة تشتغل وممكن ترتاح، يعني تشتغل وترتاح، تشتغل شوية وترتاح شوية. فبنقبل الحل اللي في النص، الحل اللي هو يوفق ما بين الفكرتين دول في الجدل ده. طب حد بيسأل نفسه، هو أنا مطلوب مني أثق في كل الناس ولا شك في كل الناس؟ في ناس بتعمل دي أو تعمل دي. لا، أنت ممكن تثق في ناس كتيرة تستحق الثقة، وممكن تبقى بتشك وبتبقى بتتساءل مع شخصيات أنت حاسس أنهم مش أونست معاك. فإحنا محتاجين نعيش المرونة بتاعة الحتة اللي في النص، إن أنا عندي دايرة بثق فيها ودايرة ممكن أكون شاكك فيها. طب أنا مستقل ولا معتمد؟ يعني مستقل بذاتي، مستقل في أفكاري وقراراتي، ولا معتمد على حد في كل حاجة من دول؟ لا، أنت لازم تكون مستقل في قراراتك في بعض الحاجات وفي اختياراتك، وكمان أنت بتحتاج تسأل بعض الأشخاص في حتت تخصهم أو حتت هم خبراء فيها علشان تشوف الآراء بتاعت الناس اللي هي أكثر خبرة منك في الحتة دي. فأنت بتعيش حتة في النص بين الاتنين. طب أقبل نفسي زي ما أنا ولا غير نفسي؟ يعني انا مثلا عندي حاجات بوزيتيف حاجات نيجاتيف، انا هقبل نفسي كده، هقبل نفسي يعني حبيبها كده، لكن ما غيرش فيها حاجه خالص وتفضل طول العمر كده، ولا طول الوقت اشتغل على تغيير نفسي؟ لا، انا مطالب ان انا اقبل نفسي زي ما هي وابقى حبيبها زي ما هي، وده ما يمنعش اني باخد خطوات في الحاجات اللي انا محتاج اغير فيها نفسي. فانا لا ماشي في الحته دي طول الوقت ولا انا ماشي في الحته دي طول الوقت، لا انا قابل نفسي بدون تغيير وإهمال وخلاص وساكت في حتة معينة، ولا أنا طول الوقت بجري على التغيير ومش حابب نفسي وكارهة. شوية الأمثلة اللي أنا قلتها لك دي تقول إنه إحنا محتاجين فكرة العلاج الجدلي السلوكي. كلمة جدلي يعني المتناقضات أو الجدليات اللي موجودة في الحياة
ازاي انا اكون مرن اني اكون في حتة في النص متزنة توفق ما بين الجدليات، لأن الجدليات دي متناقضة ومتطرفة. اعتقادي او تصديقي في التطرف فيهم سواء كان يمين او شمال بيخلي مشاعري برضو متطرفة وحادة وصوتها عالي قوي، والمشاعر الحادة قوي الأحادية دي في الشعور وفي التفكير هي اللي بتخليني أتجرجر لسلوك مدمر في لحظتها، لأنه الفكرة متطرفة فالشعور عالي وقوي فالسلوك كمان متطرف ومضر. لكن أنا محتاج أعيش الحياة الوسطية بين المتناقضات، فأفكاري تكون مرنة فمشاعري تكون صوتها هادي أقل، فبالتالي ما تدخلنيش في سلوكيات مدمرة. طيب، في 4 أفكار رئيسية وإحنا بناخد مبادئنا من العلاج الجدلي السلوكي. خلينا أقول أسماء الأربعة ونمشي فيهم شوية بعد كده: التعامل مع الضغوط، تنظيم العلاقات، تنظيم المشاعر، اليقظة الذهنية. خلينا نقولهم تاني: التعامل مع الضغوط، تنظيم العلاقات، تنظيم المشاعر، اليقظة الذهنية. التعامل مع الضغوط أو اللي بيسميه ستريس توليرانس، تعالى نحكي فيه شوية. ازاي اكون بتحمل الضغوط بطريقة انت ممكن تكون يعني ما سمعتش عنها كتير قبل كده، بس تعالى نتكلم على مهارتين في تحمل الضغوط. الضغوط الصعبة اللي ممكن تعمل عندي افكار متطرفة فجأة ومشاعر صوتها عالي وتدخلني في سلوك مضر زي ما اتفقنا، كاتينج او ادمان او كحول او جنس او غيره. هنحاول نفهم مع بعض مهارتين كده: مهارة بنسميها ديستراكشن سكيلز او مهارات الالهاء. وخليك فاكر مثلا لو خدنا مثال للمشاعر الصعبة دي زي موجة الغضب، موجة الغضب بتستمر 20 دقيقة لكن القلق بيستمر وقت قبلها وبعدها، فاحنا بنتعامل، هدفنا في المهارات دي بتاعت النوع ده من العلاج مش ان احنا نتعامل على القلق المستمر في حياتنا، بنتعامل مع الموجة اللي هي 20 دقيقة، مع نوبة الغضب. فبنتعامل مع النوبة الصعبة القوية جوه النوبة نفسها عشان ما يحصل لناش سيلف ديستراكتيف بيهيفير او سلوك شخصي مدمر. فبنستخدم ديستراكشن سكيلز يعني مهارات الهاء عشان ما اعملش ديستراكتيف بيهيفير او سلوك مضر. وفي السلوك المضر ممكن نعمل طبعا رياكشن ممكن يضيعك، انك تخبط راسك في الحيطه او تكسر ازاز او تجرح نفسك. ايه السلوكيات المدمره اللي انت عملتها او شفتها في اخرين؟ انا عاوزك تسرح كده، والنهارده هنشتغل كتير تدريبات مش كلام نظري، فانا عاوزك تغمض عينك كده او تبص في اتجاه واحد وتاخد نفس عميق ورقتك وقلمك كده، وقعد اكتب كده سلوكيات مدمرة انت عملتها في نفسك في وقت ما كانت مشاعرك صعبة جدا او عالية جدا زي الغضب. مثلا شربت الكحول، اتفرجت على فيلم اباحي، عملت شات جنسي مع شخص، جرحتي نفسك، جبتي موس او حاجة وكتر وجرحتي ايديكي، خبطت ايدك في الازاز، رحتي اكلتي بشراهة جدا 5-6 اضعاف كمية اللي المفروض بتاكليها، ضربت حد، أزيتي شخص قدامك، اتكلمتي على حد أو مسكتي سيرة حد انتقاما بسبب الغضب اللي كان مشاعر الغضب العالية جدا، كتبتي استقالتك فجأة وقلتي لمديرك مش عاوز اشتغل خلاص مش عاوز اياك ورحتي ماشية من الشغل، نزلت شط كل حاجة قدامك فخبطت الباب وخبطت الأسانسير وخبطت شخص كان معدي في السكة، ضربتي أخوكي الصغير وانتي غضبانة. دي سلوكيات احنا ممكن تكون انتي عملتيها وانت عملتها، بنسميها destructive behavior، self destructive behavior، اللي احنا عشانها هنحاول نتدرب على distraction skills او مهارات الالهاء. تعالى كده نتدرب شوية على واحدة من سلوكيات الالهاء او اللي بنسميها distraction skills، وخلينا ناخد واحدة منهم كده اللي هي الاشياء المبهجة او pleasurable activities. واحدة من مهارات الالهاء او سلوكيات الالهاء بنسميها pleasurable activities او الاشياء المبهجة. تعال نقترح على بعض كده أنا وإنت شوية مهارات مبهجة تعملها أول ما يحصل موقف إنت عارف إن مشاعرك بعد الموقف ده هتبقى عالية جدا، أو كان موقف شبه اللي إنت عم حصل لك قبل كده ومشاعرك عليت قوي ودخلت في سلوك ديستراكتيف بالنسبة لك أو مضر بالنسبة لك أو لغيرك. وده السلوك ده، السلوكيات البليجرابل أكتيفيتيز دي، بشجعك إنك إنت تعملها أول ما تبدأ نوبة المشاعر الحادة تبتدي. زي مثلا في ناس بتحب تطبخ، خش أطبخ طبخة، اعمل بيض اومليت بميكس بيض اومليت كده بشويه حاجات بفلفل وطماطم ولانشون وحاجات كده، اطبخ طبخه تكون بتعرف تعملها لطيفه، اعمل فشار، اعمل كبده، اعمل اي حاجه. في ناس القرايه بالنسبه لها حاجه مبهجه، فامسك كتاب وافضل اقرا فيه، اول ما تحس ان نوبه المشاعر الحاده هتبدا خد جنب وامسك كتاب اقراه.
اسمع موسيقى. في ناس تروح حط الايربودز في ودانها وتبدأ تسمع موسيقى أو تشغل فلاشة في العربية أو في البيت. كلم أصحابك. في ناس بتتبسط بالنسبة لما يكلموا أصحابهم، دي حاجة مبهجة بالنسبة لهم. فكلم صديق أو اتنين أو تلاتة يكونوا لطاف وبتحب تكلمهم. انزل عوم، انزل روح بسين وعوم إذا كان النشاط ده بيبسطك. مارس رياضة، انزل العب فولي بول، هاند بول، فوتبول، باسكت، تنس، أي نوع من أنواع الرياضة. انزل جيم. اتفرج على بودكاست مثلا، يكون حلقة بين اتنين نجوم انت بتحبهم أو ناس كاتشي كده بالنسبة لك أو موضوع الحلقة عجبك، اقعد اتفرج عليه. في ناس بتحب تلعب ألعاب جيمز على الموبايل، بس احذر انها تتحول لإدمان، فممكن تخصص نفسك نص ساعة كده هلعب فيها شوية جيمز لو ده بيبسطك. فدي شوية حاجات مبهجة تقدر تعملها. في ناس ممكن تعمل حاجة تانية، انا بقولك الكلام ده من اختبارات ناس على فكرة، الحاجات دي كانت حلوة جدا بالنسبة لها، وانت ممكن كمان تزود عليها حاجات انت تكون عارف انها بتبسطك. انا بقولك امثلة بس. حط في محفظتك صورة حد بتحبه وبتحترمه، طلع الصورة من المحفظة وتكلم معاها، تكلم مع الشخص، قول له انت وحشني، انت وحشاني، عاوز اشوفك، عاوز اشوفك، لينا فترة ما شفناك، كأنك بتتكلم مع شخص فون او شات. اتكلم مع حد قريبك، احيانا بيكون حد كازن بالنسبة لك او خال او عم او جد او كده، بتبقى حاجة لطيفة انت بتتبسط بيها. طب اعمل دي كمان، اتخيل انك انت بتتكلم مع حد وهو بيمدح فيك واسمع مدحه. يعني اقعد كده غمض عينك واسرح كده وتكلم مع حد تكون انت عارفه وتخيل انه بيمدح فيك، وشوف هو لو مدح فيك هيقول ايه. ممكن يكون مدح فيك قبل كده قدامك وانت عارف لما هيمدحك هيمدحك ازاي. فاقعد كده تخيل الحاجات اللي ممكن يمدحك فيها وتبسط كده بالمدح اللي هو بيقوله عنك. حاجة خمسة، افتكر حاجة حصلت في الماضي تكون حلوة وحقيقية وحصلت فعلا وافتكرها، وحاول تدخل كل الاحاسيس اللي حصلت لك وقتها دخلها معاك دلوقت. يعني اقعد كده غمض عينك، افتكر مثلا لما نجحت في دبلومة وانت بتاخد الشهادة وبيسقفوا لك، افتكر لما رحت مثلا اول مرة تعوم في بحر عميق وكانت حاجة لطيفة، افتكر لما مراتك خلفت اول مرة واحساسك بالبيبي لما جه. حاول تدخل كل الاحاسيس اللي حصلت وقتها معاك. ممكن تعمل التدريب ده دلوقت او بعد ما نخلص على فكرة. ممكن كمان تخيل انك انت بطل وعيش كده احلام يقظة، وكأنك رحت المستقبل وانقذت ناس في الحرب او ضحايا مجاعة مثلا، يعني ناس كده على الحدود بين البلاد اللي فيها مجاعات، تخيل نفسك انك رحت

وانزل لو الكلام ده في وقت الشغل، سيب المكتب ده دلوقتي وانزل شويه وقت. ممكن تعد بالعكس، دي مهارات الهاء، يعني عكس عد مثلا 199 98 97 وهكذا لغايه ما توصل مثلا لواحد، او عد مثلا بفرق 3، يعني عد مثلا 1 4 7 10 13 وهكذا. فعد بطريقه معينه تكون بتستهلك ذهنك. اكتب جواب لحد مضايقك وقطعه، حد يكون مضايقك ومسبب لك غضب اكتب جواب وافضل اكتب فيه وطلع كل الفاظك وكل مشاعرك وما تكسفش من حاجه عشان ما حدش هيقراه غيرك، وقول كل اللي جواك وطلع مشاعرك براحتك خالص وبعدين قطع الجواب. اعمل مهام معينه، اهتم مثلا بالجراج بالجنينه، روح ادفع فواتير معينه عليك، اي مهام اخرى، اغسل العربيه، اغسل مواعين، وضب اوضتك، لمع اللابتوب بتاعك، لمع دولابك، وضب الدولاب، نزل الشتوي طلع الصيفي، يعني اعمل حاجات زي كده مهام اخرى. دول 11 اقتراح، انت ممكن تضيف عليهم 10 15 20 100 اقتراح تاني، يبقى الاقتراح مبهج بالنسبه لك، بليجربل، بيحول سلوكك وانت بتبدا نوبه المشاعر الحاده من السلوك الادماني لسلوك عادي، ده في وقت نوبه المشاعر العاليه لغايه لما تعديها. فبنسميها ديستراكشن نوت ديستراكتيف، يعني الهاء مش تدمير. طيب تعال نخش في النوع التاني من المهارات. احنا كنا قلنا انه النوع الاولاني في التعامل مع الضغوط سميناه مهارات الالهاء، النوع التاني مهارات التهدئه، سيلف سوزنج بلان، يعني مهارات او خطه للتهدئه، ودي بتستخدم فيها الخمس حواس بتوعك: تذوق، اللمس، النظر، الشم، السمع. مثلا تعال نشوف الشم، انت ممكن في وقت اللي هتبدا فيه نوبه غضب شم حاجه تكون بتحبها، هات صابونه وشمها، ورد، هات وردة لو عندك في البيت شمها، هات شموع بريحة، في شموع كده بريحة لما تولعها تطلع ريحة، خليها عندك في البيت لو انت بتتبسط من ريحة بتاعتها، ولعها لما تكون هتبدأ نوبة حزن أو غضب. العود الشرقي، الحاجات اللي بتتولع دي الشرقية وبتتحط كده وتطلع الدخان البريحة ده. برفيوم معين انت عندك في البيت وبتحبه ممكن ترش منه وتشمه. أكلة معينة بتحب ريحتها فممكن تعملها أو تشتريها أو تجيبها دليفري وتشم ريحتها. ريحة جنينة، انزل اتمشى في جنينة جنبك تكون حابب الريحة بتاعتها، أو ادخل جنينة تكون حابب الريحة بتاعتها. فاعمل حاجة، شوف حاجة تكون حاسة الشم فيها بالنسبة لك حلو وبتحب ريحتها. وفي نفس التوقيت مارس حاسة النظر في نفس الوقت، احنا بنعمل الخمس حواس مع بعض. بص مثلا على الطبيعة، اطلع البلكونة شوف الطبيعة، لو البلكونة بتبص على طبيعة كويسة، أو بص على صورة فيها منظر طبيعي. شوف صورة العيلة، اقف قدام برواز في البيت في صورة العيلة وتأمل فيها. في ناس بتتبسط لما تبص على صور الدعاء او الوعاظ او القديسين او القادة الدينيين القدام، ممكن تطلع صورة داعية ديني او قديس وتتفرج عليها لو ده بيبسطك وممكن تتكلم معاها. صور النجوم، في ناس بتتبسط لما تشوف صورة نجم غناء او تمثيل او عزف او كده بيعجبك، ممكن تطلع صورة النجم على الموبايل او اليوتيوب وتتفرج عليها. الكوتيهات، الكوتي او الجمل اللي بتتكتب على الصور في جوجل او كده في المناسبات المعينه، احيانا في بعض جمل كده بتحمل معاني حلوه تحب تتفرج عليها. بلد بتحبها، ممكن تطلع مناظر بلد بتحبها تكون زرتها قبل كده او بيجذبك مناظر البلد فتفرج عليها. في نفس الوقت محتاج تسمع، تمارس حاسه السمع، فممكن تشغل موسيقى، ممكن تشغل اغاني، ممكن تشغل صوت عصافير، او لو جنبيك جنينه ممكن تنزل تسمع فيها صوت العصافير. في ناس بتحب صوت الهواء، افتح الشباك او البلكونه وسيب الهواء يدخل واسمع صوته، او شغله حتى على الموبايل، او تحب تسمع صوت ناس بتلعب، بتشغل ماتش فصوت اللعب على الجمهور بيبسطك. ممكن تسمع كتب مسموعه، يعني في احيانا كتب على جوجل بتشغلها سماعي مش تقراها فتحب تسمع الكتاب، ده لو انت حابب تشغل حاسة السمع. حاسة اللمس، ممكن في ناس بتتبسط او بتهدى لما تمشي ايدها على قماش ناعم قطيفة مثلا بتاعت الانتري بتاعك او ريسبشن. ناس مثلا بتحب لمسة الدش على جسمها، فممكن تخش تاخد شاور سيب الدش نازل على جسمك، اللمسة دي حلوة. لمس شريك الحياة، لما حد بيلمس شريكة حياته بتبقى حاجة لطيفة، وطبعا شريكة حياتك يعني مش هتلمس واحدة تانية، لكن ممكن لمس شريك الحياة وانتي كذلك ممكن يكون حاجة لطيفة. لما بتمشي ايدك على كلب او قطة فممكن تخلي لو عندك بيت في البيت تجيب الكلب او القطة تمشي ايدك عليه تطبطب عليه. تذوق، حاسة التذوق، فانت ممكن يكون في اكلة لما بتدوقها بتتبسط، مشروب لما بتشربه بتتبسط.
دي مهارات التهدئة اللي انت ممكن تستخدم فيها الخمس حواس، تذوق ولمس ونظر وشم وسمع، على قد ما تقدر تستخدم اكبر كم من الحواس فيهم قبل ما تبدأ موجة

أو نوبة المشاعر العالية اللي ممكن تخليك تاخد سلوك مضر. تعال نعمل تدريب، والتدريب ده ممكن تجيب نوت بوك بتاعك وتعمله دلوقتي معايا. اقعد اكتب ايه هي السلوكيات المدمرة اللي بتعملها في نوبات المشاعر، واحنا خدنا التدريب ده من شوية وكتبنا شوية سلوكيات، فاكتبها دلوقتي تاني او ارجع بص عليها، وبعدين اختار قائمة من اللي احنا قلناهم في مهارات التهدئة او البليجرابل سكيلز والمهارات اللي هي سنوزنج سكيلز دي، المهارات التهدئة او مهارات المبهجة، اختار لستة تكون هتعملها عند موجة المشاعر دي. انت كتبت السلوكيات، طيب عشان ما توصلش للسلوكيات دي لما يحصل لك مشاعر عالية، ايه اللست اللي انت هتعملها سواء من مهارات الإلهاء او مهارات التهدئة، وحطها قدامك وابدأ خلي التدريب بتاعك انك انت هيجي الوقت لما تحس بنوبة مشاعر عالية، اقعد بص على اللستة اللي انت كتبتها لنفسك. انا قلت لك لستة كبيرة جدا ممكن تناسب 50 60 70 شخص، انت نقي منها الليست اللي تناسبك انت لوحدك واكتبها وابدأ نفذها مع موجات المشاعر العالية. احنا كنا قلنا ان في اربع افكار او مبادئ رئيسية في العلاج الجدلي السلوكي هنتكلم عليها النهاردة، التعامل مع الضغوط ودي اتكلمنا عليها، بعدين في تنظيم العلاقات وتنظيم المشاعر واليقظة الذهنية. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نتكلم شوية عن اليقظة الذهنية، يلا بينا.

قبل الفاصل كنا بنقول ان احنا هنتكلم شوية عن الفكرة التانية في مبادئ العلاج الجدلي السلوكي عشان نحمي نفسنا من المشاعر الصعبة اللي بتقودنا لسلوكيات مدمرة وقد تبدو سلوكيات إدمانية في أحيانا كتير. فهنا هنتكلم عن اليقظة الذهنية. تعالوا نشوف اليقظة الذهنية ممكن تساعدنا ازاي. انا محتاج استخدم فكرة اسمها القبول الجذري. يعني ايه القبول الجذري؟ اللي هي الرضا باللي عندي، مش معناها اني ما بسعاش في الدنيا، لا مش كده خالص، مش ده الهدف، لكن الرضا بانه ده حصل. وهقول لنفسي مبدأ مهم جدا، ان انا بقبل الحدث اللي حصل لي، سواء كان فشل او خذلان او ترك او حاجة اغضبتني او حد ما فهمنيش. هقول لنفسي مش هخلي مشاعري تحركني، انا قابل ان ده حصل هنا ودلوقت. كلمة يقظة ذهنية يعني هنا ودلوقت، فانا هنا ودلوقت قابل اللي حصل لي، ومش هقدر ارجع الساعة لورا عشان ده ما يحصلش. حد قال لي كلمة مهينة، مش هقدر ارجع عقارب الساعة لورا عشان ما يحصلش، فانا ليه هبقى متشبث بالحتة اللي ورا؟ وفي نفس الوقت انا هتعامل هنا ودلوقت، انا خلاص انا بقبل اللي حصل، راضي بانه الحدث ده حصل، مش هخلي مشاعري تقود تصرفاتي. احنا اتفقنا ان المشاعر هي اللي بتعمل التصرفات، فانا مش هخلي المشاعر العالية دي تقود تصرفاتي. هقول لنفسي جمل تشجيعية قبل نوبات المشاعر العالية اللي بتزقني على السلوك الإدماني وانا بمارس اليقظة الذهنية، زي مثلا انا بقبل نفسي، انا عندي عيوب ومميزات، مش كل اللي عندي عيوب ولا كل مميزات، انا عندي عيوب ومميزات، انا بقبل نفسي، انا بحب الآخرين على فكرة، انا مسؤول عن مشاكلي، محدش مسؤول عنها غيري وانا المسؤول عن حلها، انا هحاول اساعد شخص اخر، انا كل يوم هعمل اللي اقدر عليه. هقول لنفسي في قوة اكبر مني زي الله مثلا هيساعدني في امور حياتي. هقول لنفسي انا انسان بحس باللي حواليا. ممكن اقول لنفسي كله هيعدي، مفيش حاجة بتفضل للابد. فشوف ايه الجملة اللي فيها حتة منك، اختار جملة من دول او انت ألف جملة فيها حتة منك تبدأ تقولها لنفسك، جملة تشجع بيها نفسك قبل نوبات المشاعر العالية عشان ما تخشش في سلوكيات مضرة. وأشجعك في الحتة دي إنك تبعد عن النظر في الأنبوبة. يعني إيه تبعد عن النظر في الأنبوبة؟ أنت لو جبت ماسورة مية وبصيت من ناحية للناحية التانية هتلاقي نفسك شايف من الناحية التانية الدنيا كأنها جزء مدور محصور جدا في نهاية الأنبوبة، يعني شايف جزء من الصورة. شوفانك لجزء من الصورة بيخليك مش شايف باقي الدنيا، فأنت محتاج تشيل الأنبوبة ما تبصش فيها وأنت بتتعامل مع الحياة، وتبص على الحياة كلها على بعض. في حد قال لي جملة مهينة، بس أنا ممكن أقول لنفسي في ناس تانية بتقول لي جمل كويسة. في حد خزلني، بس في ناس تانية بتقدرني. أنا في حد ما عرفتش أقدم له مساعدة، بس في ناس تانية أنا هعرف أعمل لها مساعدة. فأنا مش ببص على الدنيا من الأنبوبة، أنا ببص على الدنيا بصورة كاملة. فده بنسميه القبول الجذري للي بيحصل لي. تعال أشاركك بقصة كده تساعدك شوية في فكرة القبول الجذري. يحكى أن في الأساطير الصينية أن في واحد فلاح كان في قرية عنده مزرعة، والمزرعة كان فيها حصانين، والحصانين دول هو كان معتمد عليهم جدا، هو وابنه، كان عايش هو وابنه معتمدين على الحصانين دول في إدارة شؤون المزرعة، يحطوا عليهم الحاجات وينقلوا ويروحوا ويجوا ويركبوهم وحاجات كده. بعدين في يوم من الأيام صاحب المزرعة ده صحي ما لقاش الحصانين، مشيوا، هربوا، مش موجودين، محدش عارف هل هم ماتوا جريوا، حد سرقهم، محدش عارف. جم أهل القرية يمصمصوا في شفايفهم ويقولوا للراجل يا عيني أنت الحصانين دول كانوا سندين لك المزرعة وكانوا مساعدينك في الشغل، يا ترى هتعمل إيه؟ فالراجل رد وقال يعني هعمل إيه؟ مفيش حاجة أعملها، خلاص هتحمل المسؤولية أنا وابني وهنقوم بكل الشغل. فضل يقوم بالشغل هو وابنه، يحاولوا يبذلوا مجهود كبير إن هم يعملوا اللي كانوا بيعملوه الحصانين. وفضل الوقت كده ماشي يوم ورا التاني لغاية ما في يوم صحي صاحب المزرعة لقى الحصانين رجعوا ومعاهم 10 حصينة تانيين. أهل القرية تجمعوا وقالوا له إيه ده؟ ده احنا كنا متضايقين عليك ومتعاطفين إنك أنت فقدت الحصانين، ده أنت عم محدش قدك دلوقتي، ده أنت ممكن تشتري المزرعة اللي جنبينا واللي جنبينا. فالراجل قال لهم يعني ولا حاجة، أنا هتعامل باللي موجود، هشتغل على قد 10 حصينة اللي بقوا 12 دلوقتي، 2 و10 جم معاهم. وبعدين قال لابنه يلا ندربهم، دول كانوا 10 وايلد يعني حصينة غابة مش مدربين على الترويض ولا على الشغل. فبدأ الولد ابنه يعلم الحصينة دي ازاي يروضها وازاي تشتغل وازاي يركبوهم وازاي ينقلوا الحاجات وهكذا. الولد هو بيعمل كده وقع من على الحصان رجله اتكسرت، فالراجل اضطر يجيب له دكتور ورجله اتجبست وهيقعد في السرير شهرين. جم اهل القرية تاني، ده احنا كنا حاسدينك انك انت هتشتري المزارع اللي جنبينا، طب دلوقتي هتعمل ايه؟ ابنك رجله اتكسرت ومش عارف ايه. قال لهم يعني هعمل ايه؟ ولا حاجة، هشتغل لوحدي انا والحصينة.
شويتين وقامت حرب في البلد، والقرية دي كل الشباب بتاعها دخل يروح الحرب، والولد كان في سن التجنيد. طب الولد راح الحرب؟ ما راحش الحرب. ليه ما راحش الحرب؟ لأنه رجله مكسورة ونايم في السرير، والولد كان متضايق إن هو كان نفسه يحارب مع أهل القرية وما راحش. جم بقى الناس اللي في القرية تلموا على الرجل وقالوا له يا هو ابنك اللي رجله اتكسرت ده، وإحنا كنا متعاطفين معاك، دلوقتي يا بخته إن هو رجله اتكسرت ونايم في السرير لأنه ما راحش الحرب. وبعدين كل الناس اللي راحوا الحرب الشباب اللي في سنه ماتوا، فتلموا بتوع القرية قالوا له شفت بقى الولد ما راحش الحرب فعاش. فالراجل قال لك ماشي أنا هتعامل بالطريقة اللي أنا موجود بيها دلوقتي على حسب الموقف اللي أنا فيه دلوقتي. قصة الحصان دي تقول لك إيه؟ القبول الجذري، أنا بقبل الحدث اللي حصل وبتصرف على أساسه من غير ما يكون عندي مشاعر فرحة عالية أو مشاعر سلبية عالية تقود تصرفاتي. هو ما فرحش قوي لما العشر حصينة جم برغم أهل القرية كانوا مزقططين، وما زعلش قوي لما الحصانين جريوا أو لما الولد رجله اتكسرت، ما فرحش قوي لما ابنه ما راحش التجنيد، ما زعلش قوي إن ابنه كان عاوز يروح التجنيد، ما سمحش للمشاعر بتاعته إنها تعلى زيادة عن اللزوم وتقود تصرفاته، وكان دايما يقول لنفسه أنا هستقبل الحدث زي ما هو دلوقت، هتعامل مع الحدث دلوقت، أنا همارس اليقظة الذهنية وهقيم الحدث وهتصرف على أساس الحدث، ومش هسمح إن مشاعري تعلى زيادة عن اللزوم وهي اللي تقود سلوكياتي. فتصرف على قد الحدث لما الحصانين هربوا، تصرف على قد الحدث لما جوم عشرة، تصرف على قد الحدث لما ابنه رجله اتكسرت، تصرف على قد الحدث لما الشباب طلع الحرب وماتوا ابنه ما ماتش. يعني قول لنفسك أنا هفرح فرح متوازن، هزعل زعل متوازن، مش هسمح لمشاعري إنها تقود تصرفاتي. وده اللي بيورينا لمحة كده من العلاج الجدلي السلوكي في اليقظة الذهنية. أتمنى أكون شاركتكم ببعض التدريبات من العلاج الجدلي السلوكي اللي بيساعدنا أثناء نوبات المشاعر الحادة إزاي ما تدخلش في السلوك المضر الإدماني. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما أنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاق.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئاً لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحداً بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعاً إلى الاستماع، بطيئاً عن الكلام، بطيئاً عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده، وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جداً. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل

0: البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب، وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن، إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم، إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
1: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس، والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على شكلي الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. في مرة من المرات كنت ببص للسماء وشفت غيمة صغيرة وحجمها كده مش كبير زي باقي الغيوم. وبعد شوية الحقيقة دخلت أعمل بعض الحاجات وطلعت تاني البلكونة ببص على الغيمة ما لقيتهاش. إيه ده؟ كانت غيمة صغيرة وراحت لحالها، يمكن مشيت، يمكن الهواء حركها، أنا مش عارف الحقيقة راحت فين بالظبط. لكن الغيوم هي شيء مش مستمر، الغيمة بتتواجد لوقت معين وبعد كده بتختفي. في كلمة ربنا أيضا كلام عن الغيوم. في سفر أشعياء صح 44 وعدد 22 بيقول الكتاب عن الرب، الرب بيقول كده: قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. هي الرب بيتكلم في هذه الآية لكل حد يمكن لسه بعيد عن الرب، يمكن لسه ما قبلتش المسيح، يمكن لسه ما تغيرتش حياتك، يمكن لسه حاسس بأنك هالك وأنه الخطية مسيطرة عليك وأنك يمكن غلطت في حياتك أخطاء كبيرة قوي ومش عارف تسامح نفسك عليها ومش عارف تيجي ربنا بسببها. إبليس مرات كتيرة بيكذب علينا، إبليس مرات كتيرة بيكذب ويقولك إنه ربنا مش هيقبلك بالمنظر ده، ربنا محتاج قلب نظيف. الحقيقة هو ربنا مش فكرة محتاج قلب نظيف، ربنا بيحول القلب اللي مش نظيف لقلب نظيف. قال المسيح هذه الكلمات: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. الحقيقة الرب عاوز يقول لي لو أنت قلبك مش نظيف تعال ليا، زي بالظبط لما يكون واحد مش مريض، إيه احتياجه للطبيب؟ ولا حاجة. لكن الشخص المريض هو اللي محتاج الطبيب. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، والرب قال كده: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. يمكن حاسس أنه في أمور كتيرة فصلاك عن ربنا، بمجرد ما تيجي للمسيح، بمجرد ما تيجي وتقول له: يا رب أنا جاي النهاردة عند الصليب، أنا جاي النهاردة بتوب قدامك وبرفض الخطية وبرفض الشر. الرب يتكلم أنه كأنه خطاياي دي عاملة زي السحابة الكبيرة، زي الغيمة الضخمة اللي مضلمة حياتي. يجي الرب يقول لك: محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك. كأنه الرب يجي كده ويروح شايل الخطية بالظبط كأنها سحابة أو كأنها غيمة. تعال النهاردة، العمر مش مضمون، الحياة مش مضمونة، الرب يقدر يطهرك النهاردة ويبتدي معاك بداية جديدة. وممكن حد يقول: أنا أعرف الرب، أنا ابن حقيقي للرب، أنا بنت حقيقية للرب من زمن، لكن في أمور أنا مش عارفة أسامح نفسي عليها، في أمور أنا مش عارف أسامح نفسي عليها، أنا غلطت الغلطة الفلانية. وكأنه إبليس حط وصمة عار في حياتك، حط كده عنوان كأنه المنطقة دي منطقة خزي في حياتك، منطقة عار في حياتك. يجي الرب النهاردة ويقولك: أنا عايز أنهي أزمنة العار من حياتك، أنا عايز أبتدي معاك بداية جديدة، أنا عايزك تيجي تترك هذه المنطقة اللي اتحبست فيها بقالك زمن، الذكريات المؤلمة والخطايا الصعبة والأمور اللي يمكن عملتها بحماقة وأنا غير مدرك، ويقول لي: أنا أطهر حياتك، أنا أغفر ذنوبك، أنا أبتدي معاك بداية جديدة. تقول لي: يا رب هتعملها إزاي دي؟ يقول لك: أنا هشيلها كأنها سحابة، كأنها غيمة، كأنها غيمة وراحت لحالها، كأنها مجرد سحابة عابرة. قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك. يجي الرب النهاردة على كل غيمة تقيلة، على كل سحابة كثيفة متقلة حياتك ومتقلة دعوة الله ليك، مش عارف تتحرك بحرية، مش عارف تمشي مع ربنا بحرية. النهاردة في معطلات رب بيتكلم عليها، بالظبط زي السحابة، بالظبط زي الغيمة اللي معطلة الرؤية، اللي مش مخلياني شايف النور،
اللي مش مخلياني باصص لفوق، اللي مخلياني باصص دايما للأرض وللي فيها ولاحتياجاتي ولظروفي والأتعابي والضيقاتي، في غيمة تقيلة، في سحابة كثيفة، في خطايا، في أمور فيها خزي، في أمور فيها عار، في أوقات صعبة، في ذكريات مؤلمة. لكن جاي الرب النهاردة ويقول لي أنا عايز أبدأ معاك بداية جديدة، أنا عايز أنهي أزمنة الضعف وأزمنة الخطية وأزمنة العار. قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك. يا رب جايين النهاردة بكل قلوبنا بنباركك، لأنه حتى لو في سحابة كبيرة، حتى لو في غيمة كبيرة، حتى لو خطايانا فصلة بيننا وبينك، وعدك إنك تمحو كغيم ذنوبنا. يا رب أنا بصلي النهاردة إنه نيجي نستسلم ليك، نيجي نقبل عمل النعمة، نيجي نقبل إنك تمحو خطايانا وتمحو ذنوبنا. يا رب نستقبل أزمنة مجيدة في حياتنا، أزمنة روحية جديدة لمجدك أيها الرب. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في خروج بيحكي عن فرعون لما طلع ورا الشعب وحصل انزعاج وخوف شديد في وسط الشعب، وانزعج موسى جدا وصرخ للرب. فكان في خروج 15 رد الرب على موسى، قال له الكلمات دي: فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بني إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فيعرف المصريون إني أنا الرب حين أتمجد بفرعون وبمركباته وفرسانه. ويمكن الله دايما بيسمع لصراخنا، الله دايما بيفرق معاه إنه نقف قدامه ونطلبه. لكن في الوقت زي اللي كان الوقت ده اللي كان فرعون ورا الشعب وكان موسى بيصرخ، ده كان وقت كان الله عايز يعلم موسى يتكل على العصا، أو بمعنى التاني يكون بيتكل على نفسه. بيطلب الرب لكن لازم يتحرك، يتكل على السلطان اللي الله أدهوله. عشان كده قال له: ارفع عصاك ومد يدك على البحر وشقه. صحيح اللي شق البحر هو الله، لكن اللي ابتدى يستخدم السلطان ويعلن ويصدق فيه هو موسى لما رفع العصا بتاعته. الله بيستمع لنا في كل وقت، لكن في أوقات في حياتنا الله بيبقى عايز ان احنا نستخدم السلطان اللي أدهولنا. او بمعنى تاني، في أوقات كتير في حياتنا بنقف بس نصرخ، لكن ما عندناش استعداد نتحرك ولا خطوة واحدة عشان نساعد فيها نفسينا. لكن النهاردة في اليوم ده الرب بيعلن كده لكل حد فينا انه انت بتصرخ، لكن انا مدي لك سلطان وانا عايزك تتحرك. اخرج، خد قرارك، قول لا، قرر انك تمشي في المشيئة بتاعت ربنا، قرر انك تعمل حاجة مختلفة، قرر انك تغير طريقة تفكيرك، قرر انك تستقبل من الرب وتغير ذهنك وتغير تصرفاتك. ما تصدقش انك ضعيف، ما تصدقيش انك مش هتقدري، يمكن بقالك وقت طويل في نفس المكان. الله بيقولك اتحرك، اتشدد، قرر، اعمل الصح وانا معاك، هشق البحر وهساعدك زي ما عملت مع موسى والشعب.

نعم يا رب، بنعلن النهاردة في هذا اليوم إنه نستطيع كل شيء فيك يا رب، لأنك أنت اللي بتأتي علينا بقوة يا رب. بنعلن إنه لينا فيك سلطان يا رب، بنعلن إنه بنقبل إنه نتحرك بتجديد وبنعمة وبقوة جديدة يا رب من عندك. يا رب احنا بنصلي النهاردة نرفض كل فشل، نرفض كل ضعف، نرفض كل استسلام، نرفض كل أمور بتخلينا واقفين في المكان الغلط. بنتشدد بيك النهاردة، بناخد منك كلمة، بناخد منك السلطان، بنرفع العصا زي ما موسى عمل كده. نشكرك لأنك بتشق البحر، نشكرك لأنه لما بنتحرك أنت تتحرك وتغير الأوقات والأزمنة. بنشكرك لأنه يا رب أنت بتغير الضعف، نشكرك أنك بتنزع الفشل يا رب، نشكرك أنك بتغير أفكارنا حتى عن نفسينا. تدينا النهاردة أفكار جديدة، أفكار مليانة بالنجاح، أفكار مليانة يا رب بالرفعة، أفكار مليانة بالنصرة. نشكرك لأنه أنت تعطينا النجاح، أنت بتصير أمامنا، أنت تفتح الأبواب المغلقة وأنت تغير الأبواب.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلأ أنت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: اي شو لك كان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دائما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دائما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقول لهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
3: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني أنت واحد تاني، أبو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك يا صديقيني عم بحاول يا نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، أنت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجهنا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينت الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا، لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس، لا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها أبو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا أبو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه، فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير أنت أستاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلأ إذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي 0.5 كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم بوشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة أبوك، اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلا. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميت لك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ حاش تحكي. غسل منيح. مساك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مساك هالورقة كمان.
2: لشو هالورقة بقى؟
0: هي يا سيدي مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، أمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشو.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: ايه طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، شغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقولوا المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة، متعبة ومالي قدة.
0: اي طول بالك شبك، متعبة ومالي قدة، ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: ايمتى رح يجي هاليوم واخلص بحسن لك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا؟ يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ إلا ما حذرتي، أنا زلمي عندي أسئلة كتير ولازم لقي حدا يجاوبني على أسئلتي. لسه كل ما بسأل بلولي سكوت، ما بصير. كل ما بفكر بلولي هذا كفر، عم تكفر. إذا ما بدي أسأل وفكر كيف بدي أفهم؟ صاي شي بجنين.
0: عن جد أنت زلمي بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب. شو بدك بهالشغلة يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول أنت بدك تعرف البيضة مين بادة والجاجة مين جابة.
1: لك أنا ما عم بطلب أعرف كل شي، أبسط الأمور عم بسأل عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس أنه ربنا قريب مني وكتير بيحبني. كنت أعرف أنه هو اللي حماني من أخطار كتيرة من أنا وصغير لحتى ما كبرت. كنت أعرف أنه كل ما طيب من أي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا أبو نبيل أنا مثلك بالضبط، بس بحس أنه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني شوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح، عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصايه وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بده يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا أصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لإلنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، بنفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. أنت بتعرفي فرح إنه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح وبنمجد الله. مرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلتلك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منها صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي.

0: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
1: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
0: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: صباح العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.

0: يا رب، كثيرا ما حاولت أن أتقرب إليك بديني، لكن لم أشعر بالتغيير في داخلي. تسترت خلف التعصب الديني الأعمى الذي لم يقودني إلا إلى البؤس والهلاك الأبدي. سامحني يا رب، سامحني لأني أنكرتك ولم أؤمن بكلماتك. أعلم الآن أنك أرسلت يسوع المسيح إلى عالمنا لترينا الطريق الصحيح. أنا أؤمن يا رب، أؤمن أن يسوع المسيح مات على الصليب لأجلي ودفع ثمن خطيتي وقام من بين الأموات ليمنحني الحياة الأبدية. يا رب، أجيء إليك بقلب خاضع ذليل، أعترف بضعفي، أعترف بحاجتي، وأطلب منك أن تغير حياتي. أتوب إليك عن خطاياي، فامتلك حياتي وخلصني، وعلمني كيف أحيا لك. يا الله، اسمع صلاتي، صلاتي هذه، وخلصني يا رب. آمين.
1: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير الاستوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله الذي ما عندش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات الكتاب المقدس.

0: وصنع منصة القربان من خشب الصنت مربعة طولها 2.30 متر وعرضها 2.30 متر وارتفاعها 1.30 متر. وصنع لها قرونا على كل زاوية من زواياها الأربعة، وكانت المنصة والقرون قطعة واحدة، وغشاها بنحاس، وصنع كل أدواتها من نحاس، الأوعية والمجارف وكؤوس رش الدم ومناشل اللحم والمجامر. وصنع للمنصة شبكة من نحاس تحت حافتها من أسفل بحيث ارتفعت إلى نصفها، وسبك 4 حلقات من نحاس لأطراف الشبكة الأربعة لإدخال العصوين فيها. وصنع عصوين من خشب الصنط وغشاهما بنحاس، وأدخل العصوين في الحلقات التي على جانبي المنصة لتحمل بهما، وصنع المنصة مجوفة من ألواح، وصنع الحوض وقاعدته من نحاس، واستخدم في ذلك المرايا النحاسية التي تبرعت بها النساء اللواتي كنا يخدمن عند باب خيمة الاجتماع. وصنع الساحة، فكان طول الجانب الجنوبي 46 مترا وله ستائر من كتان مبروم، و20 عمودا، و20 قاعدة من نحاس، وخطاطيف وقضبان الأعمدة من فضة. وكان الجانب الشمالي أيضا 46 مترا وله ستائر، و20 عمودا، 20 قاعدة من نحاس، وخطاطيف وقضبان الأعمدة من فضة. أما الجانب الغربي فكان طوله 23 مترا وله ستائر، 10 أعمدة، 10 قواعد، وخطاطيف وقضبان الأعمدة من فضة. والجانب الشرقي الذي هو ناحية شروق الشمس كان طوله 23 مترا أيضا، وعلى جانب المدخل من هنا ستائر طولها 7 أمتار، 3 أعمدة، 3 قواعد. وعلى جانب المدخل من هناك ستائر طولها 7 أمتار، 3 أعمدة، 3 قواعد. وكل الستائر حول الساحة كانت من كتان مبروم، وقواعد الأعمدة من نحاس، وخطاطيف الأعمدة وقضبانها من فضة، ورؤوس الأعمدة مغشات بفضة، وكانت كل أعمدة الساحة موصولة بقضبان من فضة. ومدخل الساحة عليه ستارة من قماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان مبروم صنعة طراز طولها 9 أمتار وعرضها أي ارتفاعها 2.30 متر، أي نفس قياس ستائر الساحة. والمدخل له 4 أعمدة 4 قواعد، وخطاطيف الأعمدة وقضبانها من فضة، ورؤوس الأعمدة مغشات بفضة، وكل أوتاد الخيمة وأوتاد الساحة التي حولها كانت من نحاس. وهذه هي كمية المعادن التي استعملت في بناء الخيمة، أي خيمة العهد. فقد أمر موسى بأن يسجلها اللاويون تحت إشراف إيثامار بن هارون الحبر. وصنع بصلئيل بن أوري بن حور من قبيلة يهوذا كلما أمر الله به موسى، وكان معه أهولئاب بن أخي ساماك من قبيلة دان، وهو خياط ومصمم وطراز يعمل في القماش الأزرق والبنفسجي والأحمر والكتان. فكانت كمية الذهب التي تبرع بها الناس واستعملت في كل العمل لبناء خيمة العبادة 1000 كيلوغرام، وذلك حسب الوزن الرسمي. وكانت الفضة التي تبرعت بها الجماعة لما تم إحصاؤهم 3400 كيلوغرام، وذلك حسب الوزن الرسمي، لأن كل واحد من ابن 20 سنة وما فوق عبر إلى ناحية المعدودين أعطى 1/2 شاقل حسب الوزن الرسمي للشاقل. وكانت جملة المعدودين 600,000 و3,550 رجلا. وكان وزن الفضة المستعملة في صب 100 قاعدة للخيمة وللستائر 3,400 كيلوغرام، أي 34 كيلوغراما للقاعدة. وفضل بعد ذلك 20 كيلوغراما استعملت لصناعة خطاطيف الأعمدة وقضبانها ولتغشية رؤوس الأعمدة. وكان النحاس الذي تبرع به 2,400 كيلوغرام استعملت لصناعة مدخل خيمة الاجتماع ومنصة النحاس وشبكتها النحاسية وكل أدواتها وقواعد الساحة التي حول الخيمة وقواعد مدخل الساحة وكل أوتاد الخيمة وأوتاد الساحة التي حولها.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
2: مني وإليك مع سلوى حبيب.

تزوجني وأساء معاملتي ودفعني لطلب الطلاق كي أتنازل عن حقوقي. وكان قد طلق زوجة له قبلي، كما أنه تزوج من بعدي. بهذه الكلمات اختصرت سمية ميم قصتها على مدى عام ونصف من الزواج قبل أن تنضم إلى قائمة تضم عشرات الآلاف من المطلقات في العالم العربي. هذا ما جاء في تقرير تحت عنوان تزايد نسب الطلاق في العالم العربي يهدد الاستقرار الاجتماعي. وتتساءل سمية التي تعمل مدرسة لتقول هل الدين والقوانين تسمح لمثل هذا الرجل وغيره بالمتاجرة بأعراض الناس وتحويل الفتيات إلى منبوذات في المجتمع، أو فتيات من الدرجة الثالثة أو الرابعة في قائمة طالبات الزواج؟ وتشير الأرقام إلى أن نسبة الطلاق في السعودية مثلا قد وصلت إلى 21%، وفي الإمارات العربية إلى 44%، وفي قطر إلى 30%، والكويت إلى 32%، والمغرب إلى 46%، وفي مصر تسجل 240 حالة طلاق يومياً، أي بمعدل مطلقة كل 6 دقائق.

ويقول الدكتور السرطاوي أحد أبرز خبراء قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي إن المشكلة الأساس في ظاهرة الطلاق هو الجهل الثقافي بخطورة الحكم الشرعي للطلاق، وللأسف يتم تدريس الطلاق للطلاب على أنه جائز ومباح، وهذا ما يجعل حكم الطلاق كأحكام الأكل والشرب لدى البعض. كما حمل السرطاوي على بعض القضاة الشرعيين وتعاملهم مع قضايا الطلاق على أنها قضايا روتينية، وعلى قانون الأحوال الشخصية الذي لا يرى فيه القضاة وجود تعسف في تطليق الرجل لزوجته. ودعا الدكتور السرطاوي إلى وضع ضوابط تحمي مؤسسة الزواج وتمنع تسهيل الطلاق.

0: السؤال الآن يا صديقتي هو: ماذا يحدث لمؤسسة الزواج التي سنها الله تعالى منذ بداية الخليقة؟ وماذا حصل لتصريحه في سفر التكوين حين قال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا؟ هل تراه يعيد إنسان القرن الحادي والعشرين النظر في تصرفاته هذه ويعود لكي يتبع تعليم الله المقدس كما جاء في الكتاب المقدس؟ أم أنه قد أسقط الله من حساباته فغدا سيد نفسه؟
1: محى في صلبه ذنبي وأحيا بالفداء قلبي فاتح ملجأ يا ربي.
2: أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00 357 9 8 6 5 9 6 5. الرقم مرة ثانية: 00 357 9 8 6 5 9 6 5. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: يقول الله عز وجل: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. الصلاة هي الطريق للتحدث مع الله، الصلاة انفتاح، الصلاة حرية، الصلاة سلاح لذوي القلوب المكسورة، الصلاة للمرضى، للجياع، للأطفال، للمسنين وللمسرورين. الصلاة مجانية، الصلاة هي هدية الله لنا، اقبلها، استخدمها، صدقها لتغير حياتك. الصلاة فعالة.
0: فعلا كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة. شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه إله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عيان. حكايتنا النهاردة عن معجزة عملها يسوع، شفى فيها 2 مجانين، والقصة دي موجودة في الكتاب المقدس في إنجيل متى في الفصل 8 والآيات من 28 ل 34. واللي بتحكي حكايتنا النهاردة هي حنة. حنة مرات واحد من 2 المجانين اللي شفاهم يسوع بعد ما كانت فقدت كل أمل في حياتها، لكن رجع ليها الأمل تاني. خلونا نسمع حنة وهي بتحكي لنا عن عيلتها كشاهد عيان.
1: اسمي حنة، أنا مرات إيليا وهو واحد من 2 المجانين اللي شفاهم يسوع. أنا بعرف إيليا من وانا صغيرة، ومع إنه كان أكبر مني ب4 سنين بس كنت بحس إنه فاهم وعاقل، كان سابق سنه، كان بيحسسني إن معايا راجل أقدر أتكل عليه، وأنا معاه كنت بحس بالأمان. ولما بقى عنده 22 سنة طلب إيدي من أبويا عشان يتجوزني. أبويا وافق بس ما كانش مبسوط لأنه كان شايف إن إيليا مش متدين كفاية. أبويا، رجعت بدري النهاردة يعني؟
2: أيوة فعلا يا حنة، أنا رجعت بدري. أنا يا بنتي عاوز أتكلم معاكي. شوف يا حنة، أنا كنت أتمنى يا بنتي إني أجوزك لراجل فقي يخاف ربنا ومواظب على صلواته، لكن إيليا يا بنتي مش الراجل اللي أنا كنت أتمنهولك. إيليا عنده حاجات تانية أهم بالنسبة له. أنا عارف إنه ممكن يعيشك كويس، لكن مش هيساعدك في عبادتك لربنا ودراسة التوراة كتابنا المقدس.
1: أنا عارفة اللي بتقوله يا أبويا، واتكلمت معاه في الحكاية دي، وهو وعدني إنه مش هيمنعني من العبادة ودراسة الكتاب المقدس زي ما أنا عاوزة، وهحاول أقربه من ربنا عشان يبقى زينا، ويمكن يقرب من ربنا لما يبقى أب.
2: يا ريت يا بنتي، يا ريت.
1: حفلة جوازنا كانت جميلة، كل قرايبنا جم من كل حتة، كمان قرايب إيليا وصحابه جم من دمشق وبلاد تانية كتير. أبو إيليا طلب منه إنه يشاركه في شغله، وهو بيشتغل في بنى المراكب، بس إيليا حب إنه يشتغل لوحده في التجارة. كبر شغل إيليا، وكان كل ما شغله يزيد كل ما المدة اللي بيقعدها معانا بتقل. كان على طول مسافر لبلاد فارس وبلاد تانية حوالينا، وكان من النادر قوي إنه يروح معانا الهيكل، بس هو التزم معايا بوعده وما اتدخلش خالص في علاقتي بربنا وصلواتي. بعد ما خلفت ولادي 2 طلب إيليا مننا إننا ننتقل من كفر نحوم ونروح نعيش في جدرة، وهي بلد في الجنوب الشرقي من بحر الجليل، عشان جدرة على طريق تجارته وهيقدر يبقى معانا وقت أطول. شغل إيليا خلانا نعيش مبسوطين ومش ناقصنا أي حاجة، عشان كده ما اعترضتش لما قال نروح جدرة. لكن لما وصلنا زعلت قوي، عشان عرفت إنها بلد وثنية وما فيهاش مجمع، بيت لعبادة ربنا يعني، بس لقيت مجموعة من الناس اللي بيعبدوا ربنا زي. كنت أنا وولادي بنواظب على اجتماعات صلاة مع المجموعة دي، وبعد 4 سنين عشناها في جدرة خلفت ولدين تانيين. بعد شوية حسيت إن إيليا بدأ يتغير، بقى عنده شريك في شغله. شريكه ده ولادي كانوا بيخافوا منه من أول مرة شافوه فيها، كان اسمه بلاق. هو ما كانش راجل ضخم، بس كان قلبي بيتقبض لما شوفه، كأني في حاجة غريبة أو كأني فيه شيطان. عشان كده قلت لإيليا على اللي بحس بيه أنا وولادي لما بيزورنا الراجل ده،

0: انتي والولاد طول العشاء ساكتين، في ايه؟
1: اسمع يا اخوي، في كلمتين في قلبي عايز اقولهم لك وارتاح.
0: ما تتكلمي يا حنة، في ايه؟
1: امبارح قبل ما ترجع على البيت عدى علينا شريكك بلاق.
0: اه صحيح، انا طلبت منه يعدي عليك وشوفكوا لو عايزين حاجة.
1: بعد كده ما تبقاش تخليه يجي البيت هنا، ابن الكبير هيشوف كل طلباتنا وانت مش موجود.
0: ايه حنة، هو عمل حاجة ضايقتك؟ قوليلي وانا اتصرف معاه.
1: الحكاية مش انه بيعمل حاجة يا إلي، هو بس وجوده مش بيخلينا مرتاحين، احنا بنخاف منه، في حاجة شريرة في الراجل ده. اجيبها لك على بلاطة كده؟ انا عاوزك تفض الشراكة معاه، وبعدين احنا سمعين من اهل البلد ان صاحبك ده وعيلته من الناس اللي بيعملوا اعمال واصحار، وانت عارف يا إلي ان الحاجات دي حرام.
0: خلاص هعمل حسابي ما يجيش هنا تاني الا وانا موجود. اما موضوع الشركة ده يا بنت الحلال فده شغلي وملكيش انك تتدخلي فيه، عندك بيت كامل من مجاميعه مش ناقصك فيه حاجة، ووضعك في وسط الناس ممتاز. لازم تكوني عارفة يا حنة ان كل الخير اللي احنا فيه ده بسبب شراكتي مع بلاق، وانا مش هضيع ده كله عشان احساسك.

0: بعد ما اتكلمنا مع بعض ليلتها صحيت الصبح لقيته بيلم حاجته بسرعة وسافر في رحلة جديدة. غاب 3 أسابيع ولما رجع كان لطيف زي عادته. جاب لنا كلنا هدايا وحاول يبين لنا إنه كويس، بس كان فيه حاجة متغيرة. كنت مبسوطة قوي إنه رجع. كان على طول عنده حكايات دمها خفيف بتحصل له في سفرياته، والولاد كانوا بيحبوا يسمعوها منه. النهار كان بيعدي كويس، أما بالليل فكان إليه ما بينامش أكتر من 1 أو 2، وما كانش مرتاح كتير. كان يحرك إيديه وهو نايم على السرير وكأنه بيضرب حد. ساعات كنت بقدر أهديه من غير ما صحيه، وساعات كان ينط على السرير مفزوع.
1: ابعد عني.
0: اهدى يا إليه، اسم الله عليك، اهدى يا أخوي، أنت بتحلم، أنا جنبك أهو. إيه اللي مخوفك بس؟ اسم الله عليك.
1: حقك علي، معلش صحيتك يا حنة.
0: مش مهم صحيتنا، المهم مالك، كنت زي اللي بتتخانق مع حد.
1: الكم يوم اللي فاتوا مش عارف بقيت بشوف كوابيس كتير، مش عارف أقولك قد ايه بترعب، مناظر مرعبة وحاجة تخوف. أنا عمري ما حسيت بالإحساس ده قبل كده، مش عارف زي ما يكون في حد بيهاجمني ولا بيجري ورايا. أنا مش ببقى شايفه في الحلم، بس ببقى حاسس بيه.
0: هو إيه اللي حصل لك في رحلتك الأخيرة؟ طلعوا عليك حرامية ولا قطاع طرق؟ في حاجة حصلت ومخبيها عليا يا أخويا؟
1: لا، ما كانش في حرامية ولا قطاع طرق. يعني الحاجة الوحيدة المختلفة إني زرت عيلة بلاق، قعدت معاهم طول اليوم، مفيش حاجة تانية يعني. بس بالليل وأنا في البيت بتاعهم كنت بحس إن في يمكن واحد أو أكتر دخلوا أوضتي وأنا نايم، وزي ما يكون في ريحة كده، كان في ريحة غريبة وأنا نايم، زي ما تكون حاجة حراقة كده في زوري بتتحرق. يعني ده اللي أنا فاكره. الصبح ساعتها حسيت إني زي ما أكون رحت مكان غريب، برضو كان زي ما يكون في حلم إني رحت مكان غريب مش عايز أروحه. حكيت لبلاق اللي حصل بالليل، بس قال لي إن ده كان كابوس مش أكتر. سبتهم تاني يوم، من يوميها وأنا بشوف الأحلام الوحشة دي على طول. مش عارف، نامي نامي نامي، إن شاء الله مش أحلم تاني. تصبح على خير.
0: أنا قلبي كان حاسس إن الراجل بلاق ده فيه حاجة غلط. حاولت كتير أقنعه إنه يفض الشراكة معاه وناخد ولادنا ونرجع كفر نحوم، لكن مفيش فايدة. رجع تاني يسافر، ولما يرجع يبقى متغير. الراجل اللي اتجوزته من 14 سنة، اللطيف الودود، اتغير خالص، بقى عصبي وعنيف مع العيال. وليلة صيف واحنا نايمين سمعنا صوت ديب بيعوي جاي من الشارع تحت أوضة نومنا. إليه نط من السرير، رجع الصوت تاني. فجأة جري إليه في الشارع وهو مش لابس غير هدوم النوم، كان مرعوب قوي. بصيت على الشارع لقيت جوزي بيهرب من الناس بسرعة ما تخليش حد يحصله، وقدامه شريك وبلاق ده لابس هدوم مقطعة، وفهمت إنه هو اللي كان بيعمل صوت الديب. طار النوم، وقعدت أنا والولاد مرعوبين في الضلمة حضنين بعض وخايفين بنرتعش من الخوف. لما طلع النهار اطمننا شوية وقعدنا نسأل هو إيه اللي حصل. كنا حاسين إن جوزي اللي اتجنن فجأة ومعادش الراجل الحنون اللطيف، ممكن ما يرجعش في أي وقت. ساعتها هنعمل إيه؟ على نص النهار كده سمعت خبط بشويش على الباب وصوت عارفاه كويس، صوت أبويا الحنين بينادي عليا.
2: حنة حنة يا ولاد، جدكم جه ومعاه عمكم يونسان.
3: يا حنة
2: يا حنة.
0: أبويا ابوي.
3: ازيك يا حنة؟
0: انا مبسوطه قوي انك جيت.
2: ازيك يا بنتي؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا.
3: ازيك يا حنة؟
0: بس انت جيت ليه؟ جاي عشان تشوفنا؟ امي جت معاك؟
2: امك ما جاتش معايا، لكن اخوك يوناثان جه معايا.
3: ما انا جيت اهو.
2: قولي لي يا حنة يا بنتي، انتوا كويسين؟
0: تعال يابا ادخل. الروح ردت فيا لما شفتك انت ويوناثان.
3: الله يكرمك.
0: يوناثان اقفل الباب لو سمحت بالترباس.
3: حاضر حاضر.
0: لا يا ابويا، احنا مش كويسين. بيتهيألي ان ايليا اتجنن.
2: ايه؟ اتجنن؟ يعني ايه؟ يعني قصدك تقول ان بقى عصبي شويه؟
0: لا، اتجنن يعني اتجنن يا ابويا.
2: معقوله؟
0: بيتهيألي كده انه مسه شطار.
2: ازاي يا بنتي؟
3: انا كنت حاسس يا حنة يا اختي، كل ما كنت افكر فيكم كان قلبي بيتقبض.
0: بعد ما حضرت الاكل للعيله، ابويا ويوناثان وابني الكبير فلوبوس خرجوا يدوروا في جدر عن اي اخبار عن جوزي ايليا، ورجعوا اخر النهار، وعرفت من وشوشهم ان الاخبار ما تسرش.

0: حنة. حنة تعالي تعالي يا بنتي اقعدي. احنا يا بنتي قابلنا ناس شافوا الدوشة اللي عملها إليا والراجل اللي معاه امبارح. عرفنا يا بنتي ان الراجل ده اسمه بلاق، وابنك قال لي انه الشريك إليا في التجارة. بيقولوا يا بنتي كانوا الاتنين ماشيين في الشوارع يقلدوا الحيوانات ويحرقوا الزرع، وهما دلوقتي في المدافن برا البلد. احنا يا بنتي ما شفناهمش، بس فيه ناس شافوهم.
1: بص يا اخت حبيبتي، انا وابوكي وفلوبوس اتكلمنا مع بعض وشايفين انه الاحسن انكم ترجعوا تعيشوا معانا في كفر نحوم.
2: ما يمكن إليا يرجع له عقله، يمكن اللي حصل ده شدة وتزول. يمكن
0: يمكن يا بنتي، بس اللي انا قلقني فعلا انه ممكن يجي هنا ويأذيكي انت والعيال. انا مش عايز اضغط عليك يا حنة، مش عايز اضغط عليك عشان ترجعي معانا، بس انا شايف ان ده احسن حل. مش هترتاح يا حنة في العيشة هنا مع ناس وثنيين مش بيعبدوا ربنا، مش هيساعدوك يا بنتي، بالعكس انت هتكوني تريقتهم.
1: ولو إليا رجع لعقله هيعرف يلاقيكم فين؟ أبويا هو ممكن نستنى شوية وندور على إليا ونحاول نساعده؟ أهو نعمل اللي علينا وربنا يسهل.

0: السنين اللي بعدت فيها عن أبويا نسيتني قد إيه هو راجل طيب. وأخويا يونسان كمان كبر وبقى راجل مؤمن وحكيم. قعدنا شهر ندور على جوزي المسكين وما وصلناش لحاجة، فرجعنا كلنا على كفر نحوم بيت العيلة. عدت السنين، ولادي الاتنين الكبار رجعوا جدر عشان يدوروا على أبوه. ما دوروش كتير، الكل كان عارف الاتنين المجانين العريانين اللي عايشين وسط المدافن أو في الكهوف على شط بحر الجليل. العسكر حاولوا أكتر من مرة يقبضوا عليهم ويحطوهم في سلاسل، بس العسكر كانوا بيخافوا منهم لما إيليا وبلاق كانوا بيكسروا السلاسل ويهددوهم بالقتل وهم شكلهم زي الوحوش المفترسة. محدش كان يقدر يقرب منهم. ولادي حكولي وهم بيعيطوا اللي شافوه من بعيد، وإنهم يدوب عرفوا أبوهم من طوله ومن وحمة في دراعه. كان صعب عليهم قوي وصفولي إزاي أبوهم كان بيجرح نفسه بالحجارة الحامية لدرجة إن جسمه كله تشوه. في كفر نحوم كنت بشوف طلبات عيالي وبخدم أمي العجوزة، وإني أحاول ألاقي شغل عشان أصرف على عيالي. فساعدت حماية اللي قلبه انكسر وكان بيروح الهيكل مرتين في اليوم عشان يصلي.
1: حنة، انت لسه هنا يا حنة؟
0: ايوه يا ميخا، ازيك يا ابن عمي؟ انا هنا. خير، مالك؟ فيه ايه؟
1: وانا راجع من الشغل بعد الصلاة الصباحية سمعت الناس بتتكلم عن النبي بيعلم الناس حاجات جميلة وكمان بيشفي الامراض كلها.
0: بيشفي الناس؟ حد يعرف هو مين؟
1: كتير فاكرينه المسيح،

0: علينا أبويا ومعاه أخبار جميلة. أبويا اتفضل، إيه اللي جابك متأخر كده؟
1: يا حنة يا بنتي، أنا سمعت أخبار أكيدة إن يسوع جاي كفر نحوم. الظاهر إن يوحنا ويعقوب ولاد زبدي سابوا الشغل مع أبوهم في الصيد وبقيوا من تلاميذ يسوع. المهم يا بنتي، سمعان بطرس انت عارفاه اللي مسميينه الصياد الكبير، ها؟ هو كمان ساب الصيد ومشي ورا يسوع. المهم يا بنتي، حماد بطرس عيانة قوي ويسوع جايلها علشان يزورها. دي بقى فرصتنا نشوفه من قريب ونسمع اللي بيقوله ونعرف حقيقة الراجل ده ايه.
0: وهنعرف نقابله ازاي وهو منين ما بيروح الناس بتبقى ملمومة حواليه؟
1: انا اعرف سمعان بطرس كويس، هرتب معاه اننا نكون عندهم انا وانت يا بنتي.
0: وفعلا نجح ابويا انه يخلينا نشوف يسوع في بيت بطرس. كان سنه اصغر بكتير من اللي تخيلته، يمكن عمره ما يزيدش عن 30 او 31 سنة بالكتير. واول ما صلى الحماد بطرس لقيناها قامت بمجرد ما لمسها يسوع، وراحت تحضر الأكل لكل الضيوف اللي في البيت. بعد كده خرج يسوع وسط الناس وشفى كل الناس من أمراضها، وكمان حرر الممسوسين بالشيطان. أول مرة كنت أعرف سلطته على الشياطين، حسيت بنور الأمل جوايا، وقلت لو يسوع اللي بيعمل المعجزات يعالج قلبي المكسور، لو بس يقابل إليه. ولقيت نفسي بهمس لربنا بصلاة وبقول يا رب ممكن تحقق لي طلبي. حاولت أنام الليلة دي بس معرفتش، كان جوايا إحساس قوي إن إحنا لازم نرجع جدرة، بس عقلي مستوعبش الفكرة. ورغم إني كنت عايشة بعيد عن جوزي في كفر نحوم، كانت حياتي مليانة مشغوليات ومسؤوليات. ولادي كبروا واتنين منهم اتجوزوا وعايشين في بيوتهم قريب مني. مع كل الزحمة والمشغوليات دي كان دايما عندي إحساس إني لازم أكون في جدرة قريب، بس اللي فاجئني إن ولادي الكبير والصغير وافقوني على السفر عشان كان عندهم نفس الإحساس. حتى أخويا يونسان جالي شغلي عشان يقولي نفس الرأي، وأبويا وأمي رغم إنهم ما كانوش مرتاحين في الأول لكن ما رفضوش الفكرة وإحنا بنتناقش. قطعنا المسافة الجدرة بالمركب. امبارح كان في نوة جامدة في البحر، وقالوا لنا إن يسوع وتلاميذه كانوا امبارح في بحر الجليل في قلب العاصفة. واستغربت، سألت نفسي ممكن يكون يسوع رايح جدرة؟ الريح حركتنا ناحية الجنوب الشرقي في اتجاه بيتنا القديم، وإحنا في الطريق من الشط لبيتنا في جدرة جالي إحساس إن الرحلة دي ملهاش لازمة، بس ما كانش فيه فرصة نرجع، كنا بقينا في آخر النهار. لما وصلنا الشارع بتاع بيتنا القديم كان فيه هيصة كبيرة قوي، ناس بتتنطط وناس بتصرخ وناس بتضحك وبتغني وناس بتتكلم بغضب وصوت عالي. كل ده بيحصل واتنين لابسين لبس كهنة واقفين بيهيجوهم. وصلنا باب بيتنا والدوشة دي قريبة مننا، واللي حصل بعد كده هو أجمل معجزة ممكن تحصل لزوجة وأم.

0: Hanna! Hanna! يا حنة!
1: ده صوت أبوكم؟ ده صوت أبويا. هو
0: حنة! حنة!
1: أبويا! أبويا رجع!
2: وحشتني قوي يا أبويا.
0: حنة!
1: ليا؟
0: مرات!
1: أنا مش مصدقة عليا.
2: أبويا! وحشتني قوي يا أبويا. وحشتني قوي.
0: أنت هنا. أشكرك يا رب. أشكرك يا رب.
1: أبويا!
0: أشكرك يا رب. أنا كنت
1: أبويا
0: فين؟
1: رجعت لنا.
0: أنا كنت فين وإيه اللي حصل لي يا حنة؟ إيه اللي حصل لي؟ ولادي! ولادي!
1: أبويا!
0: أنتوا كبرتوا قوي. ولادي حبايبي!
3: أنا مش عارف أقول لكم إيه، ولا عارف اعتذر لكم ازاي عن الالم اللي سببته لكم.

0: أنا كان لازم أسمع كلامك يا حنة. لما طلبتي مني أنت وأبوكي قلتولي إن ربنا لازم يبقى أهم حاجة في حياتي. كان لازم أسمع كلامك العاقل لما طلبت مني أفض الشركة مع بلاق واشتغل لوحدي بعيد عن شريك السوء ده وشره. بعدي عن ربنا خلاني هدف سهل للأرواح الشريرة والشياطين، سيطرت عليا وضيعتني خالص. كام سنة عدوا من حياتي مش عارف. أنا ندمان على السنين اللي ضيعتهم عليكم وعلى الألم اللي سببته لكم. لولا أن أنا قابلت يسوع وهو اللي حررني من الأرواح الشريرة. الحمد ليك يا رب، الحمد ليك والشكر ليك. أنا بقيت حر ورجعت تاني إليا جوزك يا حنة، إليا أبوكم يا ولاد. مشتاق لكم قوي. خلينا ملي عناية منكم، بس انتوا ما تبصوا ليش وأنا بتبهدل كده. أنا
1: لازم أبص لك يا حبيبي. أنا شايفاك يا إليا جوزي حبيبي، شايفة حنيتك وطيبة قلبك من جوه. ما تقلقش على شكلك دلوقتي، احنا هنرجعك زي ما كنت، مش هنسيبك تاني ابدا. شكرت ربنا كتير عشان خلاني اطابع احساسي اللي قال لي ارجع جدره. سعادتي كانت ما تتوصفش لما شفت جوزي لما رجع ورجعت له روحه. مشينا مع بعض جوه البيت الفاضي، حكيت له ليه سافرنا وليه رجعنا. اتأكدت انه مش عارف عدد السنين اللي فاتت وهو تايه في المدافع. اتفاجئ ان ولاده بقوا رجاله ومبطلش يبوس فينا ويحضننا كلنا. من يوم واحد بس ما كانش حد يقدر يقرب من الراجل اللي واقف قدامي ده، ما كانش فيه قوة تمنعه ان يدمر كل حاجة حواليه حتى جسمه. بس دلوقتي اتحرر من الأرواح الشريرة اللي اتسلطت عليه سنين طويلة. السنين اللي بعد كده كان إليا دايما يحكي للناس عن حكايته مع يسوع المسيح وإزاي رجع له عقله وإزاي حرر روحه للأبد.

ساعات اختياراتنا في الحياة بتاخدنا بعيد عن ربنا وعن الهدف اللي هو عاوزه لينا في حياتنا. ساعات كمان الاختيارات الغلط بتخلينا نعمل تصرفات تدمرنا وتوصلنا لنتائج محزنة لينا وللناس اللي بنحبهم. لو لقيت نفسك في حالة صعبة، يائس من حياتك وعندك إحساس مدمر، فوراً أصرخ ونادي يسوع المسيح، هو يغير حياتك ويشفيك ويرجع لك اللي ضاع منك، هو اللي هيحرر روحك للأبد.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور الرابع والستون.

اللهم اسمعني حين أشكو إليك، واحفظ حياتي من تخويف العدو، استرني من مؤامرة الأشرار من عصابة فاعل الإثم الذين سنوا ألسنتهم كالسيف وصوبوا كلامهم كسهام قاتلة، يكمنون ليرموا الكامل، يرمونه فجأة ولا يخافون، يشددون أنفسهم للشر ويقولون تعالوا ننصب الفخاخ لن يرانا أحد، يدبرون المكايد ويقولون خطتنا محكمة، فما أمكر ما في فكر الإنسان وقلبه، لكن الله يرميهم بسهمه، يصابون فجأة، يوقعهم ويحول لسانهم ضدهم، كل من يراهم يهز رأسه احتقارا، فيخاف كل الناس ويذيعون ما فعله الله ويتأملون صنائعه، يفرح الصالح بالله ويحتمي به، ويبتهج كل من قلوبهم نقيه.

0: لو انا قبلت امشي السكة مع المسيح هعدي على حاجة اسمها الكنيسة. وهنا انا بقف واسأل نفسي، هي ايه الكنيسة دي؟ وهل انا محتاجة ابقى جزء منها؟ وهل هي المبنى اللي انا المفروض اروحه عشان اعمل شوية طقوس، ولا هي حاجة اكبر من كده؟ السؤال ده هنتناقش فيه النهاردة، فكملوا معنا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك يا كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: عاش من شافك.
0: وعشان شافك انت كمان كله بخير.
1: تمام.
0: احنا عدينا على مراحل كتير قوي في الرحله اللي احنا ماشيينها والسكه اللي احنا ماشيينها دي. وكل رحله انا فيها بمشيها وكانه هي حاجه اللي بعملها لوحدي، يمكن احتاج مساعدات من ناس، ولكن هي انا. حتى في المعموديه انا اللي بتعمد، في الكتاب انا اللي بقعد مع ربنا، في الدراسه انا اللي بقعد وادرس.
1: تمام.
0: هل انا كل السكة دي همشيها لوحدي انا وربنا كده وللأبد؟
1: عارف يا كريم، من كتر ما احنا بنتكلم عن فكرة العلاقة الشخصية مع الله، وان الانسان لازم يقبل المسيح مخلص شخصي لحياته، ولازم الانسان يبقى بيحاول انه ينمي هذه العلاقة بالخلوة الشخصية والدراسة الشخصية، فقدنا فكرة الكوميونتي او المجتمع او فكرة ان احنا نكون مع بعض. معناه لما نبص للكتاب المقدس وبالذات في العهد الجديد، كان دايما غرض الرب يسوع انه التلاميذ والمؤمنين به يكونوا جماعة مع بعض. يعني مثلا من اول ارسالية في الكتاب المقدس نلاقي يسوع المسيح مش بيرسل كل تلميذ لوحده، لكن بيرسلهم اتنين اتنين مع بعض. مش بس كده، لما قرب مجموعة منه شخصية عشان يتلمزها بعمق أكتر، كانوا ثلاثة، لما بطرس ويعقوب ويوحنا، فكانوا برضو مجموعة مع بعض. لما اختار للتلاميذ اختار 12 مع بعض، واختار 70 رسول مع بعض، ويقولك التلاميذ دايما كانوا مجتمعين مع بعض. ولما المسيح حتى حب انه يصعد ويسيبهم، قال لهم لا تبرحوا أورشليم لحد ما تلبسوا قوة من الأعالي مع بعض، وفضلوا مجتمعين مع بعض بنفس واحدة بقلب واحد. فغرض المسيح من البداية انه يكون في جماعة من المؤمنين اللي احنا بنسميها الكنيسة، تمام، اللي هي كلمة متاخدة من اللغة اليونانية إكليسية، اللي هي جماعة مدعوة من العالم. فالله دعا ليه جماعة من المؤمنين مدعوين ان هم يعيشوا في تكريس، ومدعوين هم يعيشوا في ايمان مختلف عن العالم، وما يكونوش لوحده وما يمشوش السكة لوحده. فعشان كده بستغرب قوي لما الاقي مثلا شخص مؤمن يقول لك لا انا بحب ربنا وهو بيحبني وبعبده وبدرس كلمته، وبيني وبينه كده يعني الدنيا عمار، ومش محتاج حد تاني معايا، لانه هذا الشكل او هذا الفريم اللي هو بيتكلم فيه
0: مش كتابي،
1: ومش ده غرض ربنا ابدا لينا كمؤمنين ان احنا نعيش بالشكل ده. فالله غرضه من البدايه ان احنا نكون جماعه من المؤمنين مجتمعين ومتماسكين وعايشين الإيمان المسيحي سوا.
0: يعني أنا كده علشان أقول أني ماشي السكة صح، محتاج طبعا أبقى ماشيها مع ربنا، لكن كمان محتاج أبقى ماشيها مع مجموعة من الناس
1: بنسبة 2%.
0: طيب، هل بقى المجموعة دي هي الكنيسة اللي أنا هنزل مثلا أروحها جنب البيت، أو على بعد ساعة من البيت، أو أي حاجة زي كده؟
1: طبعا دي صورة مصغرة، وصورة أنا آسف أن أقول سطحية قوي، وصورة مختزلة من الكنيسة. الكنيسة أكبر وأوسع وأعمق من كده بكتير. لما نيجي نرجع لكتاب المقدس بنلاقي أنه الكنيسة ليها صور كتير قوي في كتاب المقدس.
0: صح.
1: مش هقولها كلها عشان وقت الحلقة، بس هاخد أشهر الصور كتاب المقدس عملها فوكس وركز عليها وجابها أكتر من مرة. أكتر تشبيه شائع ومنتشر في كتاب المقدس عن الكنيسة أن هي جسد المسيح.
0: صح.
1: فلاقي بولس بيشبه دايما الكنيسة ان هي الجسد، والرأس بتاعة الكنيسة دي
0: المسيح.
1: هو الرب يسوع المسيح له كل المجد وحده، هو ده الرأس، هو ده اللي بيقود الكنيسة، واحنا كلنا مجرد اعضاء في هذا الجسد. هؤلاء الاعضاء ممكن يكونوا شايفين بعض وممكن يكونوا مش شايفين بعض. يعني انا عناية ما شافتش ظهري ده ولا مرة خالص. تمام. ايديا مثلا في اماكن في جسمي ممكن ايديا ما توصلهاش باي شكل من الاشكال، ورجليا نفس الكلام.
0: أوكي. في اعضاء داخليه انا ما اعرفش عنها حاجه.
1: برافو عليك. في اعضاء مستخبيه بقى خالص، مش مرئيه حتى العين مجرده، مش بشوفها غير لو عملت سونار مثلا حديثا او حاجه زي كده. فده يقول انه جسد المسيح فيه اعضاء مرئيه واعضاء غير مرئيه. في أعضاء متشابكة وبتعمل معا وبتساعد بعض، زي مثلا إيدي بتمسك مثلا أكل معين وتحطه جوه فمي، في إيدي ساعدت بقي إنه يأكل، وبقي جوه في أسنان بتطحن الأكل دوت عشان يمر عبر البلعوم المريء فيوصل للجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي يحرق السكريات والكربوهيدرات والحاجات دي كلها، فيبتدي يوزع الطاقة والدم وتدفق كل ده لأجزاء الجسم وهكذا. اللي بيحصل إنه الأعضاء دي كلها تتكاتف معا، سواء المرئي منها أو سواء غير المرئي. أوكي، وده اللي بيقوله بولس في كورنثوس الأولى 12، بيقول أنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا. يعني إحنا كجسد المسيح تمام أعضاء كثيرة، وكل واحد مننا موجود ومهم. فيش حاجة اسمها عضو مهم وعضو غير مهم. يعني وقت مثلا أحضر في كنيسة أشوف مثلا مرنم بقى، يعني بيمسك بقى الجيتار كده ولا الكيبورد ويقف، والناس شايفاه بيخدم بقى وملعلع كده ويقول بقى يعني هاليلويا، والناس تتمايل معاه يمين وشمال، وانا يا عم غلبان لا بعرف ارنم ولا بعرف اعزف، فحس ان انا عضو محتقر في الكنيسة او حس ان انا عضو صغير. لا، كل اعضاء مهمة وكل اعضاء غالية وكل اعضاء ليها دور، وده هنتكلم عنه كمان شوية مع بعضينا. بس عايز اقول انه كلنا نحسب كأعضاء في جسد المسيح. مش بس كده، بولس بيقول على جسد المسيح الغير مرئي لما بيقول على المسيح بعد ما قام الأموات إنه الآب جعله رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. فهذا الجسد موجود، هذا الجسد الله شايفه، حتى احنا مش شايفين بعض.
0: يعني لو عايز أأكد على كلامك إنه الجسد هو جزء منه المجموعة اللي أنا بحضر معها في كنيسة، لكن كمان كل الكنائس مع بعض هي جسد واحد للمسيح.
1: بالضبط.
0: وينفع نختلف. أيوة. لأنه الأعضاء مختلفة، وده لا يلغي إن إحنا جسد واحد، واختلافاتنا مش بتناقض لكن كمان بتكمل بعض علشان كل حد فينا يبقى له دور مميز عن التاني.
1: بالضبط. وعايز أكد على حاجة مهمة، إنه حتى وإحنا مختلفين إحنا محتاجين بعض.
0: صح.
1: يعني أنا محتاج كريم، حتى لو احنا بلغة الشباب كميتنا مش واحدة يعني ومش صنفة صنفة مع بعضينا، بس انا محتاج كريم انه في اوقات كتيرة جدا انا في حاجات انا عايز اعملها مش قادر اعملها غير بمساعدة كريم، وفي حاجات كريم مش قادر اعملها غير بمساعدة كيرو. تمام. مش بس كده، احنا محتاجين الاعضاء اللي هي بتكون يعني حراقة شوية او نقضها لاذع شوية او سبب تعب للكنيسة شوية، انها تقول رأيها في اللي بيحصل.
0: صح.
1: ليه؟ لانه اوقات احنا من كتر بنحب بعض بنخاف نكلم بعض بطريقه مثلا فيها نقد شويه، بنخاف ان احنا نجرح مشاعر بعض، بنطبطب على بعض، بس محتاجين عضو يقول لك لا انت غلطان، معلش يا كريم بس طبعا باسلوب كويس. انت الاسبوع اللي فات الموقف اللي انت عملته ده ما يصحش تعمل في الكنيسه باي شكل من الاشكال، فلازم يعني تعدل اللي انت عملته، الكلام اللي انت قلتيه امبارح ده ما يصحش تطلع من واحده مؤمنه وهكذا. فاحنا محتاجين الاشخاص دول في الكنيسه عشان تقدر الكنيسة محتفظة بتماسكها ومحتفظة بقداستها ونقوتها. كمان بنحتاج ان احنا نسند بعض في جسد المسيح. سليمان حكيم يقول انه اثنين خير من واحد. ليه؟ لانه لو سقط واحد فالاخر بيعمل ايه؟ يقيمه. مش بس كده، يقول لك الخيط المثلوس
0: لا ينقطع
1: سريعا. فكل ما الجسد كان عدده كبير كل ده كان اصدر امان ومصدر حب ومصدر تشجيع للناس اللي حواليه.
0: حلو قوي.
1: عايز احذر من حاجه مهمه جدا، انه في ناس بتستغل وجودها في الكنيسه ونبقى عندها مثلا سلطان معين او صلاحيه معينه وتاذي غيرها. ده غلط. انا لازم اقول لنفسي كل يوم انا مش موجود عشان خاطر اذي غيري او اتعب غيري. وانا عايز اقدم اعتذار لكل شخص بيسمعني النهارده عرف المسيح جديد وانتمى للكنيسه ولقى شخصيه زي كده موجوده في الكنيسه. عايز اقوله مش كل المؤمنين بالشكل ده. في ناس بتعصر تقول لك ادي مؤمنين، ادي ولاد ربنا، ادي الكنيسه اللي عمالين تشجعوني عليها. انا من ساعه ما رحت الكنيسه وانا عمال اتاذي وانا عمال اتجرح وانا عمال يعني يحصل فيا كذا وكذا وكذا. عايز اعتذر له من كل قلبي واقول له مش هي دي الكنيسه ومش ده قصد الله. تصرفات للاسف فرديه تطلع من ناس باسم المسيح للاسف بيعملوها، لكنه المسيح بريء منها تماما بشكل كبير. لكن الكنيسه زي ما الكتاب بيقول هي جسد المسيح اللي بيساعد واللي بيعضد بعضه بشكل كبير جدا.
0: حلوه قوي يا كيلو. بس وانت بتحكي انا واقف ناحيه طرفين، الاثنين زي ما نقول ناقدين واثنين اكستريمز.
1: اوكي.
0: النوع الاولاني هو نوع مش هقول انه ملوش كنيسة بس هو له كنائس. يعني انا شخص ما بقولش ان انا بحضر في الكنيسة المعينة، انا بحضر هنا وبحضر هنا وبحضر هنا وبحضر هنا وبحضر هنا، وشايف انه ده لذيذ لاني مفتوح على كل. وعلى النقيض التاني، حد ما عندوش اصلا الاتاحية انه يروح كنيسة، هل ده تمام وهل ده تمام؟ واعمل ايه مع ده واعمل ايه مع ده؟
1: سؤال كبير قوي عليا ده كريم.
0: انا واثق فيك عامه
1: حبيبي، يعني ربنا يديني نعمه اعرف اجاوب عليه.
0: امين.
1: في العصر اللي احنا بنعيش فيه، احنا لو هتكلم عن النوعيه الاولى اللي بيحضر هنا وبيحضر هنا وبيحضر هنا، احنا عندنا مشكله انه احنا مضروبين فكره الانتماء. وانا من فتره كده كنت بفكر في فكره الانتماء دي بشكل كبير، وازاي احنا بنواجه هذه المشكله ان احنا مش قادرين ننتمي لمكان، لانه بحسب نظريه العرض والطلب العرض بقى كتير قوي والطلب بقى قليل. يعني بقى عندنا اماكن كتيره نشكر ربنا وتجمعات كتيره وكنائس كتيره، ولكن الحضور بقى قليل، فاصبح في رفاهيه الاختيار عند الانسان انه يختار هنا او يختار هنا او يختار هنا. زمان كان في كنائس مش كتيره ولكن برضو مش قليلة، بس كان كل واحد متعود اني انا مثلا كنت بروح مع والدي والدتي كنيسة من واحنا صغيرين، بحضر معاهم، بصلي في المكان دوت، بحضر اجتماعي، بمارس طقوسي وفرايدي في المكان دوت، ولما كبرت ديت اخدم فيه وهكذا. فاحنا تربينا على فكرة الانتماء، لكن الجيل الحالي ما عندوش الفكرة دي. ليه؟ لانه هو عنده سوشيال ميديا،
0: صح،
1: فبتعرض اجتماعات كتيرة في اماكن كتيرة. فمثلا شايف على انستجرام مثلا كريم انيس عمال ينزل فيديوهات وحاجات حلوه، فابتدى يسال هو كريم دوت في كنيسه ايه. انا عايز اشوفه لايف بقى قدامي، ابتدى يحضر هناك. بس شويه شويه لقى سين او صاد او عين بينزل برضو فيديوهات حلوه، فقال لك انا عايز احضر، فانا عايز احضر في المكان دوت. او مثلا هو حضر في كنيسه فتخانق مع اصحابه هناك فحب يعمل شله تانية فراح كنيسه تانية، او ما عجبوش الخدمه او الاساس اللي هناك فتخانق معاه وراح، وهكذا. كونك تحضر في كذا مكان ده بركه، انك اكيد هتستفيد وربنا هيكلمك وهتتعزى وهتتبارك بنسبة 1,000,000%. بس الفكرة، وعايز اقولها بحكمة عربية اتقالت كتير، انه كتير النط قليل الصيد. علمونا كده. ان الشخص اللي بيتنطط كتير، تمام، ما يعرفش الصيد كويس. لكن الشخص اللي عايز يركز وياخد حاجة واضحة وصريحة من الرب وحاجة يتبني بيها، محتاج انه يركز في مكان واحد انه يعمل فيه حاجة زي كده. فمن ناحية بيشعر بالانتماء، ومن ناحية التانية هو مغروس في مكان فبيتروي الزرعة بتاعته يوميا بشكل معين، وفي حد بيراقبه وحد بيلاحظه وحد بيقومه وحد بيشجعه وحد بيصلي معاه وحد بيأذيه. كل ده موجود في مكان واحد، بس هو قادر ان هو يكمل وشايف نموه وكبرانه في هذا المكان ملحوظ، لانه بيتغذى غذاء واحد. لكن الشخص بقى اللي بياخد من كل فيلم اغنية ومن كل بستان زهرة، اعتقد صعب قوي انه يكبر او ينمو، لانه في الاخر بيتحول لكائن نفعي واستهلاكي بيدور على مصلحته فين وخلاص. خلي بالك انه الكنيسه كمان مكان عشان اخدم فيه، عشان اخدم بس. يعني مثلا رساله العبرانيين تقول كده: ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبه والاعمال الحسنه. تمام، فبيقول ان احنا في الكنيسه لازم نعمل حاجه زي كده مع بعضينا. فانا مش دوري ان احضر الكنيسه بس عشان اتوعظ وعشان خاطر ارنم وعشان اتعزى واتشجع والاقي مجتمع كويس حواليا، لكن انا ليا دور لازم اعمله للناس اللي حواليا،
0: اني اكون بعضو من هذا الجسد، عضو فاعل.
1: وبيكمل ويقول: غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاده، بل واعظين بعضنا بعضا. وكلمه واعظين معناها ان احنا مشجعين بعضنا بعضا. فانا زي ما بدور ان انا عايز اتشجع وعايز ابارك، انا لازم اكون مصدر وسبب تشجيع وبركه للناس كتير اللي حواليا. وبولس ياكد ده في رومية 12، ان كل عضو ليه دور ورساله اللي احنا بنسميها خدمه. فبيقول: فانه كما في جسد واحد لنا اعضاء كثيره، نفس الفكره اللي بولس قالها برضو في كورنثوس الاولى 12، بس يكمل هنا ويركز على موضوع العمل والدور. ولكن ليس جميع الاعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح اعضاء بعضا لبعض. بحبها قوي، مفيش عضو بيخدم نفسه، لكن العضو بيخدم اخوه. مفيش ايد بتخدم نفسها، الايد بتخدم الايد، بتخدم الودن، بتخدم الراس.
0: صح، زي ما اتكلمنا على ثمر الروح القدس.
1: برافو عليك، اشكرك. ولكن لنا مواهب مختلفه بحسب النعمه المعطاه لنا. فالكنيسه فرصه ان اخدم بيها اخواتي في الجسد بالموهبه المعطاه لي. ده لو انا عندي فرصه وده نص سؤالك الاولاني معلش طولت فيه بس ده مهم. لو انا عندي فرصه انه احضر في كذا مكان بركه، بس يخلي في مكان انت تحضر فيه تتخدم وتخدم فيه، ده الاساسي بالنسبه لك. لكن على النقيض او الناحيه الثانيه الصعبه للاسف، لو انا عرفت المسيح وامنت بالمسيح ولكن ماليش جسد، ماليش كنيسه، مش لاقي مكان، مش لاقي مبنى او مؤسسه او او او بيت انا بحضر فيه، بتلمز وتراعى واتعلم وامشي خطوات، اعمل ايه؟ الحقيقه يعني عايز اقول للناس دي قلبي عندكم، لانه فعلا تحدي كبير جدا وتحدي صعب. اشكر الله ان احنا في مصر ما عندناش التحدي ده بشكل كبير، لانه المسيحيه موجوده في مصر ومنتشره بمذاهب وطوائف وكنائس مختلفه. لكن لو انت تسمعني مثلا من مكان ما فيهوش كنائس او ما فيهوش تواجد مسيحي، نشكر الله لأجل وجود السوشيال ميديا ولأجل وجود مجموعات الأونلاين ولأجل وجود تلمذة الأونلاين ولأجل وجود الرعاية الأونلاين، إنه تقدر إنك تستدل ده بده. طبعا في ناس كتير ممكن تهاجمني وتقولي ما كانش ده قصد المسيح من البداية. أنا عارف إنه مش قصد المسيح إن إحنا نرعى بعض ونتلمس بعض أونلاين، ولكن
0: بس كمان مش قصد المسيح إن الناس تبقى قاعدة بدون جسد.
1: برافو برافو عليك، ده اللي بتكلم فيه. فإحنا بندور على البديل المناسب والصحي واللي ينفع أن أنا أستفيد منه بقدر الإمكان. ما بقولش أنه دي الصورة الكاملة، ما بقولش أنه دي الصورة اللي ربنا عايزها بنسبة 100%، بس دي ظروفك وأنت مجبر على كده. فدور على جسد أونلاين، دور على راعي ليك أونلاين، دور على حد ممكن تتكلم معاه وتفضفض معاه وتدخله في حياتك، تمام؟ وتمارس كل اللي احنا بنتكلم عنه من جسد المسيح ودورنا ناحية بعض وممارسة المواهب الروحية، ويبقى في فرصة للتعليم والشركة زي ما الرسل كانوا بيجتمعوا وبيوظبوا على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. تقدر تعمل كل دوت بشكل أونلاين ولو إلى فترة معينة أو إلى حين معين لحد ما يتوجد البديل بالنسبة لك.
0: خليني أخد من كلامك ده أكير وأقول حاجة يعني لكل شخص بيسمعنا على كل النواحي. لو انت ما عندكش كنيسة لانه ما فيش الفرصة دي حواليك، فزي ما كيرو قال اتشجع انه في طرق تانية نعرف نعمل بيها ده مع بعض. ولو انت حد بيتحرك في اماكن كتير اشجعك انه استقر على مكان، حتى لو هتعدي على اماكن تانية تعبر فيها، لكن استقر في مكان انتمي ليه لان ده مهم لهويتك. وشجعك انه لو انت بقى شخص شايف انه ما عندكش وقت للكنيسة، دي مسؤولية كبيرة قوي. أعتقد كيرو وضحها أنه الكنيسة مهم جدا أني أكون جزء منها، فخصص لها وقت عشان تكون عضو مؤثر في جسد المسيح، مش بس حد واقف من بعيد بيتفرج. وأعتقد دي مفارقة يا كيرو أحبك تحكي لي عنها شوية، أنه الفرق ما بين أني ممكن أقول أن أنا بحضر كنيسة، عايزني اعمل ايه؟ عايزني اروح مره في الاسبوع اجتماع، حاضر اروح مره في الاسبوع اجتماع، انا كده بقيت جزء من الكنيسه؟
1: لا طبعا، فكره المستمع او المتفرج او اللي حاضر بس كده وخلاص، دي فكره مش موجوده في الكتاب المقدس تماما. لو خدت بالك انه في بدايه نشاه الكنيسه بعد يوم الخمسين كان كل التلاميذ المؤمنين بيجتمعوا كلهم بقلب واحد وبنفس واحده، وكان كله بيخدم بانواع وطرق مختلفه. في اللي كان بيخدم بالوعظ، وفي كان بيخدم بالكرازة، وفي الشمامسة اللي كانوا بيخدموا موايد لو تفتكر، كان منهم مستفانوس. وكان في اشخاص ما عندهمش مواهب واضحه وظاهره، فكانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيبيعوا الحقول بتاعتهم وبيجوا بالفلوس بتاعتها ويحطوها عند رجلين الرسل عشان يصرفوا بيها على الناس الموجوده، وكان بينهم كل شيء مشتركا. وده جمال الكنيسه، ان كل حد هو عضو عامل، هو عضو فعال في جسد المسيح. مجرد حضورك، اقول تاني وتالت ورابع، بدون ما تعمل اي شيء تحولت لشخص نفعي استهلاكي. وده على فكرة السياسة بتاعت العالم دلوقتي، انه تعالى ما عرفش سوبر ماركت دوت عشان في عرض هنا تشتري تلات تاخد رابع هدية، تعالى مثلا محل هدوم ده تشتري تي شيرت وبنطلون وتاخد قميص عليه هدية، فانا بدور انا هستفيد فين. فتعالى احضر النهضة مثلا في الكنيسة الفلانية عشان عندنا مرنم الفلاني والاخ فلان والاسيس فلان اللي هم ستارز ونجوم، وربنا يبارككم وحلوين، بس انت بتحضر عشان خاطر تسمعهم، فتتجري وراهم في كل مكان. طب لو اختفوا انا مش موجود في الكنيسة، مش بفكر للمكان، مش بحلم ليه، مش بقدم ليه اي خدمة، بشوف انا ممكن اعمل ايه، لكن ببص هو المكان ده هقدم ليه. قدامي ثلاث كنائس مثلا في المنطقه اللي انا عايش فيها، فبشوف اكتر كنيسه بقى تقدم لي تلمذه وتقدم لي رعايه وتعليم وتسبيح وخدمه وافتقاد، فبدور على حاجه زي كده. فدايما بندور احنا بناخد ايه، قليل جدا لما بنفكر احنا هنعطي ايه، هنقدم ايه، هنبذل نفسنا ازاي لاجل جسد المسيح باي شكل من الاشكال.
0: طيب لو انا اتحركت من كلامك، يعني حسيت بمسؤوليه وعايز اخد خطوه بقى عمليه ناحيه اني اكون عضو حقيقي في كنيسه وجسد المسيح، اعمل ايه؟
1: الحقيقه ده هنتكلم عنه اكتر في حلقه الخدمه، لكن خليني احط بعض العلامات اللي ممكن تبين انت عضو عامل والعضو متفرج وازاي تعرف تتعامل معاه. اول حاجه لو انت لقيت تقصير في الكنيسه بيحصل بشكل او باشكال، ايه رد فعلك؟ هل بس تنتقد وتعيب وتقول ادي الكنايس وادي الخدام، ولا هتقوم وتشمر دراعاتك الاثنين وتبتدي انك تشوف يا جماعه اساعدكم ازاي او اعمل ايه؟ فرق كبير مثلا لو حد احنا قاعدين جاي قدم لنا مثلا مشروب او حاجه وهو ماشي مثلا اتعثر او كعبل في طريقه وقع، ممكن اقعد انا اقول ايه ده، ده مش عارف حتى يقدم كوبايه قهوه ولا كوبايه شاي كويسه ولا عارف يقرب مننا، لكن انت ممكن تقوم يعني تساعده، طب انت وقعت ليه، طب انت كويس، طب اساعدك ازاي،
0: طب انا من اللي وقع ونظف الدنيا عشان اللي يجي ما يلاقيش الدنيا كده.
1: برافو عليك، ده الفرق بين الاثنين. فلازم تفحص نفسك تشوف اتيتيودك وتوجهاتك الداخليه شكلها عامل ازاي. لكن الحاجه الثانيه والمهمه انه دايما خليك جاهز انك تساعد، دايما خليك جاهز انك تعرض مساعدتك على الناس، دايما بتصلي لاجل المكان، بتتشفع لاجله، بتشوف انه ايه التقصيرات او ايه الامور اللي ضايعه او اللي بايظه، يبقى عندك استعداد دايما انك تقف تصلي وتتشفع امام الرب.
0: يعني ايه اتشفع؟
1: يعني تقول له يا رب مثلا الكنيسه مثلا الوقت اللي فات ما فيهاش مسبح كويس، ما فيهاش عازفين كويسين، انا بصلي يا رب الوقت اللي جاي انك فعلا توجد عازف كويس في الكنيسه، توجد راعي كويس في الكنيسه، توجد مصلي كويس في الكنيسه.
0: وكاني بصلي بالنيابه عن الكنيسه قدام ربنا.
1: بالظبط، انت بتحملها في احشائك، حاسس بالوجع والانين اللي جوه الكنيسه، فانت واقف قصاد ربنا لاجل حاجه زي كده. الحاجه الثالثه والاخيره انه دور انك تكون فعال في الجسد. فمثلا لو سمعت ان هو مثلا يا جماعه احنا محتاجين حد الوقت اللي جاي يجي مثلا ويظبط الدكك في الكنيسه او الكراسي، اتحرك واعمل حاجه زي كده، قول انا موجود نعمل حاجه زي كده. يا جماعه احنا نعمل زياره مثلا لملجا او لدار ايتام او لدار مسنين الوقت اللي جاي وعايزين حد يساعد في حاجه زي كده. حتى لو مثلا عندك عربيه، بقول دايما كده لو حد عنده عربيه مثلا ويقدر ينجز المشاوير في وسط الزحام اللي احنا عايشينه في المدن الكبيره، جون ساعد الناس انك تعمل معاهم حاجه زي كده، يعني حتى تكلفه المواصلات بقت غاليه على الناس بشكل كبير. لو عندك حاجه زياده في البيت تقدر تخدم بيها الكنيسه وتوديها، اعمل حاجه زي كده واخدم الكنيسه من ممتلكاتك او من عطاياك باي شكل من الاشكال. دور حاجات صغيره جدا مش حاجات كبيره، دي لان اوقات وده نتكلم عنه في حلقه الخدمه، اوقات افتكر الخدمه بقى ان اوعظ، ان رنم، ان اكرز، ان اقف على المنبر، لا لا، في ادوار صغيره جدا جدا ممكن اعملها في الكنيسه وتكون لها تاثير قوي جدا جدا على الناس الموجودين. افتكر مره كنت مدعو في كنيسه معينه في بلد نائيه يعني وبلد بعيده شويه، ورحت بدري يعني وخدت عربيتي وقلت هسافر بدري عشان الطريق، فوصلت بدري. فلما وصلت ودخلت الكنيسه لقيت الدكك يا كريم كلها تراب وحاله صعبه، وقعدت اقول في بالي يعني الناس هتيجي تعبد ازاي وترنم ازاي وتصلي ازاي النهارده في الكنيسه والناس مقصره، وقعدت اقول في بالي حاجه زي كده كتير. على بعشر دقايق دخل حد من اعضاء الكنيسه فسلم عليا وعرف ان انا خادم الضيف يعني والحمد لله على السلامه، فشاف المنظر دوت اول حاجه عملها راح جاب مقشه وجاب فوطه نظف الدكك كنس الكنيسه كلها، في ربع ساعه الكنيسه بتبرق.
0: واو،
1: ده الفرق بيني وبينه. ساعتها ربنا بكتني جدا، شوف انا جاي باني توجه، جاي ادين الناس واقول ازاي ومش عارف ايه، وراح دخل لانه حاس بانتماء للكنيسه وانه جزء من الكنيسه، فلما شاف المنظر عامل زي كده ما استناش انه حد تاني يجي غيره ينظف،
0: لكن خد هو دور،
1: اتجع على طول بكل حب وبكل تضاع وبكل اتحيه انه يعمل حاجه زي كده في بيت ربنا.
0: يعني كلام يشجع وفي نفس الوقت تحدي.
1: ايوه،
0: يعني يشجع انه في جسد انا محتاج اكون جزء منه، ولكن تحدي انه الجسد ده ما هوش كامل 100%، في مميزات كتير وفي برضو عيوب لانه الجسد عبارة عن بشر.
1: طبعاً.
0: وانا محتاج في الرحلة بتاعتي اكون بشجع العيوب وتحدى، سوري، بشجع المميزات
1: ايوه
0: وتحدى العيوب وابص انا كمان على نفسي لاكون انا سبب من العيوب، واتغير واساعد في التغيير بتاع غيري، علشان تبقى الكنيسه مكان يضم فعلا جسد المسيح ويعلن عن المسيح ويشهد عنه بجد.
1: امين.
0: واحب انك يا كيرو كعاده حلقتنا تختم بصلاه، صلاه عن الانتماء، انه لكل شخص تايه وحاسس انه لوحده، زي ما إليه كان حاسس في وقت انه يا رب انا لوحدي، مفيش حد حاسس باللي انا حاسس بيه، ولا حد بيحبك زي ما انا بحبك، والله خد وقال له في 7000 واحد لم يحني ركبه لبعل.
1: ايوه.
0: ودي ده جسد، دي كنيسه، فانت مش لوحدك، في ناس كتير بتحبني. انتمي وهتلاقي المكان ده.
1: امين
0: امين.
1: يا رب بصلي لكل حد شاعر بالوحده، وكل حد شاعر بالضياع، كل حد يا رب شاعر يا رب انه بيكافح يا رب في حياته وعلاقته بيك لوحده. صلي يا رب انك تخلق يا رب جوه كل شخص من دول يا رب رغبه في الانتماء، رغبه انه يكون جزء يا رب من جسدك، رغبه يا رب انه يكون موجود يا رب ضمن النسيج الجميل يا رب اللي انت خلقته ضمن عيله المسيح. صلي يا رب فعلا يا رب انه مفيش حد يفضل لوحده، مفيش حد يفضل يقاوم ويحارب لوحده، لكن يحتمي في اخواته يا رب، ويقرب من اخواته يا رب، ويدفى يا رب وسط العيله يا رب وسط الجسد بشكل كبير الوقت اللي جاي. صلي يا رب لاجل نعمه ومعونه لكل حد متخبط ومتحير او متعصر يا رب باي شكل من الاشكال. صلي يا رب انك تشفي يا رب الجروح يا رب، وتعالج يا رب القلوب يا رب من كل مرض يا رب، ومن كل يا رب ضربه يا رب في حياتهم. صلي يا رب فعلا انه نكون كمؤمنين بنعيش كجسد المسيح، كعمود لحقه وقاعدته هنا على الارض، بنكون يا رب نشهد عنك وبنكرز يا رب عن اسمك العظيم القدوس. بنباركك ونعظمك لكل مجد واكرام من الان والى الابد. امين
0: امين. شكرا جدا يا كيرو.
1: عفوا يا كريم.
0: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست للاخر. واحب اشجعك انه لو انت حاسس بتوهان، لو انت حاسس بتشتيت، او لو انت حاسس بوحده، افتكر ان انت دعيت اهل بيت الله، انت جزء من جسد المسيح، انت جزء من الكنيسة. ارجوك صدق انه انت مش لوحدك، انت عضو في الجسد ده، والجسد ده ماشي سكة احنا النهاردة جايين نشجعك انك تمشيها في حلقة من حلقات البودكاست بتاعنا، سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life، رسالة يوحنا الثالثة.
1: احنا كتير بنفصل بين الفرح ومعرفة الحق، او الفرح والقداسة، او الفرح والعلاقة مع الله، وبنحس ان العلاقة مع الله حاجة والفرح حاجة، وان الفرح الحقيقي اكيد بعيد عن العلاقة مع الله. وممكن نظن في بعض الاحيان انه لو انا عايز اعيش في قداسة وأنمو في معرفة الحق أكيد دوت هيتسبب إن أنا هفقد فرحي. واللي بيقنعنا بكده هو إبليس أبو كل الأكاذيب، والخطية الساكنة فينا اللي بتقنعنا إنه الفرح الحقيقي موجود بعيد عن معرفة الرب ومعرفة الحق بتاعه. لكن في رسالة يوحنا الثالثة، يوحنا بيقول إنه أكتر حاجة فرحته هي إنه عرف الحق، وعرف إنه في ناس بتحب الحق وعايزة تسلك بحسب الحق. رسالة يوحنا الثالثة مع أنها رسالة صغيرة، لكن بتتكلم بوضوح عن الفرح المرتبط بمعرفة الحق، واللي دايما بينتج عنه محبة حقيقية للحق، يسوع المسيح، وكمان للكنيسة وللتعليم الكتابي. كاتب الرسالة هو يوحنا، ويوحنا الرسول كتبها لواحد من قادة الكنيسة اسمه غايس، وعلى أغلب الظن كتبها في نهاية حياته. لو تفتكروا احنا في الحلقة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن رسالة يوحنا الثانية اقترحنا ترتيب، قلنا ان يوحنا يبدو انه ارسل الانجيل بتاعه بعد كده الرسالة الثانية للكنايس اللي في آسيا السبعة، زي ما اتفقنا اللي وجه لهم سفر الرؤية كمان. وبعدين يبدو ان في بعض الناس يمكن من وسط الكنيسة نفسها رفضوا بعض التعليم بتاع يوحنا، وقلنا انه بعدها يوحنا كتب الرسالة الثالثة علشان يمتدح بعض الناس في الكنيسة اللي قبلت رسالته وتعليمه، ويقول كمان عن بعض الناس اللي رفضت التعليم بتاعه، ودوت اللي بنشوفه في الرسالة الثالثة. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة في الرسالة. أول 8 أعداد في الرسالة الصغيرة اللي هي إصحاح 1 نقدر نديها عنوان لتكن مباركا يا أخي غايس، فأنت تعمل بأمانة لكنيسة الرب. يوحنا بيوجه الرسالة لغايس وبيشكر الرب لأجله لأنه بيعمل بالأمانة لأجل الكنيسة. عدد 9 لعدد 11 يوحنا بيتكلم عن شخص اسمه ديوتريفوس، وبيقول أخبار مش كويسة عنه زي ما هنحكي كمان شوية. بعد كده بيذكر اسم شخص تاني اسمه ديمتريوس في عدد 12 و14، ويتكلم أنه الرب نفسه بيشهد لأمانة الشخص دوت في الكنيسة. تعالوا دلوقتي نتكلم واحدة واحدة عن الأشخاص المهمين دول في الرسالة. عدد 1 بنقرأ الكلمات دي: من يوحنا الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أحبه بالحق. أيها الحبيب، وهنا تعبير يوحنا بيكرره أكتر من مرة، بيشير للعلاقة الوثيقة بينه وبين غايس، بيقول أيها الحبيب أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. فكم كان فرحي عظيما عندما مر بي بعض الإخوة المسافرين وأخبروني إنك تسلك بحسب الحق. فاكرين اللي قلناه من شوية، إنه فرح عظيم كان عند يوحنا إنه بيعرف إنه في ناس بتسلك حسب الحق. يوحنا ما كانش شايف فيه فاصل كبير، بالعكس ده كان شايف فيه وحدة بين الفرح الحقيقي ومعرفة الحق، معرفة الرب، حياة السلوك بالقداسة وحسب الحق. كمل معاكم عدد 3، بيقول إنه في بعض الإخوة المسافرين أخبروني إنك تسلك بحسب الحق وشهدوا للحق الثابت فيك. وما أعظم الفرح الذي يغمر قلبي حين أسمع الأخبار الطيبة التي تؤكد أن أولادي، وهنا بيتكلم على الناس اللي كان بيرعاهم في الكنيسة، يسلكون بحسب الحق. مقدمة جميلة صغيرة، لكن في فكرة مهمة ما ينفعش نعدي المقدمة دي بدون ما نذكرها في عدد 2. عدد 2 بيمثل نوع من التحية اللي ربما كان مشهور وقت يوحنا، اللي هو أود أن تكون موفقا في كل أمر. لكن يوحنا بيأكد أنه صحة غايس الروحية متشددة. غايس كان راجل طول الوقت بيختزي على الشركة مع شخص المسيح، فصحته الروحية كويسة، وبيقول له كده إني أنا أود أو أرجو أصلي أتمنى إن تكون صحتك البدنية كمان قوية. في واحد من المفسرين قال الكلمات دي وهو بيعلق على الكلمة بتاعت أود، أو بعض الترجمات بتقول أروم أن تكون نفسك صحيحة. بيقول إن طلبة يوحنا هذه لأجل غايس غنية الدلالة، فقد كانت حالة غايس الروحية ممتازة جدا، حتى صلى يوحنا طالبا أن تضاهي صحة غايس البدنية نشاطه الروحي الشديد. حالة غايس الروحية كانت نابضة بالحياة والنشاط، وأراد يوحنا له نعمة وقوة جسدية لكي يقوم بما يمكنه القيام به للرب. يعني إيه الكلام دول؟ يعني يوحنا كان بيتمنى أنه غايس يبقى عنده صحة بدنية كويسة تضاهي صحته الروحية الكويسة. إيه الهدف من الطلبة دي؟ لأن يوحنا عارف أنه لو أجسادنا صحيحة إحنا هنعرف نخدم الرب ونكرم الرب أكتر في كنيسته. فالرب عايز أجساد ولاده وبناته تبقى بصحة كويسة، لكن البعض أخذ التعليم دوت واستنتج استنتاجات اللي بنسميها إنجيل الرخاء، واعتبروا أن التحية دي اللي يوحنا بيقدمها إشارة أنه دايما الرب هيدي الصحة الكاملة والغنى المادي الكامل لكل ولاده وبناته طول الوقت. لكن لما بنفهم كلمة الله بكل أجزائها بنعرف أنه حتى يسوع المسيح على الأرض كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. يسوع المسيح نفسه بيقول في بعض الأحيان ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه. وإحنا بندرس عن بولس إحنا شفنا أن بولس في أوقات كتير كان متألم لأجل المسيح وتعرض لألام كتير، وفي نفس الوقت كان بيأكد أنه مبارك وأنه مستمتع بمحبة المسيح رغم الألام اللي بيمر بيها. عبرانيين 11 كمان بيتكلم عن ناس أبطال في الإيمان. بعض من أبطال الإيمان دول حققوا إنجازات كبير قوي لأجل الرب، وبعض من أبطال الإيمان ماتوا متألمين برضو لأجل الرب. فعشان كده لما نسمع يوحنا بيقول أروم أن تكون نفسك ناجحة وصحيحة، أو أود أنك تبقى بصحة بدنية جيدة، نقدر نستنتج أنه الرب عايز يبارك شعبه بصحة جيدة. لكن في نفس الوقت احنا عارفين انه في بعض الاحيان اللي الرب هيدي بعض الالام في الجسد الرب ينفع يدي معاها نعمة غنية عشان حتى وسط الالم نقدر نمجده. انا لا يمكن انسى شخص وانا في واحدة من فصول الدراسة اللي كنا بندرس فيها كلمة الله. الشخص دوت كان كل مرة بيجي الدراسة دي بتاعت الكتاب كان بيجي وهو لسه غاسل الكلى بتاعته. بعد ما قضى بعض الساعات في المستشفى وهو بيغسل الكلى كان يجي يحضر درس الكتاب. وفي مرات في درس الكتاب كنا بندرس بعض النصوص اللي بتتكلم على الألام لأجل المسيح، والشخص ده باستمرار كان بيشهد عن صلاح الرب في حياته، وبيشهد أنه رغم الألام اللي هو بيمر بيها إلا أنه باستمرار شايف معية الرب، والرب مشدده ومديله صبر ومعونة وسط الألم. أيوة الرب مشيئته في أحيان كتير إنه يباركنا بصحة جيدة، لكن لما الرب تبقى مشيئته في بعض الأوقات إن إحنا نمر بألم هو دايماً بيبقى معانا وسط الألم، وبيخرج منه شهادة حية عن صلاح الرب لولاده وبناته. ودوت ينقلنا على حاجة مهمة غايس كان بيعملها بنقراها في عدد 5. أيها الحبيب، إن معاملتك الحسنة للإخوة والغرباء تدل على إنك تتصرف بأمانة نحو الله، وقد شهد هؤلاء الإخوة أمام الكنيسة شهادة جميلة لمحبتك، فإنك تفعل حسنا إذ زودتهم بما يحتاجون إليه في السفر، فأنت تعرف أن هذا يرضي الله، لأن هؤلاء الإخوة قد انطلقوا في سبيل خدمة المسيح وهم لا يتلقون أي عون من غير المؤمنين، فعلينا نحن أن نرحب بأمثال هؤلاء لكي نكون حقا شركاء لهم في خدمة الحق. المدح الرئيسي اللي يوحنا بيقدمه الغايس في الجزء دوت هو انه غايس فاتح بيته لاستضافة الخدام اللي طول الوقت مهتمين بعمل المسيح. بيقول ان في بعض الخدام اللي خرجوا في الخدمة مش علشان يصنعوا اسم لنفسهم، مش مهتمين بشهرة، مش مهتمين بالمال، ولا مهتمين ان هم ياخدوا مال من غير المؤمنين علشان يعملوا الخدمة، لكن هم متكلين بالكامل على المسيح وخارجين الخدمة دي وكل هدفهم هو شخص المسيح وحده. والحقيقة كلنا في أي خدمة محتاجين نفحص نفوسنا. وأنا أولكم، هل أنا بعمل دوت عشان أصنع اسم لنفسي؟ أنا كتير دوافعي بتبقى بتميل لكده، عشان كده أنا محتاج الرب باستمرار يميل دوافعي إن أنا أصنع كل خدمة لأجل اسمه هو. فبولس بيقول إنه في ناس كانت عايشة لأجل اسم المسيح، وبيقول إن غايس شخص مبارك لأنه كان بيستضيف الناس دي وكان طول الوقت فاتح بيته لضيافتهم. طبعا إحنا في أماكن تاني في الكتاب المقدس بنقرأ عن موضوع الضيافة، لدرجة إن بولس الرسول وهو بيكتب عن مواصفات الشيوخ بيقول إن الشيخ أو القائد في الكنيسة المفروض يبقى عنده باستمرار بيت مفتوح يستضيف فيه الغرباء. ورسالة العبرانيين بتتكلم عن أهمية استضافة الغرباء، وبتجيب مثل من العهد القديم إن إبراهيم استضاف غرباء وما كانش يعرف إن دول في الحقيقة ملايكة. استضافة الغرباء يمكن يبقى أمر مكلف، لأنه لو أنا هستضيف ناس عندي في البيت هيكلفني وقت ومجهود وأمور مادية، لكن دي واحدة من علامات الإنسان اللي كان عارف إن هو غريب عن بيت الله. والله مش بس استضافه، لكن الله أدخلني لبيته وجعلني ابن لي. فلو الله أدخلني لبيته بالمجان وجعلني ابن لي، ده أكيد هينعكس في إن أنا عندي استعداد أستضيف الغرباء، ودي حاجة جميلة كانت في غايس ويوحنا بيمتدحوا عليها. بعد كده يوحنا بيتنقل في الحديث بتاعه عن شخص تاني اسمه ديوتريفوس، لكن الأخبار مش كويسة عن ديوتريفوس. تعالوا نقرأ من عدد 9 يوحنا بيقول عنه إيه. كتبت كلمة إلى الكنيسة بشأن هذا الأمر، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يفرض نفسه عليهم قائدا لا يقبلنا. بعض الترجمات بتقول الذي يحب أن يكون الأول بينهم، فهنا بيتقال إنه عايز يفرض نفسه قائد، بمعنى إنه طول الوقت عايز يبقى الأول. عدد 10 بيقول لأنه طول الوقت عايز يبقى القائد والأول، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء، إنه يثير ضدنا تهما كاذبة متكلما بأسلوب خبيث، وهو لا يكتفي بهذا بل يرفض استقبال الإخوة المسافرين. شايفين هو بيقول عنه إن هو عكس اللي غايز بيعمله، ويمنع الذين يريدون استقبالهم ويطردهم من الكنيسة أيضا. أيها الحبيب، لا تبتدي بما هو شر بل بما هو خير، فإن من يفعل الخير يكون من الله، ومن يفعل الشر يبين أنه لم يتعرف بالله قط. إيه المشكلة الكبيرة اللي عند ديوتريفوس؟ يوحنا بيقول لنا أنه دايما عايز يبقى في مكان القيادة. عارفين لما تبقى في كنيسة وفي فريق خدمة وكل أفكارك أنا أشطر واحد في الفريق دوت، أنا المفروض أبقى القائد، أو أنا أقدم واحد في الفريق دوت فالمفروض يسمعوا كلامي حتى لو ما خلونيش القائد، على الأقل لما أقول رأي يعني أنا راجل دارس وفاهم وعندي خبرة في الخدمة، فلازم كل الناس تقبل رأيي. المشكلة دي كانت عند ديوتريفوس. والحقيقة مرة تاني دي ميولنا كلنا، زي ما ميولنا كلنا قلنا من شوية إن إحنا نعمل أسماء لنفوسنا بدل ما نعيش لإسم المسيح، ميولنا كلنا برضو إن إحنا نبقى عايزين المكان الأول، سواء في الخدمة أو في الشغل أو في الكنيسة أو في القيادة أو في أي مكان، لأنه ده مرتبط ببداية الخطية. هي الخطية كانت إيه؟ إنه الله بيقول لآدم أنا الأول وإنت في المقام التاني، وآدم قال له لأ، أنا عايز أنا يا رب أبقى في المقام الأول وإنت في المقام التاني. الخطية اللي جوانا دايما بتخلينا عايزين إحنا نبقى في المكان الأول، وده ساعات بيظهر أو باستمرار بيظهر في علاقاتنا العملية. ده مش معناه إن إحنا ما نقولش الحق في أوقات مثلا في اجتماع أو في مكان بيتاخد فيه رأينا، لكن ده معناه إنه باستمرار لازم مرة تاني نفحص دوافعنا. يوحنا بيقول في عدد 10، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء. البعض فسر دوت إن يوحنا لما يروح يقابل ديوتريفوس هيطرده من الكنيسة أو هيرفضه رفض تام، لكن بعض المفسرين وأنا بتفق معاهم جدا بيقول إن يوحنا بيقول أنا لما روح الكنيسة هتقابل مع ديوتريفوس، وهلفت انتباهه للمشكلة دي. ويبدو أن يوحنا هيقول لديوتريفوس، ديوتريفوس أنا كمان كنت زيك، أنا كمان طول الوقت كنت بحب أكون الأول. عارف يا ديوتريفوس، أنا مرة أنا ويعقوب رحنا للمسيح، والمسيح كان عمال يكلمنا إن إحنا نبقى خدام للكل، وإن إحنا نغسل رجل الناس، وإنه نحمل الصليب ونتبعه. وفي وسط ده كله رحت للمسيح وقلت له أنا ويعقوب نفسنا نبقى الأوائل في المملكة بتاعتك، نفسنا في المجد نقعد على يمينك وعلى يسارك. ولما بعض الناس بس بدأوا ما يقبلوش رسالتنا، بدل ما يبقى عندنا صبر وطول أنا ناحيتهم، قلنا للمسيح نزل عليهم نار من السماء عشان تاكلهم. أعتقد يوحنا هيقول لديوتريفوس الكلام ده، يقول له أنا كمان كنت عايز أبقى الأول، بس خليني أقول لك حاجة، نعمة المسيح غيرت. المسيح هو الأول والأعظم، جه خدمني وغسل رجلي وصار الآخر علشان يرفعني. أعتقد ديوتريفوس لو سمع الكلام دوت من يوحنا وهو مؤمن حقيقي هيتوب عن الخطية دي، وهيقول أنا مستعد أبقى الآخر وخدام الكل. وإحنا كمان محتاجين نسمع الكلام ده من يوحنا عشان نعرف زي ما المسيح قال، من أراد أن يكون أولا فليصير خادم الكل. يوحنا قبل ما يختم يتكلم عن شخصية تانية، بس يقول عنه كلام جميل جدا، اسمه ديمتريوس. في عدد 12 يقول ديمتريوس، وغالبا ده كان حامل الرسالة اللي يوحنا بيرسلها لغايوس، بيقول عنه مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. واضح أن ديمتريوس دوت عكس شخصية ديوتريفوس. ديوتريفوس طول الوقت بيفكر في نفسه وناسي أن كل حياته هو عايش في محضر الله. وبرضو زي ما اتفقنا من الأول، كلنا عندنا الميول ننسى نعيش في محضر الله، نهتم الناس هتقول علينا إيه أكتر ما نهتم الله نفسه هيقول علينا إيه. لكن ده ما كانش حال ديمتريوس. ديمتريوس حتى الحق نفسه بيشهد ليه، وما فيش أجمل منه حد يعيش طول الوقت بيفكر هو الحق يسوع المسيح لو جه شهد على حياتي هيقول عن حياتي إيه، لو حياتي انتهت النهاردة هيقول لي يا بختك نعما أيها العبد الصالح، كنت أمين في القليل وقيمك على الكثير. خلي بالكم احنا في مسيحيتنا مش بنعتمد على أدائنا، احنا بنعتمد على نعمة المسيح. بس زي ما أكتر من مرة قلنا، نعمة المسيح نعمة مغيرة، نعمة عاملة. يوحنا بيختم رسالته الثالثة يقول لنا برضو فكرة مستوحاة من تجسد المسيح. بص يقول إيه في عدد 13، كان عندي أمور كثيرة أكتبها إليك، ولكني لست أريد أن أكتبها هنا بالحبر والقلم، فآمل أن نتقابل عن قريب فنتكلم مواجهة. السلام لك، الأحباء هنا يسلمون عليك، سلم على كل واحد من الأحباء باسمه. إيه علاقة ده بالتجسد؟ تعرفين دلوقتي في ناس بتقول كل الكنائس المفروض تبقى عبر الانترنت ونكلم بعض بس بالشاتنج، او نعمل الكنيسة زوم بس. طبعا في ظروف الزوم انقذ الكنيسة وخلى بعض الكنائس اللي مش عارفة تتقابل تتقابل، لكن النص دوت بيقول لنا ان يوحنا كان ينفع يستخدم التكنولوجيا وقتها هو انه يكتب رسائل ويرسلها لغايس ويرسلها للكنيسة، لكنه كان مهتم انه يطبق اللي فهمه عن تجسد المسيح. اذا كان الله نفسه ما اكتفاش يرسل لنا كلمات في كلمته بس، وقال انا هاجي اتجسد واعيش وسطهم، فده بينعكس على الكنيسة وشعب المسيح اللي لا يمكن يتخلى عن العلاقات الشخصية وسط الكنيسة المحلية. ينفع بالتأكيد في بعض الاحيان نتعلم من خدمات على الانترنت، لكن مفيش بديل بالذات لو ده متاح ان انا اقابل شعب المسيح وجها لوجه واعرفهم زي ما يوحنا بيقول، اعرفهم بالاسماء، ويبقى عندي علاقات شخصية انا بتشكل بيها في الكنيسة والرب بيستخدمني كمان أشكلهم وسط جسد المسيح. ده تشجيع لينا كلنا عشان يبقى لينا علاقات حقيقية في الكنيسة المحلية مع المؤمنين، ونكون سبب بركة ليهم، وكمان نقبل إن هم يبقوا سبب بركة لينا. فكركم باللي تعلمناه في الرسالة دي، عايزين دوافعنا باستمرار نعيش لإسم المسيح مش لإسمنا. مش فارق معانا نكون في المقام الأول، موافقين نبقى الخدام وآخر الجميع. عايزين نعيش طول الوقت وإحنا بنفكر الله بيقول إيه عننا. عايزين نبقى في محضر الله. عايزين في كل دوت نبقى متكلين بالكامل على نعمة الله، وإحنا باستمرار بنذكر نفوسنا إنه محبة الله والثبات في الحق هو أعظم طريق لحياة الفرح.

0: بسمة لك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب، ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب، أنت عظيم،
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء،
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: الإصحاح 23.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
5: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
5: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب مناضد الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
6: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
7: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
8: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
9: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
9: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
9: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
9: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جباة الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
10: قالوا له:
9: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
10: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله. فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزب نص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو انه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونه.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة، السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
1: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
1: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
1: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
1: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
9: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
1: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
1: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
1: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيغام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
1: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
1: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
9: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
9: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يصهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أصهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
1: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
9: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
9: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح حيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح حياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحاح 19 اللي بتقول: أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأسبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول: تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال: تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي. وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم، وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك

0: فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
2: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
0: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
0: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
0: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
0: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
2: أنضرب بالسيف يا رب؟
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
0: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
3: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
2: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
4: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
2: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
5: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
2: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
6: من ضربك؟
7: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
8: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
8: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
0: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
8: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا تضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه منفتح قلوبنا البعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.

0: رب، كثيرا ما حاولت أن أتقرب إليك بديني، لكن لم أشعر بالتغيير في داخلي. تسترت خلف التعصب الديني الأعمى الذي لم يقودني إلا إلى البؤس والهلاك الأبدي. سامحني يا رب، سامحني لأني أنكرتك ولم أؤمن بكلماتك. أعلم الآن أنك أرسلت يسوع المسيح إلى عالمنا لترينا الطريق الصحيح. أنا أؤمن يا رب، أؤمن أن يسوع المسيح مات على الصليب لأجلي ودفع ثمن خطيتي وقام من بين الأموات ليمنحني الحياة الأبدية. يا رب، أجيء إليك بقلب خاضع ذليل، أعترف بضعفي، أعترف بحاجتي، وأطلب منك أن تغير حياتي. أتوب إليك عن خطاياي، فامتلك حياتي وخلصني، وعلمني كيف أحيا لك. يا الله، اسمع صلاتي، صلاتي هذه، وخلصني يا رب. آمين.
1: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزال حسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه، لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات الكتاب المقدس.

0: وصنع منصة القربان من خشب الصنت مربعة طولها 2.30 متر وعرضها 2.30 متر وارتفاعها 1.30 متر. وصنع لها قرونا على كل زاوية من زواياها الأربعة، وكانت المنصة والقرون قطعة واحدة، وغشاها بنحاس، وصنع كل أدواتها من نحاس، الأوعية والمجارف وكؤوس رش الدم ومناشل اللحم والمجامر، وصنع للمنصة شبكة من نحاس تحت حافتها من أسفل بحيث ارتفعت إلى نصفها، وسبك 4 حلقات من نحاس لأطراف الشبكة الأربعة لإدخال العصوين فيها، وصنع عصوين من خشب الصنط وغشاهما بنحاس، وأدخل العصوين في الحلقات التي على جانبي المنصة لتحمل بهما، وصنع المنصة مجوفة من ألواح، وصنع الحوض وقاعدته من نحاس، واستخدم في ذلك المرايا النحاسية التي تبرعت بها النساء اللواتي كنا يخدمن عند باب خيمة الاجتماع، وصنع الساحة، فكان طول الجانب الجنوبي 46 مترا وله ستائر من كتان مبروم وعشرون عمودا وعشرون قاعدة من نحاس وخطاطيف وقضبان الأعمدة من فضة، وكان الجانب الشمالي أيضا 46 مترا وله ستائر وعشرون عمودا وعشرون قاعدة من نحاس وخطاطيف وقضبان الأعمدة من فضة. أما الجانب الغربي فكان طوله 23 مترا وله ستائر وعشرة أعمدة وعشر قواعد وخطاطيف وقضبان الأعمدة من فضة. والجانب الشرقي الذي هو ناحية شروق الشمس كان طوله 23 مترا أيضا، وعلى جانب المدخل من هنا ستائر طولها 7 أمتار وثلاثة أعمدة وثلاث قواعد، وعلى جانب المدخل من هناك ستائر طولها 7 أمتار وثلاثة أعمدة وثلاث قواعد، وكل الستائر حول الساحة كانت من كتان مبروم وقواعد الأعمدة من نحاس وخطاطيف الأعمدة وقضبانها من فضة ورؤوس الأعمدة مغشاة بفضة، وكانت كل أعمدة الساحة موصولة بقضبان من فضة، ومدخل الساحة عليه ستارة من قماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان مبروم صنعة طراز طولها 9 أمتار وعرضها أي ارتفاعها 2.30 متر أي نفس قياس ستائر الساحة. والمدخل له 4 أعمدة وأربع قواعد، وخطاطيف الأعمدة وقضبانها من فضة، ورؤوس الأعمدة مغشاة بفضة، وكل أوتاد الخيمة وأوتاد الساحة التي حولها كانت من نحاس. وهذه هي كمية المعادن التي استعملت في بناء الخيمة أي خيمة العهد، فقد أمر موسى بأن يسجلها اللاويون تحت إشراف إيثامار بن هارون الحبر. وصنع بصلئيل بن أوري بن حور من قبيلة يهوذا كلما أمر الله به موسى، وكان معه أهولئاب بن أخي ساماك من قبيلة دان، وهو خياط ومصمم وطراز يعمل في القماش الأزرق والبنفسجي والأحمر والكتان. فكانت كمية الذهب التي تبرع بها الناس واستعملت في كل العمل لبناء خيمة العبادة 1000 كيلوغرام، وذلك حسب الوزن الرسمي. وكانت الفضة التي تبرعت بها الجماعة لما تم إحصاؤهم 3400 كيلوغرام، وذلك حسب الوزن الرسمي، لأن كل واحد من ابن 20 سنة وما فوق عبر إلى ناحية المعدودين أعطى 1/2 شاقل حسب الوزن الرسمي للشاقل. وكانت جملة المعدودين 600,000 و3,550 رجلا. وكان وزن الفضة المستعملة في صب 100 قاعدة للخيمة وللستائر 3,400 كيلوغرام، أي 34 كيلوغراما للقاعدة. وفضل بعد ذلك 20 كيلوغراما استعملت لصناعة خطاطيف الأعمدة وقضبانها ولتغشية رؤوس الأعمدة. وكان النحاس الذي تبرع به 2,400 كيلوغرام استعملت لصناعة مدخل خيمة الاجتماع ومنصة النحاس وشبكتها النحاسية وكل أدواتها وقواعد الساحة التي حول الخيمة وقواعد مدخل الساحة وكل أوتاد الخيمة وأوتاد الساحة التي حولها.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
2: مني وإليك مع سلوى حبيب.

تزوجني وأساء معاملتي ودفعني لطلب الطلاق كي أتنازل عن حقوقي. وكان قد طلق زوجة له قبلي، كما أنه تزوج من بعدي. بهذه الكلمات اختصرت سمية ميم قصتها على مدى عام ونصف من الزواج قبل أن تنضم إلى قائمة تضم عشرات الآلاف من المطلقات في العالم العربي. هذا ما جاء في تقرير تحت عنوان تزايد نسب الطلاق في العالم العربي يهدد الاستقرار الاجتماعي. وتتساءل سمية التي تعمل مدرسة لتقول هل الدين والقوانين تسمح لمثل هذا الرجل وغيره بالمتاجرة بأعراض الناس وتحويل الفتيات إلى منبوذات في المجتمع، أو فتيات من الدرجة الثالثة أو الرابعة في قائمة طالبات الزواج؟ وتشير الأرقام إلى أن نسبة الطلاق في السعودية مثلا قد وصلت إلى 21%، وفي الإمارات العربية إلى 44%، وفي قطر إلى 30%، والكويت إلى 32%، والمغرب إلى 46%، وفي مصر تسجل 240 حالة طلاق يوميا، أي بمعدل مطلقة كل 6 دقائق.

ويقول الدكتور السرطاوي أحد أبرز خبراء قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي إن المشكلة الأساس في ظاهرة الطلاق هو الجهل الثقافي بخطورة الحكم الشرعي للطلاق، وللأسف يتم تدريس الطلاق للطلاب على أنه جائز ومباح، وهذا ما يجعل حكم الطلاق كأحكام الأكل والشرب لدى البعض. كما حمل السرطاوي على بعض القضاة الشرعيين وتعاملهم مع قضايا الطلاق على أنها قضايا روتينية، وعلى قانون الأحوال الشخصية الذي لا يرى فيه القضاة وجود تعسف في تطليق الرجل لزوجته. ودعا الدكتور السرطاوي إلى وضع ضوابط تحمي مؤسسة الزواج وتمنع تسهيل الطلاق.

0: السؤال الآن يا صديقتي هو: ماذا يحدث لمؤسسة الزواج التي سنها الله تعالى منذ بداية الخليقة؟ وماذا حصل لتصريحه في سفر التكوين حين قال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا؟ هل تراه يعيد إنسان القرن الحادي والعشرين النظر في تصرفاته هذه ويعود لكي يتبع تعليم الله المقدس كما جاء في الكتاب المقدس؟ أم أنه قد أسقط الله من حساباته فغدا سيد نفسه؟
1: محى في صلبه ذنبي وأحيا بالفداء قلبي فاتح ملجأ يا ربي.
2: أحبتي الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00 357 9 8 6 5 9 6 5. الرقم مرة ثانية: 00 357 9 8 6 5 9 6 5. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: يقول الله عز وجل: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. الصلاة هي الطريق للتحدث مع الله، الصلاة انفتاح، الصلاة حرية، الصلاة سلاح لذوي القلوب المكسورة، الصلاة للمرضى، للجياع، للأطفال، للمسنين وللمسرورين. الصلاة مجانية، الصلاة هي هدية الله لنا، اقبلها، استخدمها، صدقها لتغير حياتك. الصلاة فعالة.
0: فعلا كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة. شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح أنه إله حي. شاهد عيان بتشهد أن إحنا المسيحيين إيماننا على أساس ثابت، وأن الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عيان. حكايتنا النهاردة عن معجزة عملها يسوع، شفى فيها 2 مجانين، والقصة دي موجودة في الكتاب المقدس في إنجيل متى في الفصل 8 والآيات من 28 ل 34. واللي بتحكي حكايتنا النهاردة هي حنة. حنة مرات واحد من 2 المجانين اللي شفاهم يسوع بعد ما كانت فقدت كل أمل في حياتها، لكن رجع ليها الأمل تاني. خلونا نسمع حنة وهي بتحكي لنا عن عيلتها كشاهد عيان.
1: اسمي حنة، أنا مرات إيليا، وهو واحد من 2 المجانين اللي شفاهم يسوع. أنا بعرف إيليا من وأنا صغيرة، ومع أنه كان أكبر مني ب4 سنين، بس كنت بحس أنه فاهم وعاقل، كان سابق سنه، كان بيحسسني أني معايا راجل أقدر أتكل عليه، وأنا معاه كنت بحس بالأمان. ولما بقى عنده 22 سنة طلب إيدي من أبويا عشان يتجوزني. أبويا وافق، بس ما كانش مبسوط لأنه كان شايف أن إيليا مش متدين كفاية. أبويا، رجعت بدري النهاردة يعني؟
2: أيوة فعلا يا حنة، أنا رجعت بدري. أنا يا بنتي عاوز أتكلم معاكي. شوف يا حنة، أنا كنت أتمنى يا بنتي إني أجوزك لراجل فقي يخاف ربنا ومواظب على صلواته، لكن إيليا يا بنتي مش الراجل اللي أنا كنت أتمنهولك. إيليا عنده حاجات تانية أهم بالنسبة له. أنا عارف إنه ممكن يعيشك كويس، لكن مش هيساعدك في عبادتك لربنا ودراسة التوراة كتابنا المقدس.
1: أنا عارفة اللي بتقوله يا أبويا، واتكلمت معاه في الحكاية دي، وهو وعدني إنه مش هيمنعني من العبادة ودراسة الكتاب المقدس زي ما أنا عاوز، وهحاول أقربه من ربنا عشان يبقى زينا، ويمكن يقرب من ربنا لما يبقى أب.
2: يا ريت يا بنتي، يا ريت.
1: حفلة جوازنا كانت جميلة، كل قرايبنا جم من كل حتة، كمان قرايب إيليا وصحابه جم من دمشق وبلاد تانية كتير. أبو إيليا طلب منه إنه يشاركه في شغله، وهو بيشتغل في بنى المراكب، بس إيليا حب إنه يشتغل لوحده في التجارة. كبر شغل إيليا، وكان كل ما شغله يزيد كل ما المدة اللي بيقعدها معانا بتقل. كان على طول مسافر لبلاد فارس وبلاد تانية حوالينا، وكان من النادر قوي إنه يروح معانا الهيكل، بس هو التزم معايا بوعده وما اتدخلش خالص في علاقتي بربنا وصلواتي. بعد ما خلفت ولادي 2 طلب إيليا مننا إننا ننتقل من كفر نحوم ونروح نعيش في جدرة، وهي بلد في الجنوب الشرقي من بحر الجليل، عشان جدرة على طريق تجارته وهيقدر يبقى معانا وقت أطول. شغل إيليا خلانا نعيش مبسوطين ومش ناقصنا أي حاجة، عشان كده ما اعترضتش لما قال نروح جدرة. لكن لما وصلنا زعلت قوي، عشان عرفت انها بلد وثنية وما فيهاش مجمع، بيت لعبادة ربنا يعني، بس لقيت مجموعة من الناس اللي بيعبدوا ربنا زي. كنت انا وولادي بنواظب على اجتماعات صلاة مع المجموعة دي، وبعد 4 سنين عشناها في جدرة خلفت ولدين تانيين. بعد شوية حسيت ان إيليا بدأ يتغير، بقى عنده شريك في شغله. شريكه ده ولادي كانوا بيخافوا منه من أول مرة شافوه فيها، كان اسمه بلاق. هو ما كانش راجل ضخم، بس كان قلبي بيتقبض لما شوفه، كأني في حاجة غريبة أو كأني فيه شيطان. عشان كده قلت لإيليا على اللي بحس بيه أنا وولادي لما بيزورنا الراجل ده،

0: انت والولاد طول العشاء ساكتين، في ايه؟
1: اسمع يا اخوي، في كلمتين في قلبي عايز اقولهم لك وارتاح.
0: ما تتكلمي يا حنة، في ايه؟
1: امبارح قبل ما ترجع على البيت عدى علينا شريكك بلاق.
0: اه صحيح، انا طلبت منه يعدي عليك وشوفك لو عايزين حاجه.
1: بعد كده ما تبقاش تخليه يجي البيت هنا، ابني الكبير هيشوف كل طلباتنا وانت مش موجود.
0: ايه حنة، هو عمل حاجه ضايقتك؟ قوليلي وانا اتصرف معاه.
1: الحكايه مش انه بيعمل حاجه يا إليه، هو بس وجوده مش بيخلينا مرتاحين، احنا بنخاف منه، في حاجه شريره في الراجل ده. اجيبها لك على بلاطه كده، انا عاوزاك تفض الشراكه معاه. وبعدين احنا سامعين من اهل البلد ان صاحبك ده وعيلته من الناس اللي بيعملوا اعمال واسحار، وانت عارف يا إليه ان الحاجات دي حرام.
0: خلاص هعمل حسابي ما يجيش هنا تاني الا وانا موجود. اما موضوع الشركه ده يا بنت الحلال فده شغلي وملكيش انك تدخلي فيه. عندك بيت كامل من مجاميعه، مش ناقصك فيه حاجه، ووضعك في وسط الناس ممتاز. لازم تكوني عارفه يا حنة ان كل الخير اللي احنا فيه ده بسبب شراكتي مع بلاق، وانا مش هضيع ده كله عشان احساسك.

0: بعد ما اتكلمنا مع بعض ليلتها صحيت الصبح لقيته بيلم حاجته بسرعة وسافر في رحلة جديدة. غاب 3 أسابيع ولما رجع كان لطيف زي عادته. جاب لنا كلنا هدايا وحاول يبين لنا إنه كويس، بس كان فيه حاجة متغيرة. كنت مبسوطة قوي إنه رجع. كان على طول عنده حكايات دمها خفيف بتحصل له في سفرياته، والولاد كانوا بيحبوا يسمعوها منه. النهار كان بيعدي كويس، أما بالليل فكان إيليا ما بينامش أكتر من 1 أو 2، وما كانش مرتاح كتير. كان يحرك إيديه وهو نايم على السرير وكأنه بيضرب حد. ساعات كنت بقدر أهديه من غير ما صحيه، وساعات كان ينط على السرير مفزوع.
1: ابعد عني.
0: اهدى يا إيليا، اسم الله عليك. اهدى يا أخويا، أنت بتحلم، أنا جنبك أهو. إيه اللي مخوفك بس؟ اسم الله عليك.
1: حقك علي، معلش صحيتك يا حنة.
0: مش مهم صحيتنا، المهم مالك. كنت زي اللي بتتخانق مع حد.
1: الكام يوم اللي فاتوا مش عارف، بقيت بشوف كوابيس كتير، مش عارف أقولك قد ايه بترعب. مناظر مرعبة وحاجة تخوف. أنا عمري ما حسيت بالإحساس ده قبل كده، مش عارف، زي ما يكون في حد بيهاجمني ولا بيجري ورايا. انا مش ببقى شايفه في الحلم، بس ببقى حاسس بيه.
0: هو ايه اللي حصل لك في رحلتك الاخيره؟ طلعوا عليك حراميه ولا قطاع طرق؟ في حاجه حصلت ومخبيها عليا يا اخويا؟
1: لا، ما كانش في حراميه ولا قطاع طرق. يعني الحاجة الوحيدة المختلفة إني زرت عيلة بلاق، قعدت معاهم طول اليوم، مفيش حاجة تانية يعني. بس بالليل وأنا في البيت بتاعهم كنت بحس إن في يمكن واحد أو أكتر دخلوا أوضتي وأنا نايم، وزي ما يكون في ريحة كده، كان في ريحة غريبة وأنا نايم، زي ما تكون حاجة حراقة كده في زوري بتتحرق. يعني ده اللي أنا فاكره. الصبح ساعتها حسيت إني زي ما أكون رحت مكان غريب. برضو كان زي ما يكون في حلم إني رحت مكان غريب مش عايز أروحه. حكيت لبلاق اللي حصل بالليل، بس قال لي إن ده كان كابوس مش أكتر. سبتهم تاني يوم، من يوميها وأنا بشوف الأحلام الوحشة دي على طول. مش عارف، نامي نامي نامي، إن شاء الله مش أحلم تاني. تصبح على خير.
0: أنا قلبي كان حاسس إن الراجل بلاق ده فيه حاجة غلط. حاولت كتير أقنعه إنه يفض الشراكة معاه وناخد ولادنا ونرجع كفر نحوم، لكن مفيش فايدة. رجع تاني يسافر، ولما يرجع يبقى متغير. الراجل اللي اتجوزته من 14 سنة، اللطيف الودود، اتغير خالص، بقى عصبي وعنيف مع العيال. وليلة صيف واحنا نايمين سمعنا صوت ديب بيعوي جاي من الشارع تحت أوضة نومنا. إيليا نط من السرير. رجع الصوت تاني. فجأة جري إيليا في الشارع وهو مش لابس غير هدوم النوم. كان مرعوب قوي. بصيت على الشارع لقيت جوزي بيهرب من الناس بسرعة ما تخليش حد يحصله، وقدامه شريكه بلاق ده لابس هدوم مقطع، وفهمت انه هو اللي كان بيعمل صوت الديب. طار النوم، وقعدت انا والولاد مرعوبين في الضلمة حضنين بعض وخايفين بنرتعش من الخوف. لما طلع النهار اطمننا شوية وقعدنا نسأل هو ايه اللي حصل. كنا حاسين ان جوزي اللي اتجنن فجأة وما عادش الراجل الحنون اللطيف، ممكن ما يرجعش في اي وقت. ساعتها هنعمل ايه؟ على نص النهار كده سمعت خبط بشويش على الباب وصوت عارفاه كويس، صوت ابويا الحنين بينادي عليا.
2: حنة حنة يا ولاد، جدكم جه ومعاه عمكم يوناثان.
3: يا حنة
2: يا حنة.
0: ابويا ابوي.
3: ازيك يا حنة؟
0: انا مبسوطة قوي انك جيت.
2: ازيك يا بنتي؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا.
3: ازيك يا حنة؟
0: بس انت جيت لي جاي عشان تشوفنا؟ امي جت معاك؟
2: امك ما جاتش معايا، لكن اخوك يوناثان جه معايا.
3: ما انا جيت اهو.
2: قولي لي يا حنة يا بنتي، انتوا كويسين؟
0: تعال يابا ادخل. الروح ردت فيا لما شفتك انت ويوناثان.
3: الله يكرمك.
0: يوناثان اقفل الباب لو سمحت بالترباس.
3: حاضر حاضر.
0: لا يا ابويا، احنا مش كويسين. بيتهيألي ان ايليا اتجنن.
2: ايه؟ اتجنن؟ يعني ايه؟ يعني قصدك تقول ان بقى عصبي شوية؟
0: لا، اتجنن يعني اتجنن. اتجنن يا ابويا.
2: معقولة؟
0: بيتهيألي كده انه مسه شطان.
2: ازاي يا بنت؟
3: انا كنت حاسس يا حنة يا اختي، كل ما كنت افكر فيكم كان قلبي بيتقبض.
0: بعد ما حضرت الاكل للعيلة، ابويا ويوناثان وابني الكبير فلوبوس خرجوا يدوروا في جدر عن اي اخبار عن جوزي ايليا، ورجعوا اخر النهار، وعرفت من وشوشهم ان الاخبار ما تسرش.

0: حنة، حنة، تعالي تعالي يا بنتي اقعدي. احنا يا بنتي قابلنا ناس شافوا الدوشة اللي عملها إليا والراجل اللي معاه امبارح. عرفنا يا بنتي ان الراجل ده اسمه بلاق، وابنك قال لي انه الشريك إليا في التجارة. بيقولوا يا بنتي كانوا الاتنين ماشيين في الشوارع يقلدوا الحيوانات ويحرقوا الزرع، وهما دلوقتي في المدافن برا البلد. احنا يا بنتي ما شفناهمش، بس فيه ناس شافوهم.
1: بص يا اخت حبيبتي، انا وابوكي وفلوبوس اتكلمنا مع بعض وشايفين انه الاحسن انكم ترجعوا تعيشوا معانا في كفر نحوم.
2: ما يمكن إليه يرجع له عقله، يمكن اللي حصل ده شدة وتزول، يمكن
0: يمكن يا بنتي. بس اللي انا قلقني فعلا انه ممكن يجي هنا ويأذيك انت والعيال. انا مش عايز اضغط عليك يا حنة، مش عايز اضغط عليك عشان ترجعي معانا، بس انا شايف ان ده احسن حل. مش هترتاح يا حنة في العيشة هنا مع ناس وثنيين مش بيعبدوا ربنا، مش هيساعدوك يا بنتي، بالعكس انت هتكوني تريقتهم.
1: ولو إليا رجع لعقله هيعرف يلاقيكم فين؟ أبويا هو ممكن نستنى شوية وندور على إليا ونحاول نساعده؟ أهو نعمل اللي علينا وربنا يسهل.

0: السنين اللي بعدت فيها عن أبويا نسيتني قد إيه هو راجل طيب. وأخويا يونسان كمان كبر وبقى راجل مؤمن وحكيم. قعدنا شهر ندور على جوزي المسكين وما وصلناش لحاجة، فرجعنا كلنا على كفر نحوم بيت العيلة. عدت السنين، ولادي الاتنين الكبار رجعوا جدر عشان يدوروا على أبوه. ما دوروش كتير، الكل كان عارف الاتنين المجانين العريانين اللي عايشين وسط المدافن أو في الكهوف على شط بحر الجليل. العسكر حاولوا أكتر من مرة يقبضوا عليهم ويحطوهم في سلاسل، بس العسكر كانوا بيخافوا منهم لما إيليا وبلاق كانوا بيكسروا السلاسل ويهددوهم بالقتل وهم شكلهم زي الوحوش المفترسة. محدش كان يقدر يقرب منهم. ولادي حكولي وهم بيعيطوا اللي شافوه من بعيد، وإنهم يدوب عرفوا أبوهم من طوله ومن وحمة في دراعه. كان صعب عليهم قوي وصفولي إزاي أبوهم كان بيجرح نفسه بالحجارة الحامية لدرجة إن جسمه كله تشوه. في كفر نحوم كنت بشوف طلبات عيالي وبخدم أمي العجوزة، وإني أحاول ألاقي شغل عشان أصرف على عيالي. فساعدت حماية اللي قلبه انكسر وكان بيروح الهيكل مرتين في اليوم عشان يصلي.
1: حنة، انت لسه هنا يا حنة؟
0: ايوه يا ميخا، ازيك يا ابن عم؟ انا هنا. خير، مالك؟ فيه ايه؟
1: وانا راجع من الشغل بعد الصلاة الصباحية سمعت الناس بتتكلم عن نبي بيعلم الناس حاجات جميلة وكمان بيشفي الامراض كلها.
0: بيشفي الناس؟ حد يعرف هو مين؟
1: كتير فاكرينه المسيح المخلص المنتظر، وانا حاسس ان هو فعلا المسيح المنتظر، بس لازم الأول أقابله وأسمع اللي بيقوله.
0: الشهور اللي بعد كده سمعنا إنه شاف ناس كتير، وكتير قالوا إنهم شافوا معجزاته بنفسهم وإنهم أمنوا بإنه المسيح. عرفنا إن اسمه يسوع. كان نفسي قوي أشوفه وأسمعه. وفي يوم كنت بحضر العشاء لعيلتي لما دخل علينا أبويا ومعاه أخبار جميلة. أبويا اتفضل، إيه اللي جابك متأخر كده؟
2: يا حنة يا بنتي، أنا سمعت أخبار أكيدة إن يسوع جاي كفر نحوم. الظاهر إن يوحنا ويعقوب ولاد زبدي سابوا الشغل مع أبوهم في الصيد وبقيوا من تلاميذ يسوع. المهم يا بنتي، سمعان بطرس انت عارفاه اللي مسميينه الصياد الكبير، ها؟ هو كمان ساب الصيد ومشي ورا يسوع. المهم يا بنتي، حماد بطرس عيانة قوي ويسوع جايلها علشان يزورها. دي بقى فرصتنا نشوفه من قريب ونسمع اللي بيقوله ونعرف حقيقة الراجل ده ايه.
0: وهنعرف نقابله ازاي وهو منين ما بيروح الناس بتبقى ملمومة حواليه؟
2: أنا أعرف سمعان بطرس كويس، هرتب معاه إننا نكون عندهم أنا وإنت يا بنتي.
0: وفعلا نجح أبويا إنه يخلينا نشوف يسوع في بيت بطرس. كان سنه أصغر بكتير من اللي تخيلته، يمكن عمره ما يزيدش عن 30 أو 31 سنة بالكتير. وأول ما صلى الحماد بطرس لقيناها قامت بمجرد ما لمسها يسوع، وراحت تحضر الأكل لكل الضيوف اللي في البيت. بعد كده خرج يسوع وسط الناس وشفى كل الناس من أمراضها، وكمان حرر الممسوسين بالشيطان. أول مرة كنت أعرف سلطته على الشياطين، حسيت بنور الأمل جواي وقلت لو يسوع اللي بيعمل المعجزات يعالج قلبي المكسور، لو بس يقابل إليا. ولقيت نفسي بهمس لربنا بصلاة وبقول يا رب ممكن تحقق لي طلبي. حاولت أنام الليلة دي بس معرفتش. كان جوايا إحساس قوي إن إحنا لازم نرجع جدرة، بس عقلي مستوعبش الفكرة. ورغم إني كنت عايشة بعيد عن جوزي في كفر نحوم، كانت حياتي مليانة مشغوليات ومسؤوليات. ولادي كبروا واتنين منهم اتجوزوا وعايشين في بيوتهم قريب مني. مع كل الزحمة والمشغوليات دي كان دايما عندي إحساس إني لازم أكون في جدر قريب، بس اللي فاجئني إن ولادي الكبير والصغير وافقوني على السفر عشان كان عندهم نفس الإحساس. حتى أخويا يونسان جالي شغلي عشان يقولي نفس الرأي، وأبويا وأمي رغم إنهم ما كانوش مرتاحين في الأول لكن ما رفضوش الفكرة وإحنا بنتناقش. قطعنا المسافة الجدرة بالمركب. امبارح كان في نوة جامدة في البحر وقالولنا إن يسوع وتلاميذه كانوا

0: حنة حنة يا حنة.
1: ده صوت أبوكم؟
2: ده صوت أبويا. هو
0: حنة. حنة
2: أبويا. أبويا رجع.
1: وحشتني قوي يا أبويا.
0: حنة
1: ليا
0: مرات.
1: أنا مش مصدقة عينيا. أبويا وحشتني قوي. أبويا وحشتني قوي.
0: أنت هنا. أشكرك يا رب. أشكرك يا رب.
2: أبويا
0: أشكرك يا رب. أنا كنت
2: أبويا
0: فين؟
2: أبويا رجعت لي.
0: أنا كنت فين وإيه اللي حصل لي يا حنة؟ إيه اللي حصل لي؟ ولادي ولادي
2: أبويا.
0: أنتوا كبرتوا قوي ولادي حبايبي.
3: أنا مش عارف أقول لكم إيه ولا عارف اعتذر لكم ازاي عن الالم اللي سببته لكم. انا كان لازم اسمع كلامك يا حنة لما طلبت مني انت وابوكي قلتوا لي ان ربنا لازم يبقى اهم حاجه في حياتي. كان لازم اسمع كلامك العاقل لما طلبت مني افض الشركه مع بلاق واشتغل لوحدي بعيد عن شريك السوء ده وشره. بعدي عن ربنا خلاني هدف سهل للأرواح الشريرة والشياطين. سيطرت عليا وضيعتني خالص. كام سنة عدوا من حياتي مش عارف. أنا ندمان على السنين اللي ضيعتهم عليكم وعلى الألم اللي سببته لكم. لولا أن أنا قابلت يسوع وهو اللي حررني من الأرواح الشريرة. الحمد ليك يا رب. الحمد ليك والشكر ليك. أنا بقيت حر ورجعت تاني إليا جوزك يا حنة. إليا أبوكم يا ولاد. مشتاق لكم قوي. خلينا ملي عناية منكم. بس انتوا ما تبصوا ليش وأنا بتبهدل كده. أنا
1: لازم أبص لك يا حبيبي. أنا شايفاك يا إليا جوزي حبيبي. شايفة حنيتك وطيبة قلبك من جوه. ما تقلقش على شكلك دلوقتي. احنا هنرجعك زي ما كنت. مش هنسيبك تاني ابدا. شكرت ربنا كتير عشان خلاني اطبع احساسي اللي قال لي ارجع جدره. سعادتي كانت ما تتوصفش لما شفت جوزي لما رجع ورجعت له روحه. مشينا مع بعض جوه البيت الفاضي. حكيت له ليه سافرنا وليه رجعنا. اتأكدت انه مش عارف عدد السنين اللي فاتت وهو تايه في المدافع. اتفاجئ ان ولاده بقوا رجالة وما بطلش يبوس فينا ويحضننا كلنا. من يوم واحد بس ما كانش حد يقدر يقرب من الراجل اللي واقف قدامي ده. ما كانش فيه قوة تمنعه ان يدمر كل حاجة حواليه حتى جسمه. بس دلوقتي اتحرر من الأرواح الشريرة اللي اتسلطت عليه سنين طويلة. السنين اللي بعد كده كان إيليا دايما يحكي للناس عن حكايته مع يسوع المسيح وإزاي رجع له عقله وإزاي حرر روحه للأبد.

ساعات اختياراتنا في الحياة بتاخدنا بعيد عن ربنا وعن الهدف اللي هو عاوزه لينا في حياتنا. ساعات كمان الاختيارات الغلط بتخلينا نعمل تصرفات تدمرنا وتوصلنا لنتائج محزنة لينا وللناس اللي بنحبهم. لو لقيت نفسك في حالة صعبة، يائس من حياتك وعندك إحساس مدمر، فورا أصرخ ونادي يسوع المسيح، هو يغير حياتك ويشفيك ويرجع لك اللي ضاع منك، هو اللي هيحرر روحك للأبد.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 64.

اللهم اسمعني حين أشكو إليك، واحفظ حياتي من تخويف العدو، استرني من مؤامرة الأشرار من عصابة فاعل الإثم الذين سنوا ألسنتهم كالسيف وصوبوا كلامهم كسهام قاتلة، يكمنون ليرموا الكامل، يرمونه فجأة ولا يخافون، يشددون أنفسهم للشر ويقولون تعالوا ننصب الفخاخ لن يرانا أحد، يدبرون المكايد ويقولون خطتنا محكمة، فما أمكر ما في فكر الإنسان وقلبه، لكن الله يرميهم بسهمه، يصابون فجأة، يوقعهم ويحول لسانهم ضدهم، كل من يراهم يهز رأسه احتقارا، فيخاف كل الناس ويذيعون ما فعله الله ويتأملون صنائعه، يفرح الصالح بالله ويحتمي به، ويبتهج كل من قلوبهم نقيه.